تحيتنا لكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل البداية معاكم، تحية لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتابعوا فينا من كل مكان. نذكركم ديما حتى كي تسمعوا فينا أول مرة، التواصل معنا سهل برشا. كان عندك موسيقى تحب تسمعها، عندك هكا زيدا تحية على الطاير، مرحبا بكم الناس الكل. بطبيعة ديما على موجات إذاعة الكيف في باج راديو كيف، طريقة التواصل الوحيدة معنا بالنسبة للبرنامج بين كلمة ونغمة. احنا مازلنا معاكم، وصلنا مع بعضنا لريتم داير، الروبيك اللي باش تواصل معانا. وفي ريتم داير لليوم اخترنا لكم كوكتيل هكا من الانغام القديمه شويه، الانغام الايطاليه. وبالنسبه لليوم حبينا نحكي عموما شويه على الموسيقى الايطاليه اللي تجي من تكون اللي مختلفه برشا الحقيقه، وفيها مجموعه من الموسيقى الشعبيه المستمده من كل من المصادر المحلية والمستوردة، وتعبر بطبيعة ككل الموسيقات تعبر على الهوية الوطنية والعرقية الإيطالية، وتحتل مركز هام في المجتمع والسياسة والإبداع الإيطالي. أكيد أدى زيدا وأثر على السلم الموسيقي وعلى المسرح زيدا كيف كيف، ونهوض زيدا بالأوبرا في أواخر القرن السادس عشر، وبرشا الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية الحديثة كما السيمفونية والكونيرشتو. احنا اخترنا لكم كوكتيل من الانغام الايطاليه، نسمعوه مع بعضنا في ريتم داير وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحية مجددا كل حبينا ومستمعينا من جديد. هذه موسيقتنا بتبيعها مازلنا واصلين المشوار معكم عبقية اختياراتنا المرة هذية مع ربريك إيقاعات صيفية. إيقاعات صيفية اللي اخترناكم فيها ككل مرة يكون فيها عدد من الإيقاعات هكا الريتمية اللي ذكركم بجوي الصيفية اللي ماشيين هكا في الطريق زيدا بشي بحر ولا هما في الدار ويحبوا يعيشوا أجواء الصيف. أكيد احنا نعيشوا هيكم مع الموسيقى هذه ربريك بطبيعة اللي أضفناها بالنسبة إلى التوقيت هذي. نسمع مع بعضنا شنو اخترناكم وراجعينا.

تحياتنا ليكم أصدقائنا الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. مرحبا مرحبا أكيد بكم، نورتونا. احنا معكم في الجزء الثاني من حصتنا في بين كلمة ونغمة، مازلنا مع بقية اختياراتنا الغنائية، ومازلنا زادة كيف كيف مع روبريك تعودتوا عليها في الشبكة الفارتة، ومازلت مواصلة معنا الصيفية يلزمها تكون موجودة في الصيفية. نحكي على سيني كافي اللي في كل مرة كالعادة نقترحوا فيها عليكم واحد من الأفلام، كل مرة نحاولوا نوعوا أكيد في نوعية الأفلام اللي نختاروها وتكون موجودة معنا باش هكا تلبي مختلف الأذواق. بالنسبة لكم أنتم ديما نعود نفكركم بالنسبة للبريك هذية تنجموا تخليوا اقتراحاتكم بطبيعة بالنسبة للأفلام، تنجموا تكونوا هكا سهرتوا على فيلم محلو في عشوية من عشويات وسهرة من سهرات الصيف، هكا خليوا لنا اسم الفيلم هذية وإحنا نقترحوه على أصدقائنا. اليوم اخترت لكم فيلم أنيميشن، فيلم بتاع كوميك كما يقولوا الصغار، فيلم كوميك. دونك نحكي على هوبرز. هوبرز من الأفلام الجديدة، خرج الفيلم مارس تحديدا 2026. بالنسبة للفيلم المدة متاعه جينا من الولايات المتحدة، المدة متاعه 100 دقيقة، وهو القصة متاعه تحكي على فتاة اسمها مايبل تاناكا، الشابة الشغوفة بالحيوانات اللي ترتبط عاطفيا بمكان طبيعي كانت تزوره مع جدة متاعها، لكن المكان هذايا مهدد بسبب مشروع طريق سريع يخطط له العمدة، ووين ما تحاول وهي تحاول تنقذه تكتشف تقنية تمكن البشر انهم يدخلوا في اجساد حيوانات آلية والتواصل مع الحياة البرية، فتقرر استخدامها وتتحول القندس. لهنا اكيد برشا احداث طريفة وحلوة، ونتصور يكون مشروع سهرة عائلية حلو برشا. الفيلم هذايا من اخراج دانيال تشونغ وتأليف دانيال تشونغ مع جيسي اندورس وطاقم عمل بطبيعة نحكيه على الناس اللي تقدم أصوات الكرتون هذية، كيما جون هام، كيما بوبي مونيهان، كيما بايبر كوردا، ميريل ستريب، وديف فرانكو، وفانيسا باير. يعطوا قيمة كبيرة برشا للتمثيل بالطريقة هذه، التمثيل الصوتي هذاك علاش تخرج حاجة حلوة برشا. هذا اقتراحنا عليكم، هوبرز هو الفيلم بتاعنا لليوم بطبيعة في سيني كافي. احنا مواصلين معكم مع بقية اختياراتنا الغنائية.

تحياتنا لكم من جديد، مرحبا بكل كل الأصدقاء. مازلنا معاكم، مازال عنا ما نسمع كيت في الموسيقى. قبل عندي تحية سبيسيال لزميلنا فيصل محيندي بمناسبة احتفاله أمس بعيد ميلاده، إن شاء الله كل عام وهو حي بألف ألف خير. تحياتنا وتحية الزملاء، جيت هكا فريدة شوية من نوعها باختيار من زميلتنا زدا فاتن اللي تقدم له الأغنية هذه. مازلت صغير، شنو خير من أننا نبقوا ديما صغار؟ إن شاء الله الكل تكونوا بخير ومن أنتم موجودين. هذه تحيتنا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

وهذا كان حنين لليوم اللي فيه مع اكيد اغاني وفنانين توينسا. مع هو نوصل مع بعضنا لاخر اختياراتنا لليوم اللي حابينها تكون مع كوكب الشرق ام كلثوم مع مقطع من انت عمري. نهديوها اكيد لكل اصدقائنا اللي كانوا حاضرين معنا من بدايه المشوار حتى لتوا. اكيد الفريق التقني الكل اللي كان معنا سلاح حتى للثلاثه اكيد غادرنا والتحق بينا.

يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاك، يا رب جئتك ثاويا أبكي على ما قدمته يداي، لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك يا رب، وأخشى منك إذ ألقاك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بهراك، مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغنى ولا يحد غناك، مالي ومال الأقوياء وأنت يا رب عظيم الشأن ما أقواك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك، فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي، ما خاب يوما من دعا ورجاك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباحا جميل يترك أملا ويكتب حروفا جميلة للسعادة. اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين.

باسمك يا الله نبدأ هذا الصباح، فاعطنا خيره واكفنا شره. صباح الخير لكل روح تخبئ بين أضلاعها حلما يلامس عنق السماء. صباح الخير لكل أمنية ترفرف في صدر التفاؤل وتروى بالدعاء.

وهو صفحة جديدة من صفحات الحياة، فابتسم لتستنشق بياض الأمل والحلم والجمال، وتنسى فقط ما أحزنك بالأمس.

صباحكم راحة وهي التي لم تخلق على وجه الأرض، وصباحكم راحة، صباح نقي ويوم جميل. اللهم أدم علينا نعمتك وارسم على شفاهنا الابتسامة واغمر قلوبنا بالفرح صباح الحب.

اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير لا يذيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجر.

وما أجمل أن تقول دائما: يا رب، يا خالق الراحة، وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفتح مداخل السعادة في وإلى قلبي.

حياة التوكل على من لا يخيب الرجاء به، يا شارح الصدور، يا ميسر الأمور، رباه اجعل حياتي وحياة من أحب نور على نور.

يا ربي، وبحجم جمال جنتك أرنا جمال مستقبلنا وحياتنا، وحقق لنا ما نتمناه. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لنا كل أمر نخاف تعسيره. اللهم لا تجعلنا ممن يستهزئ بعبادك ثم يبتلى. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا ومن شر نظرنا، ونعوذ بك من شر نفوسنا يا الله.

وحين نصبح يا الله نستعين بك، نحمدك ونشكرك، وعندك نستودع أمرنا كله محظوظون. إذن فلنطمئن.

ومع هذه البدايات وخيوط الأمل، يا رب اكتب لنا من خيرك ما لا يخطر لنا على بال. نسألك ربي من فضلك، وأنت ربي أرجى من يسأل، وأنت أكرم من يعطي، وأنت القريب، وأنت المجيب.

اللهم إنك أمرتنا في القرآن الكريم أن نصلي ونسلم على النبي المصطفى الرؤوف الرحيم، ونحن نلبي ونجتهد في الصلاة عليه ما وسعنا الجهد، ونقدم بين يديك صلاة وسلاما، فاقبل اللهم صلواتنا عليه، واجعلها سببا في عفوك ومرضاتك، ومدخلا إلى طريق هدايتك، واجعلنا بها من أسعد مخلوقاتك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا منذ بداية الخلق إلى يوم القيامة. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء. اللهم وافتح لي أبواب رحمتك.

اللهم أرزقني من حيث لا أحتسب يا رزاق يا كريم. اللهم نور لي دربي واغفر لي ذنبي وحقق لي ما يكون خيرا لي فيما أتمناه. اللهم طهر قلبي واشرح صدري واسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي وأجب دعواتي واكشف كرباتي وهمي وغمي.

اللهم اغفر ذنبي وأصلح حالي واجل حزني وبيض وجهي. اللهم اجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيبا. اللهم إني عبدك وأنتظر منك فرحا قريبا.

ربي إني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويدمه عيني، فبشرني وأسألك الشفاء فعافني، ورحمة من عندك فارحمني، وراحة البال يا ربي فأرحني، والعتق من النار. ربي إني أسألك بعز عظمتك وجلالك أن تعينني وترحمني، وأحتاجك عندما تحين ساعتي بإذنك، فاجعلها يا رحمن وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك. اللهم طهرني من كل ذنوبي ثم اقبضني إليك وأحسن خاتمتي.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك أنت الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك يا بر يا رحيم، أدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا الليلة. أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف في برنامج بين ثنايا الذاكرة. إذن في هذا الموعد المتجدد بين ثنايا الذاكرة أولى حلقاته في الشبكة الصيفية، نلتقيكم بهذا في هذا الموعد باعتبار أنه تعودتوا بالبرنامج انطلاقا من الساعة 9 في الشبكة الصيفية من الساعة 10 المنتصف الليل. إذن ونرجو أنه تواصلوا معنا في نفس بنفس المتعة وبنفس الاستفادة. الفترة الصيفية إذن ربما تكون فرصة باش للسهر للسمر، وفرصة كذلك لمتابعتنا في جل مواضيعنا اللي نقترحها كالعادة. رفقنا دكتور محمد ليلي، أهلا وسهلا بك دكتور.
1: شنحوك وبيك.
0: لبس عليك
1: أباس سخنة بثقلتنا شوي.
0: شبه سخنة؟ شبه سخنة؟
1: سخنة حتى مغلبة بينا.
0: معنى السخنة هذه ما كانتش عبر العشرات من السنين التالي مثلا اللي تثبت عليه انت على الاقل؟
1: لا احنا شوف ان اللي نثبت عليه كانت عجبتها مرة سياسة الظل ديما الظل يعني سوا في المدينة العتيقة الناس كلها نيريكشة وكذا وفي الديار العربي وديما الديار العربي وقيدوا في الزقيف وفي البلايس وكديما فيها الهواء يدور كذا وعنا النسبة في الأشياء وخاصة عنا السواني والزيتين والكنش كل شيء هكا ضارب تضرب فيه الشمس والماء واد العين شيء كبير واد يجري وعامل ايكوسيستيم كامل يعني داير بيه هذا كله فيه الفريشر والظل.
0: وين واد العين هذا؟
1: واد العين من راس العين، من راس العين من يخرج من ثم كانش يمشي للسيترنات هذيك السيترنات جدد هذاك مكان هكا الخزانات
0: تاع الماء
1: جدد هذاك هذيك كانت تغسل فيها الناس وفهمت
0: اي واد العين منين يبدا وين
1: يبدا مثلا من راس العين اسمها راس العين هذيك هي راس العين
0: منين يجيب وين يوفى
1: ويهبط مثلا يجيب تحت الكياس في يطلع على الجروت الجروت ثم بلاصه اللي توا قهوه هذيك انت الجاجات الجاجات هذيا بالراكب اللوح حلوه ياسر ويجري عن جنبها كما كان المنتجعات في لبنان ولا في فرنسا يجري عن جنبها معناتها ويد هرهار وعشيت السبت يجوك الفرنساوين عشيت السبت مش كل يوم جاي محل قير
0: كان عشيت السبت
1: يجو يعملوا غادي كبال بيزيت يجيبوك الاكورديا ويجوك ليكوبولو يستحوا يشيخوا يعملوا جو وكذا وكل شيء
0: على الطريقه الفرنساويه
1: وقال الودل
0: فهمت عشيت السبت بركه
1: عشيت السبت ولوندما اللي يعتقدوا هرب يمشوا للكنيسه الصباح يعملوا صلاه هكا ولا بريميدي يبدو في الفيرميات بتاعهم فهمت
0: كاو
1: هذاك الويكاند تاعهم
0: مش كل يوم موجودين
1: ثم على عورنا نضرب النهار كامل بالروينات ياسر
0: وين يتعدى واد العين بعد؟
1: بعد يهبط من ثم شو هو في حد ذاته ما انا حكينا على قانون توزيع الماء هذاك هو السر الكل بتاعه من ثم يبدا من ثم وانت هابط حتى تنط وكلها تمشي وتبدا عاد السواقي كل واحد عنده ساقيته وكل هما ثلاثه في الاصل واحد على اليمين واحد على اليسار واحد في الوسط حسب الويت ويهبطوا بتاع الوسط هذيك على اليسار هذه تمشي لل تمشي لل

0: جويبي يغسلوا فيها الواحد وعلى اليمين تبدا مرتفعه تمشي هذيك كانوا في البنك الاس تي بي وتمشي من ثم وتبدا هابطه للزياتون هذيك كل بيبي فيها توصل للاذاعه هنا
1: البلاصه هذه اللي عليها
0: هي عاليه هذيك هذيك هي تقسم للزياتون هذيك فيها منظومه كامله
1: واد كامل معناها
0: واد كامل يجري معناتها عشرات وعشرات الكتارات سواء خضر وغلال ولا زيتين فهمت يعني هل البلاصه هذه اللي ذاع كان سيني بتاع فول كان
1: سواني فول بايس
0: هذي بابا يبعثني نطلع له من هنا وما كانش لثم لا ما ثمش ترانسفور فاشا يعني لا تاكسيات لحد شيء فهمت
1: على رجلك
0: هاي نطلع على رجلنا هزك قفت الفول هذيك فهمت نطلع بايكم فهمت ايه كانت السواني والزيتين ولا فهمت هذي كلها معناتها تاخذ الماء بتاعها من راس العين
1: من راس العين واللي والواد اللي تبعها اللي هو واد العين معناها
0: هذاك هو واد العين يا بتعادي يدخل بشوي بشوي يعني ثم حي يسموه واد العين
1: اي
0: احذى الميزونات اي وزيد يا عبد الغادي اللي يقرب بواد الطيب
1: شنو الميزونات هذي
0: ميزونات هذي كترا عندك يا ترا يا الطريق بكري
1: اي
0: الاعتناء بالطرقات وبالسكك الحديديه كان يعني بهيكل ايش معناتها كل 10 كيلو متر ثم دويره فيها واحد خدمته يعس ويعمل البنتنوس يعمل التعهد وهنو ينظف وهنو ثم يرجع بلايس الكياس ولا يجي قبل موسم الامطار ينظف الجنيترات تحت الكياس يعني بعمره لا يغرق لا يعرف فيضانات لا حد شيء ذا الماشي جاي هي ميزونات هم موجودين في بوجريدة موجودة في برج المسعود في بهرة هاي ميزونات حلوين ياسر مبنين يعني نفس البلان يسكن فيها مكان العساس هذاك عنده حتى الفرن
1: مكلف بمهمه
0: يعني بما عنده بير وعنده ماء وعنده الاستقلاليه التامه هذه جاي مهمته يمشي ويجي ياكل والتراك كيف سنة عنده سنة بتاع التعهد بتاعه
1: ايوه هذه هي معناها اصل التسميه بتاع
0: المكان اي ميزونات ميزونات
1: واد العين وين يحبس معناها
0: يدخل عاد في واد الطين هنا واد الطين ها هو هنا تحت فهمتوا بيسمى الكلب خيب شوي هي يقولوا
1: استنى من الكلام الخيب
0: لا استنى نعرف افهم يقول لك الكيف يهبط الحجار بتاعه حتى الواد الطين هنا وصل فهمت هذيك كان حتى ابو بكري كان ياسر كل البهي اللي تنبؤوا ويقول لك
1: مجذبين
0: كله يبدو عنده بالطلعات هذه
1: يقول لك
0: الحجار بتاع يوصل ولكن فيها حاجه به انه في الوقت ذاك وصول البني على ضفاف ود
1: مستحيل
0: حاجه مستحيل يعني خرافيه
1: هكذا
0: هذا على الاقل يفيدوا بالاشياء هذه يعني
1: هو معناه
0: اليوم تجاوزوا ود الطين صحيح الكرمي هكذا
1: البني توقف في بنعنين مثلا وتشوف مثلا انه البني وين وصل مثلا انه هكا الجهه سيدي عبد الله
0: تقريبا الكرمي كله وصل من هنا تشوف
1: فجاه المفروض
0: والله هو عادية. شوف عادي يا سي كمال عادي ولكن تو نهار خاصه حصه خاصه بليراتاج يعني لي رونديفو بوكي بتاع مدينه الكاف مع الحداثه
1: هذه جبدنا عليه
0: مدينه الكاف كادت ان تكون مدينه حديثه كالمدن اللي بدات بالقدا وتطورت بالقدا وعندها تاريخ عمراني ومعماري متميز وعرفت الفترات كلها ولكن توا قطيعه توا معناتها ما تعرفهاش لا مدينه لا ريف وخذات المساوي بتاع الريف ومع المساوي بتاع المدينه يعني توا نحن نعيشوا نوع بتاع
1: ايوه شويه تشاؤم هذه خلينا في الايجابيات شوي معناها دكتور معناها انت قلت لك معناها مساله الظل اللي كنت تحكي عليها انت كانت موجوده برشا لانه البني ما كانش موجود برشا اولا وثانيا كان المفروض انه يمشوا متساويين، معناها البني موجود والظل يكون موجود، تجير
0: اكيد اكيد
1: بعمليه التجير.
0: شوف سي كمال
1: اللي هي اهم حاجه
0: ايه يعني كانت الشوارع الكل بظله
1: ايه
0: يمشي للدهباني تو
1: ايه ايه
0: النظام القديم تاع الدهباني تو بزالك
1: اي صحيح لونهجه مظله وبرشا شجر
0: ايه فيها. وعلاش نقصوا فيها بنحن
1: ايه
0: خي تو ايه حتى واحد يقص شجره ما يقولوش عليه
1: ايه ايه
0: ثم مسؤولين كبار. ونهار اللي سألته قلت له علاش تقص فيها الشجره دي غرستها فرنسا عندها تو واحد كذا وكذا، قال لي راهي تلم في العصافر راهو يعملوا لي يكسروا لي راس.
1: شنو تلم في العصافر؟
0: في الليل يهبطوا العصافر كلها
1: ايه؟
0: يبدو يزقزقوا
1: ايه عادي لو يمشي بيته العصفور
0: هاي يعني نحن تو نقضوا على العصافر بس
1: باش ما يتخلقش
0: وش علاش
1: ما معناها
0: هيك فيش تعملوا
1: مش سيدي. فما قانون هو معناها
0: قانون ما تمس الشجره اللي ما تجتمع عليها لجنه
1: ايه لجنه كامله
0: مش سهل فهمت مش سهل
1: مش سهل خاصة تكون معناها واضحة للعيان معناها
0: أنا الوالد الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: مع الكرمة موقف موقف قرابة يمكن 50 سنة برايا على السعي على الظل السعي في سيدي رابح هذا قليل يعني
1: معناها
0: كانت طبة كاملة قرابة 50 ويقول لي وياك وياك ولا تمسهم هذا ما ربما قفل
1: باش كيجي السعي
0: يروكس
1: فيهم السعي في السخانة كيفك
0: معناها يلقى الظل شوف الناس كيفاش تفكر
1: الناس كيفاش تخمم هي.
0: أنا ما ثمش بلاصة مشيت لها وما غرست فيها السيجار أخيرا بسيدي منصور أنا أقرب مذاكو ولا نهار غرسوا فيه سجار غرست فيه
1: ايه
0: وش اسمه الضفاف بتاع واد بن سميد نهار اللي هبط الماء الواحد كنت لامي ولدي غرسوا السيجار
1: ما عادش يحب
0: ما عادش يحب هو فعلا قديش غرسنا غاديك 26,000 سجر
1: اي مش عدد هين هذا 26,000 سجر
0: اي واش بقى منه برشا معناتها 20 سنه برايا اي وقت اللي الناس تربي الفضلات والانقاذ يجي تراكس
1: شنو باش ينظف يولي كسر الشجر على بعضه
0: يعطيك صح يردمك الشجر هذاك سنه برايا تحط معناتها 50 سنه باش تطلع
1: بالضبط
0: وتكلمنا كناريكا على اللي قصوا في الغيب وكذا باك المنشير للواحد كذا ثم توحش يا سي كمان خلينا نتكلموا بصراحه
1: شنو مثلا نوعيه الشجر اللي تنجم تكون في شوارع الكيف مثلا المدينه اختنا من النخل
0: لا لا لا درسوها الويله منهم نوعا ويعطيك نوارة زرقاء وعندك بكري كانت السميدة هي الأكاسيا وعند ثم ثلاثة ولا أربعة أنواع يعملوا الظل المكثف
1: اي صحيح مكثف
0: هي وشو ثم ذكاء تعمل الشجرة مثلا نحن جينا عملنا
1: تنفر الشجرة تنفر مثلا ولا صفصاف
0: صفصاف معروف يهبط اللي يبدا يلوج على الماء يفلقك التروطوا
1: اي صحيح فهمت صحيح هذا هو صحيح وهذا موجود معناها هي
0: والنخل هذا
1: وماهوش قوي معناها حتى الصفصاف ما
0: هذا التروطوا تاع متر تاع في نخله
1: والصفصاف ماهوش قوي ما يشدش
0: الريح طاي طاي كسر السيجار اللي مخايرينه شوف الذكاء فيه ادى وقت الشتاء وقت الناس حاجتها بالشميسه وحاجتها بالوحده يطيحك
1: الورق يطيح له ينفض
0: ينفض يجي الصيف تعمل الظل يعني ثم تفاعل مع البواسم هذا ذكاء حتى في الاختيار وثم الريحه الطيبه
1: صحيح
0: وكل نوار وكل والظل يقلل الحدة تاع الطبع
1: اي صحيح
0: كل خضار
1: بالضبط هذه مهمة جدا
0: معناها
1: تنعكس على نفسية البشر معناها وهذا مهم اي
0: فرنسا وقت اللي بعد احتلت الجزائر فقط بالقضية ذي والمعماريين بتاعها والناس اللي نظموا لهم المدن ما ثمش بنية ما يعملوش فيها ديزاركات ثمش مش يالجيل كل معناتها ديبورتيك الخاطر درس وحكاية الظل هذه
1: بالضبط
0: نحن كانت عندنا الأسواق تمشي لسيدي محرز
1: اي صحيح
0: كلها مغطية
1: صحيح
0: هي انت تعرفش معناتها ثم فرق ما بين تو عندك سوق هنا تضرب الشمس السيفيني الناس تسكر
1: اي بالضبط هذا هو
0: وناس تبدأ تخدم
1: الحركة الاقتصادية دور والحركة التجارية وغير وين
0: السويع بتاع العمل
1: صحيح
0: تقوى وفرص الكسب تقوى
1: يا
0: سي كمال احنا
1: حتى معناها المواطن وقت باش يمشي يعرف المواطن كي يمشي للاسواق المغطية هذيك يعرف روحه واش باش يتقلق
0: تستهرب غادي معناتها على الفريشور وهكذا وفكرنا نحن حتى في مدينة كيفك جيت المدرسه وسيدي البكوش وهذيك حابين نردوا لها غطوها الكل نعملوها معناتها مارشي كوفير وكذا
1: هاي فما المبادرات الطيبه
0: معناها تجربه عملوها في ثم توا هذيك ليزاركاد سموها هذيك الاربع بنيات ما حبوا يطلعوا النهج الكل تولي هكاك ثم ناس فكرت وثم اجتهدت ولكن نحن مصيبتنا سي كمال عندنا ما عندناش لا كونتينيتي عندنا شو عندنا دي ديفو جينيتيك يدخلوا في الاصل في الجينيات بتاع شو ما عندناش استراتيجية ولا نحسبوا على المدى البعيد وقت نعملوا حاجة نتحمسوا لها نرتبن وما عندناش التعهد التعهد راهو هام قلت لي انت تبدا عندك انوفراج انت تشتري تراكتور هذا فرق يا يموت بعد 5 سنين اي
1: صحيح
0: يا يبقى 50 سنة فهمت مادام وشفت معناتك القطايع واش تربح واللي يربحك ربح صافي
1: صحيح
0: باش تولي تصرف على تراكتور جديد ولا كل يوم فهمت بكري واحد شاري ماكينه تاع حصاد عاد كل مره تطيح منها بولونه يلبها قدام شويه بشويه مره طاسه مره دلوه مره عمل بنتي وديما يقول شو الميكانيك شو الميكانيك يعني شيخ على كل واحد ولا نهار دخل التصلاح ولا طيح في البولونات
1: والبولونات
0: لان عارف في ثعبت هيك جد كنت ساعه زي مع بعض هاي الميكانيك
1: بيه معناها بالحق معناها توا العالم يشهد في تغيرات مناخيه كبيره شوف اوروبا معناها شنو اللي صاير فيها توا معناها انه توصل في المانيا وفي شمال المانيا توصل 41 درجه وفي بلجيكا وفي فرنسا وتقريبا معناها فما الارقام اللي تتحدث على 1000 معناها ماتوا
0: جبال السخانه كيف نحن
1: هذه هذه خلينا انه نحن لسنا بمنأى عن هذا التغير المناخي
0: طبيعي
1: والتغير هذايا راهو نجم نقاوموه بابسط الاشياء كنت تذكر في حكايه التشجير هذه اللي هي مهمه جدا
0: والبني العمومي يلزم يعمل بورتيك يلزم ينحيك زوز متر ذاك وخليها ممشى للمواطنين في الظل وهو بيدو يبدا حال مجازان غير يمشي عليه الناس
1: صحيح
0: عملناها التجربه في سنه في البنعليين
1: صحيح
0: عملناها لي بورتيك ما بيديس
1: صحيح
0: حكايه الماء
1: تثمين الماء
0: تثبت هذه كل
1: تثمين الماء
0: شوف انت كان كل دار فيها باجل راه توا معناتها
1: راهو يستعمل الغسيل ومعناه واستعماله اليومي معناه والسقي وغيره
0: توا معناتها عندي هكا شويه خضار واحد نهزلوا 4 دبابز يعني نعباها مثلا عندي بتين نحطها تحت الميزان نتعبى كلمتين نمشي نقعد يمكن بالشهر نعبي كلمتين 4 دبابز نمشي كاينه كله
1: كل ما ريك كل ريك شجره ريك كل نبته كل كذا
0: يعني تستحق صحيح وهذه خضاره الدنيا ولا
1: صحيح اي صحيح صحيح شوي ذكاء وشويه اراده كذلك حتى الاراده راهي لازم تكون موجوده
0: دوك. احنا ثم حوايج ما نحبوش نتعبوا
1: صحيح
0: قلوبيين
1: يعني نحبوا لدينا كل شيء
0: وزي التو تشوف كل ما قاعد انت وهما يخترعوا ونحن ناخذوا الكوتي بتاع البخل
1: بك اي صحيح اي صحيح
0: نجموا نرسكوا عليه
1: صحيح مشكلة به شنو حولك ماذا دكتور لبس تعم في المارش متاعك
0: لا لا الشمس اليوم خش شمس خرجت عم روحي ماشي اخر يقول برد القيل
1: اي برد القيل اي
0: برد في القيل دعوة برد في القيل خرجت معي كل 6 والدنيا سخونة
1: اي سخونة اي سخونة كنت قبل لك ترشريشة متاع الماء في البلاد ودور تركتور بلدية.
0: اي يمشوا لك العيون اللي هي هامشية عندنا بكري كما عيد مناخ ولا
1: يمشوا
0: شو عيد تراب عيد
1: بالله على فكرة دكتور نزيد نذكره معناها الناس اللي تسمع فينا والناس اللي راي عيد مناخ ماها غير صالح للشرب وراو معناها للأسف الشديد معناها علاش فما شكون يجي ويعبث بالكتيبة ما غير صالح للشرب ينحي كلمة غير صالح غير ويخليه ما صالح للشرب علاش معناه علاش يضيعوا الناس علاش هالعقليه هذه معناه الى اي مدى وقتاش باش ننتبهوا معناه الحاجه
0: هي سي كمال يلزمنا تو نحكي يلزمنا نعاودوا منظومه اخرى تربويه صعيبه
1: يا اخي اللي جو حطوا كل بلاكه هذيك وقال لك ما غير صالح للشرب هما ليجيان هما معناها سيرفيس كامل يحافظ على صحة الناس في الاستعمالات متاع الحاجات العمومية هذه. علاش الحبس
0: كمان في فترة معينة جات بلدية الكافة ذيك اللاكابتي وشي حتى وهزتها للسطاد نعمل بها في الجازون
1: هي معقول
0: هي أخويا نتحكم فيها نعمل مدام هي أصبحت خطر عموم خليها كيكة بس ما هناس أنا أخي تو تعامل لجنة كوارث وتحاول تتحكم
1: المشهد به علاش هو الماء هابط هاو تو النجم معناه
0: نجم تعمل أناطر سيستيب بوليستيك ما كنت تحب المشهد
1: أي المشهد جميل علاش نتحرم
0: من طرق لا ثم طرق بتاع رسكلة بتاع عيون ما معمول نفورات هي عمل خذ طلع منها هكا شوي وكذا وعمل
1: السيستيب وليه الماء اللي هابط هذاك نجم يوصل مثلا الماج الكامل مثلا وين نجم يتجمع
0: يعطيك الصح ثم قلنا نحن في فترة معينة يهبطوا الاستاد خليها يغر أخي الاستاد يعجبك هكيكة ما ثمش فيها ويغرسوا كل سيجر وظلوا واحدة وعمل سيجر غلة لوز وواحد كذا وزيتون خلي يعطي ثمرة
1: هي بالطبيعة هي ونستحفظوا ونستحفظوا
0: شو وقع علينا
1: نعلموا نعودوا روحنا نستحفظوا شنو اللي وقع علينا مثلا شنو اللي وقع علينا
0: ما عادش يفكروا تفكير سليم شي
1: جديدة جديدة الحكاية ولا عندها برشا
0: والله جديدة
1: جديدة هاي مرحبا بك دكتور تحية ليك وكل السادة المستمعين باش نواصلوا الليلة ان شاء الله معناها باش نكملوا مع المتحف متحف العادات والتقاليد ما كملناش والساعة الثانية مازال ما كملناش يا دكتور باش نرجعوا للساعة الثانية حتى نص الليل بإذن الله توقيت الصيفي باش نكملوا ان شاء الله الليله نبدو مع زاويه بو مخلوف واهميه تحيه كامل فريق العمل معنا الليله ننطلق باذن الله تعالى مع هذا الانشاد الصوفي وبعد نرجع ان شاء الله.

0: نواصلوا مستمعينا الكرام. إذا نرجع معك دكتور، كنا في الحصص الماضية إذا تحدثنا على المتحف، متحف العادات والتقاليد، وتحدثنا في برشة تفاصيل عليه وحكينا على الفضائيات متاعه والزائر وش ينجم يشوف وش ينجم على شنيه نجم يطلع. اي باش نختموا الليله بحول
1: هو طبعا يعني المتحف هو الفكره الاساسيه بتاعه هو نوع بتاع اداه بشهاده لحاجه غابت ما عادش انقطعت، وبالتالي شنو اللي يبقى الصين اللي تبقى ما بين تو المواطنين وخاصه الشباب واللي قاعدين يتعلموا والمثقفين هو كالمتاحف. المتاحف تلعب دور كبير ياسر معناتها في تنجم نقول احياء اشياء اللي كهوت معناتها اتاع عليا الدهر توفت معاه وقتها ومعاه ظروفها ومعاه وكل حاجه معناتها كل الصناعات كل شيء يتجدد وكل شيء. المتحف هو اريسوري ماش يوقف لك اكل اكل حاجه هذيك فاك الفتره هذيك كيفاش كانت. احنا وصلنا المره اللي فاتت للطاحونه والطاحونه وجو الطاحونه معناتها وقت يجي موسم الرحي عالم كامل الطاحونه بتاعه. كانوا عندنا ثلاثه ولا اربعه مطاحن في الكيف كيما المعاصر فهمت، وكان ريتم كامل اللي ماذاك هما اللي معناتها تجي الصابه اللي يجي يدخل القمح للمدينه لا هكا هو معناتها جنرال مول كله يتعدى للطاحونه مع الخاطر ما عندناش مطامير، مطامير تبقى لبرا في الباديه فهمت ما نخزنوش في
0: المطامير البرا
1: يعطيك صح. دونك اللي القمح اللي يدخل هنا تتسويت ترحى وتتسويت معناتها يقرب التحويل واي ولا وبعد يتعدى بيت المونه. هنو عندنا احنا في حتى في المتحف ثم بلاصه اسمها بيت المونه فيها كل شيء كل شيء الى درجه انه كانوا بكري معناتها الشتاوات معناتها كانت صعيبه ياسر وما كانش اتصالات وما كانش حوانت وما كانش ما كانش يعني يعملوا حسابهم اللي هما باش يتحاصروا لمده شهر معناتها فك الدار هذيك لا يخرج لحد شيء ثلج ولا الامطار ولا يعني حاب يقول العلا يعني كانت عندها دور كبير ياسر غذائي استراتيجي معناتها وفعل فهمت هذيك يحضروا لها وقت اللي معناتها الاشياء تبدا بما فهم القمح وكل ما خدمه القمح ولعب وهنا يلعب طواحني دور كبير ياسر في كل الحركيه ذيك وتشوف كل الناس كلها هذه جايه بالبهايم وبالبغال وكذا بالبراود جاي جو
0: الروائح
1: اي والقمح محلاه وبرا عاد توا ثم ريحه يعرفوها الناس الكل كانت هنا ثم طاحونه صغيره
0: البسيسه
1: البسيسه اللي معناتها تبدا فوحه وكذا وكل شيء وتبدا يروحوا فيها معناتها كما الكوشه تبدا مرات بالكليل شفت محلاها روائح المدينه
0: بالضبط هي روائح المدينه معناها هكا
1: روائح الطبيعه والواحد بالكليل هكا
0: وكل كوشه بالحطب
1: اي اي اي
0: وكل حطب هذاك
1: كانت عندنا كوشه
0: سنوبر نتاع
1: بالضبط
0: وكل ريحه
1: اي بالضبط وياسر الكليل صح اي فهمت حلو ياسر معناتها ثم بلاصه فيها كوشه وفيها يسموه قرنه يعني معصره نتاع زيت هذيك يتعدوا ياخذوا الخبز من غد ويرنخوه فك الزيت زيتون وياكلوا
0: يفطر
1: يقعد النهار كامل
0: وماكله
1: شبعان نظيفه وماكله صحيه
0: شنو الاخر تو في
1: وبعد نمشوا الحانوت اللي بعد يجي الحجاب حجاب وللحجاب تعرف انت ما هوش حجاب بركه هو طبيب
0: بالضبط
1: اي طبيب ويعملك المغايث وينحو الدم وكذا ويطهر
0: حجام يقوم برشا وظائف
1: اي معناتها كان مش سهل حجام يعني جراحي انسان
0: متعدد الاختصاصات
1: يعني الشافع ذا تطهر برشا الناس
0: اكيد
1: صحيح ايش الحجام
0: وكل الالات نتاعو اللي
1: شوي كل شيء
0: الماكينه
1: هكا وكانت عاد الحجام الاخرى هذيك نرجعوا للكلمه هذيك بتاع القرقيط فهمت تبدا تصدد ذاك الواحد هذيك يعملوا هيك يزبدوا الشعر كله
0: تحفه
1: اي هذيك اي ومعناته تطورت كل الالات هذيك فهمت وكانت عندنا حتى حجام تحت شفت الجوابي هذيك الجوابي
0: اي
1: هذيك كانت كلها
0: الجوابي الموجوده في لاكرود
1: اي معبي بالماء غاديك والناس تهبط تغسل غاديك العبد وكل ما وصوف وكذا ودباب ودباش بتاع
0: وجي الحجام غادي
1: وثب حجام تحت سجرة غاديك تبدا شاد الوت البريم بريم كسر هكا تخزر وراه ويمشي طول يعبي بداله ويجي
0: هو تخزر ولا ما تخزرش معناها في كل الاحوال باش تطلع حجامه هي
1: وبرك ماهيش باش تتعدل يعني شفت انا حاسين وكان عندنا بالنسبه للحجام انا حكايات تفكرها كان عندنا واحد غربي فين فوق في دار البي كان ديما نهار الجمعة يحجب بلاش وش نعملوا نحن نحن الحجامة بكري كانت بعشرين
0: فرانكي
1: عشرين
0: ملي
1: جون عشية الخميس نطلبوا قولوا راهو غدوة مش نمشوا نحجم يعطيك هكا
0: تاخذ انت كل عشرين وغدوة تمشي تحجم بلاش
1: تعدوا للغربي بغادي يحجم لنا بلاش ولكن المصيبة انه الماكينات بتاعه مصدى وحالة باللي يعمل هكا يجبد لك سعر
0: معروفة حجامته هو
1: يعني
0: معناها تروح مطبع بالجمارة متاعك
1: يا مقرقط هذا الحجام
0: هذا الحجام
1: وبرشا نكت والحجام
0: حانوت صغيرة
1: والحجام كان اوفيس بتاعه اخبار
0: اي صحيت بالضبط
1: كل شيء تم عند الحجام حتى في الكيف هذا الحجامة هما اللي كانوا يعني اللي زوفيس خاطر يجي يعني يبدا يتكلم والاخر
0: يحكي مصبب تاع اخبار
1: هكاك
0: عندهم اسرار وغيره
1: وكذا منص ما ما نعرفش كان جيلكم اقرا ولا الحلاق ثرثار
0: الحلاق ثرثار بقى النص هذاك اجيال واجيال قريناه
1: ايوه فهمتك صور له خارطه على راسه وقال له الروس ضربه ولا اليابانيين وشو اعطاه صدق له فهمت يسب السياسه والسياسه والروس واليابانيين والناس اجمعين معلومه ياسر الرصوص هذيك
0: التوظيف
1: اظن شكون كان مصري هو
0: شكون
1: بعد اخرها بعد الحلاق اخرها هو الحداد
0: الحداد
1: يلعب دور سنه كبير ياسر خاطر الكيف هي اساس بي فلاح هو بحريث لأن الحداد هو مكتمل مع النجار اللي عمل كانوا بكري حتى في الأسواق في الماء فين يعملوا البحريث وفين يعملوا أكل السوك هذاكم أكل السكيك فهمت السكة ذيك
0: أي
1: بعد ذيك حاجة عادية وذيك السي كمال العلماء أكسس نوعيتك المحراث هذاك عملوا عليه دراسات أنثروبولوجية معناتها فيه اختلافات ذات معنى كبير ياسر على كامل شمال افريقيا فهمت يعني في القدم في الاختلافات في الاصول من جايه في التوزع بتاعه كذا حاجه خارقه العاده محراث هذاك لهنا لكن التوى في البلايس الجبليه الصعيبه وكذا المحراث هذاك هو اللي يدخل غادي قبل الحيوان ويكونوا جيبي
0: بالضبط
1: الحداد اذا يخرج بكل شيء بالجلب للبجل للبذرة
0: للصفايح الدواب
1: اي يصفح صفايحي
0: صفايحي
1: وذيك هبه ياسر اي معناتها حاب يقول يعني الحداد يعني كان
0: شكون من معناها اللي تعرفوا بالحداده معناها المهنه هذه
1: معروفين في الكافه هنا جماعه الفوق في الحارة
0: سيدي بن عيسى مثلا
1: لا أما الحاجة اللي لا سيدي بن عيسى في الأصول بتاعهم هم كانوا معناتها سيدي بن مخلوف هو كانوا يخدموا الجلد
0: جلد
1: الجلد هو جاي بصناعات المغربية
0: المغربية صحيح
1: كما البلغة وكذا وكل شيء أما هذا جماعة موجودين في الزبسة توا وفي السيت يقول بن حداد هو بقول فهمت عائلات معناتها ثلاثة ولا أربع عائلات معناتها من استنى تفكروا كان يعني هو اللي يخدم على البحريث يعني من بحرية أظن وكانوا عادة هما ينتمون للطريقة العيساوية الحداد
0: هذا هو
1: والحدادة في أفريقيا عندهم خصوصيات إلى درجة السحر
0: نحن باش نحكوا عليها في علاقه توا باش كملنا مع المتحف العادات والتقاليد باش نحكوا على هذية في علاقة بزاوية سيدي بو مخلوف وباش نحكوا على تاريخ سيدي بو مخلوف ونحن جايين واحدة واحدة في جزء البرنامج الثاني بإذن الله. بقوا معنا مستمعينا الكرام.

0: والله دكتور انت قصدت برشا حاجات به من الحصة هذه انه نحن نحطها في اطارها الثقافي والفكري والحضاري، انه نحن معناها وقت نتحدث على موضوع نزلوه ضمن معناها تاريخ وضمن ثنايا الذاكرة متاعه اللي هي في حد ذاتها معناها تروي قصة مجتمع كامل، معناها وتروي قصة مجتمع كان يعيش على وقع معين في أساليب مختلفة. باش نمشوا توا معناها باعتبار ان احنا تحدثنا على وعملنا هك الخلاصة او عنصر التخلص، باش نحكوا على زاوية سيدي بو مخلوف، والزاوية هذه تدخل ضمن المسلك السياحي تاع مدينة الكاف، واللي يحب يمشي لها منين يمشي لها دكتور؟
1: والله يمشي لها من البلايس كلها، يعني هو هي موجودة اولا في حومة يعني خاصة، الحومة ذيك حومة سيدي بو مخلوف وحومة قاسمة وحومة السوق القديم، الواحدة ذيك هي القلب النابض للمدينة العتيقة. عتيق كيفاش؟ يعني وقت اللي انت تشوف مثال تلقى الانهج الكل تصب غاديك.
0: اي اي بالضبط.
1: أي. علاش؟ لان هذيك
0: الكل طلع سيدي يعطي
1: فوالا هذيك خاطر كانت الاسواق الكل غاديك، يعني من اي بلاصه معناتها تجي من الغرب من الشرق من الجنوب من كذا ديما معناتها كلها تصب فك البلاصه هذيك، لانك هكا الجبل هذاك اللي فوق والقصبه يبين هكا الريزو هذاك اللي هو رث معناتها مركزيه هكا المكان هذاك، وكل مره معناتها تتكون اخر مثل الواحد هو هذا المركز العمراني اللي هو في حد ذاته. خلي باش نعمل مقدمه عامه للحي، انه وقت اللي استقر الحكم العثماني طبعا وظف معناتها المكان اللي سموه تو البازيليك كذاك باش يكون الجامع الكبير، الجماعه سالتقى في صاله الجماعه وفي الخطبه بتاعنا الجمعه، وذاك اللي همهم هما كسلطه معناتها منتصبه معناتها العثمانيين هو الدعاء معناتها للخليفه واداء معناتها كل ما هو تقول الولاء
0: والطاعه.
1: طبعا يعني وقت تكونوا هالزوز اقطاب هذا سواء عسكري هذاك للتامين يامنوا حياه الناس وارزاقها وكذا وشيء، او الجامع ثاني يامن بطرق اخرى، لان الجامع هو في حد ذاته ثاني تامين معناتها مقدس، وهو القلب النابض الحقيقي للمدينة اللي هي تتبنى على الإيمان وعلى التقوى وعلى قواعد الإسلام، والمسجد هو اللي يلعب الدور معناتها القلب بتاع المدينة. وحوله تنظمت معناتها جملة مرافق أهمها الأسواق المختصة يسموها قيصريات، كل سوق مختص في صناعة. في
0: علاش قيصريات التسمية؟
1: يعني لأنه تابعين هو نظام قديم يرجع حتى للرومان، فهمت؟ قيصر ما جاي من
0: النظام المديني معناها
1: هي ولا ذاك قيصر يعني
0: نموذج المديني.
1: أي وهذاك قيصرية يعني قيصرية موجودة ذاك حتى العرس بتاع القيروان من مكان اسمه قيصرية، كانوا يأدوا فيه الضرائب قيصر. يعني هو أماكن فهمت خاصة بالأدال للأمبراطور ولا سواء على درواد باساج ولا كما المراصد في عندنا نحن ثنا في الطرقات القديمة بتاع المسالك الوسيطة إلى آخره. القيصريات وكل سوق معناتها يسموا سوق الربع ويتسكر الربع معناتها ربما يقولوا ان الربع معناتها عنده اداء خاص. فهمت؟ ثم
0: يتسكر كل سوق
1: يتسكر كله يتسكر الحي بكله يتسكر. يبقى فيه كان الكور دو جاردناج معناتها اللي هما العساسه حراس واللي خلطت عليهم انا مراركه
0: من المغربين
1: اي كانوا مختصين كما في تونس كانوا ياسر هكا معناتها لاعب لي يعني حادين و منضبطين ما عندهمش يعاملوا هكا معامله واحد كذا يقول لك مروكي لعب
0: اصحاب امانه
1: يعطيك صح. وكان عندهم في وسط الحي اللي باتوا فيه هذاك يسكروه كانت عندهم زاويه

0: كبه كل بيت مصارف مياه
1: نعم.
0: فهمت هي بجدد يعني النظافة بتاع المدينة مش نتذكره شوية معناتها الجودة كانوا حارسين على النظافة أكثر من اللي توا نحن حارسين عليها وما كانش عندهم إمكانيات كبرى وكذا وكل شيء كل شيء معناتها كان منظم طبعا يعني وراء سيدي بوخلوف كذا من مدرسة المدرسة ذيك الطلبة اللي يقروا من الجامع الكبير هو في حد ذاته ما بين الصلوات ويقروا فيه معناتها الأصول مع التعدين وبرشا أشياء يعني وبعد ولا فرع زيتوني ولكن قبل كان معناتها يعني نوع متاع معهد الشيوخ الكبار يقروا كل واحد واختصاص ويقري وعدوا حلقته فهمت تحتك العروس انا والدي كان الله يرحمه
1: يقول هذيك
0: هي قري تحت فلان والشيخ فلان يعني عنده توبوغرافي اخرى تختلف
1: فست هذا كل كيفاش انتصب معناها انتصبت الزاويه معناها زاويه
0: الزاويه شوف حسب حكو
1: اي
0: يقولوا ان في الاصل
1: المؤرخين حكوا والا الناس
0: اللي الناس تحكوا ثمش شكون حكى لي للاسف هذه مصيبه خاصة بتاريخنا أنه قليل قليل قليل وراي الكافة أعطت العديد والعديد من المثقفين ورجال الفكر والعلماء وقليل اللي كتبوا على المدينة سواء قديما أو وسيطا أو حديث هذه غريبة غريبة بقيت أنا مرة المرحومة بالقاسم كارو يعمل يعني في محاضرة على أعلام الكيف أعلام جهة الكيف شيء كبير شيء كبير يعني حتى شيء كبير عاد قال اختمها بجملة تغششت قال هذا ما عندهم خصوصية عندهم ما يوفوش في الكيف دي ما يوفو البر غفتني
1: علاش
0: خيط التوا
1: هو علاش قالها
0: قالها الخطر ذاك واقع يعني في قصة حياته بعدين يقول كذا محمد بن يوسف هذا عالم كبير وصلوا الطلبة بتاعه بتاع صفاقس طبعوا له كتابه اللي يقروا عنه احنا ما يسمعوش به هذا متوفي في دمشق ومدفون في مقبرة الدحداح فهمت يعني وبرا برا وجماعة السلوسي وجماعة زروق وجماعة فما يعني برشا علماء
1: للأسف
0: كذا
1: للأسف واحد يعرف معلومات كيفك معناها
0: هي بجد حتى نحلوا فيها هذه كبير ياسر شيء كبير ما عندكش فكرة كمان وبالتالي النخب هذه كي قالها سي بالقاسم كانوا بعد اللي غضبتني انا ولكن واقع واقع
1: ما الواقع والحقيقة
0: ترجع ترجع ونقولوا علاش احنا تو لما حالة مع الجامعات وكذا بدأت وبعد بدأت ترجع شوي وعندنا ما شاء الله تو من دكاترة في الكيف وناس معناتها مبدعين ولت الكيف بالعكس يعني محطة ثقافية وعلمية وهك تشوف حتى من وهذه مناسبة باش نهدوا بنات في النجاح بتاعهم وكذا معناتها الحمد لله انا نسبيا يعني بالرغم من الظروف اللي هي صعيبة مدينة كيف صعيبة معناتها حتى وسائل الترفيه والبيسينات والواحد كذا ما ثمش ناس عايشة معناتها
1: فزت هذا قلت ناس تحكي انه
0: نرجعوا
1: للزاوية
0: الزاوية اذا معروف اللي كانت الاسواق غادي طبعا معناتها تعرف انت الصنايعي يجوا بالبلدان الكل
1: اي صحيح
0: وكانت الناس تهاجر والصنايعة تهاجر
1: صحيح
0: وهذا معناتها بالصدفة سيدي عبد الله ابو مخلوف واخوه علالة
1: ايوه
0: جاوا من مدينة
1: من فاس؟
0: لا لا من مكناس
1: مكناس
0: مكناس جابوا المكناس وانتصبوا في الكيف هنا في الاسواق باش يخدموا الجلد صناعه الجلد خاطر صناعه الجلد تعرف انت فيها معناتها اختصاصات
1: ومراحل
0: خاصه في المروك
1: فما دقه وفما ذوق وجماليه في الحكايه
0: اذا انتصبوا معناتها فك السوق في البلد هذيك ولكن في نفس الوقت جابوا معاهم الطريقه بتاع سيدي معناتها محمد بن عيسى اللي هي الطريقة العيساوية اللي هي تكونت في مكناس فهمت وطبعا بداوا يروجوا فيها ويروجوا لها وكونوا بشوي
1: انتشرت وخذت نجاح

0: سيت
1: لأن هي مدينة الكيف إلى جانب يعني معناتها العيسوية كانت ثم زوايا أخرى كانت نجم نقول العاصمة بتاع طرقية موجودة فيها الرحمانية القذرية التجانية العلوية الصرحية موجودين برشا معناتها
0: هي من بين الطرق الأولى اللي توجدت في الكيف
1: هي من أقدم وأقدم منها ثم الزاوية الشريشية
0: اي وين هذه
1: هو في سيدي جيت سيدي براهم
0: وين البلاصه بالضبط
1: في مقابل الكنيسه تول
0: مقابل الكنيسه
1: كانوا ثم ذيك كل سيدي براهم وسيدي خباسي وكان سيدي محمد بن علي الى اخره
0: يعني سبب الحضور المكثف هذايا للزوايا وللاسماء دي والتسميات
1: كيف اصلا معناتها هي مدينه مقدسه يعتقدوا فيها حتى
0: المقدسة.
1: إذا إذا اليهود عملوا فيها غريبتهم
0: يعني
1: يعني في حد ذاتها معناتها
0: والكنيسة
1: يعني كنيسية. تطرح أسئلة فهمت كيفاش ونعرفوها نحن علميا يعني منذ القديم التظاهرات هذه بتاع المقدس حول الكيف بالزقيقة والتماشي وبالسيدي منصور والتماشي فهمت وكانت المعابد سواء عشتار عوضتها بعد فينوس بعد ولد مركز كنيسي كبير كبير وفي فترة معينة كانت تابعة الصفرية في الخوارج الكيف معارك كبرى في بداية تاع الحكام العرب
0: صحيح المسلمين
1: إذا لما ارتصبوا غاديك عملوا وكل الواحد وبشوي بشوي لما توفى سيدي عبد الله بن مخلوف دفنوا خوه غاديك كان عاملين خلوة المرة بعد ولدت زاد بيت على العمل القبة وبعد ولا التربة ذيك بدأت تكبر بشوي بشوي لين في القاعة
0: شو معناه التربة شنو المقصود
1: التربة يعني المكان اللي يدفنوا فيه يدفنوا فيه الشيوخ وكل شيء وبشوي بشوي ولت هاك المكان ذاك تنجم نقول ثم تجار كبار هما اللي تولوا الترميم هاك وتجديدها ولت بك الشكل ذاك ولت روعة فنية بقت نادرة
0: صحيح
1: زاوية كي تشوفك فيش مبنية والأساليب بتاعها
0: عندها هندسة خاصة بها
1: هندستها غريبة للي حل الأشكال الهندسية يلقى فيها على الأقل ثلاثة أربع مدارس مع بعض مختلطين وبكلهم عاملين معناتها شبه نسيج هيك سري مبنياتهم كيما بالضبط المدايح بتاع العيساوية فيه المالوف فيه جماعة الأفارقة ووصلوا حتى الأفريقيا فيه الأطلس فيه بعد الأندلس فهمت يعني هذيك كلها معناتها الامتزاجات هذيك كلها نلقوها في الهندسة
0: باهي نحكوا على الهندسة بعد ما نسمعوا النغم هذايا وبعد نرجعوا دخلنا تو في زاوية سيدي بو مخلوف باش نعملوا فيها حصص إن شاء الله.

0: للقروان ونقلت خاصة لهذا سيدي عمر عبيد. سيدي عمر عبيد هو هذا جيني. سيدي عمر عبيد قصته غريبة
1: فاش
0: كبيرة في كل شيء. هذا يطلب في حق وحده عياري هو من هنا فهمت شيء كبير بعد سا مجذوب كبير معناتها وما تفهموش عبقري ولا بوهاني ولا كذا ديما الفرق ما بيناتهم
1: بالحق دنيونس
0: فهمت. لا القبة هذه معناتها وقت اللي معناتها استقرت على ما يسمى النموذج النهائي يعني هذا يعني هام جدا لما تبدا تدرس في معناتها المعمار وكذا تشوف كيفاش منين بدا كيفاش تطور وشي الاضافات وشي كذا الى اخره لين يوصل لك النموذج المستقر. النموذج المستقر نلقوه في ثم في الولايه هنا في الجهه
1: هو قلت بدا من سوسه معناها منين جاء النموذج هذاك السوسه
0: من جمهور ويكونوا
1: بدعوهما
0: اي خاطر سوسة كانت مركز حضاري عربي اصيل من سوريا سوريا كانت بعثة ياسر للأساليب يعني
1: بالضبط
0: يعني فيها حضارة هلينستية قديمة وتمازجت مع الرومان وتمازجت مع البيزنط والروم يعني فهمت كيفاش. وبالتالي المسلمين في البداية ما عملوش قطيعة واصلوا برشا شيء مع البيزنط
1: بالضبط
0: خاصة الأمويين معروفين
1: صحيح.
0: لما استقرك الموديل هذاك نلقوه في سيدي المرغني هنا في في الروحية
1: هاي
0: ونلقوه في بو مخلوف
1: ايوه
0: شفت توا يعني القبة ذيك في حد ذاتها عندها رحلة طويلة
1: صحيح
0: فهمت كيفاش
1: الهندسة كيفاش تطير معناها عبر الأفاق معناها وتتطور وكيفاش معناها المهندس لول واللي بعده معناها كيفاش يأخذ عليه
0: وكانت مدارس ويمشوا هي شور أصل فروماسونري اللي انتوا نحن مش فاهمين هي كانت بكري الناس اللي يقشوا في الحجر ويبنوا في الكاتدراليات و و و مش اللي جاي يدخل نقاش
1: اي صحيح
0: يبقى مرات 20 و30 سنه من مدرسه لمدرسه يبعثوه من ورشه لورشه وكل ورشه تعلموا حاجه وكلينيسياسيون يسموها معناتها كونه ما يوصل النهار يعطوه معناتها ديبلوم تاع بديل يلزم دار على معاليم كبار والصنعه يحفظها مش كيما تو يحك راسه ويقول لك راني صنايع هكا ولا لا لا لا كل شيء هذيك اش معناتها فراماسونري كانت بكري في المفهوم تاعها الايجابي معناتها
1: بالضبط
0: عاد وبالنسبه للسمعه السمعه كيف كيف ثانية هي نموذج يعني اكثر منه حنفي يعني تطور في في تركيا
1: قداش من ضلع في مثمنة ولا
0: مثمنة
1: هو تقريبا يشتركوا الكل في تثمين الأضلاع الصماع معناه لا
0: والله شوف ما
1: على الأقل بضم معناه
0: عندك حمودة بي البورادي بس جتوبة هو المرجع نهار نحكو مع سي السعداوي سي أحمد السعداوي منتصف الخطرة ذي اختصاصات
1: دقيقة أكيد.
0: جدا كل واحد تلقاه ضالع في جزئيات معناتها وعندها معاني ودرسها ويعرف إذا السمعة في حد ذاتها شوف مني جاي من تركيا فهمت يعني حنفي ثم تدخل داخل تلقى الديكوراسيون تاعها من داخل هي المدرسة المغربية الأندلسية
1: شنو ميزاتها معناها
0: ميزاتها الزيز والنقشة حديدة ونقشة حديدة وكل هذيك في حد ذاتها
1: شنو هي النقشة حديدة
0: هو على الزبس خاطر نحن ما نعملوش ما نصوروش نحن ما نعملوش كيما المسيحيين وجوه القديسيين او المسيح ما عندناش
1: ما عندناش تصوير
0: نحن
1: نقوش
0: نعبروا بالخط بالخطوط وبالفلورال يعني بالطبيعة بالورق وكذا وبالجيومتريك يعني
1: الهندسة الأشكال الهندسية
0: فهمت كيفاش؟ يعني هذا الجينيب تاعنا ونعملوا بها منبات معناتها روعة.
1: صحيح
0: وذاك علاش

0: بو مخلوف في حد ذاته فأتى هو تزول مدرسة في حد ذاته. ثم البلون ويبقى أتى على شكل يعني كنيسة بيزنطية يعني منا ومنا معتها نزالي ومعاود مستعملين معتها عرس رومانية وفيها تيجان رومانية
1: في البني من داخل هذا
0: وثم حتى تاج أقدم الرومان تاج يعني هلينستي معتها نوميد.
1: يعني علاش استعملوه معناها
0: كيكا ستا لا كومبوزيسيون الحس
1: هكا لقوه عملوه والا
0: الحس الفني المهندس فاكر الوقت ذاك
1: شوف
0: جاي معلم يقول له معلم
1: ايه
0: يعرف هو عنده النموذج
1: التصور نتاعو في
0: ويبدا الكومبوز فهمت يبدا هكا زات الشيخ فهمت يعمل في فهمت فنان كما انسان يعمل لك المالوف الاخر يعمل لك فهمت ابداع ابداع كامل هذه عمل هذه فهمت هذيك كلها كونت معتها مجموعه نادره علاش قلت كراو في نفس الوقت
1: صحيح.
0: الى جانب وقت اللي انت تتفكر اللي قلنا نحن الانشاد العيساوي في حد ذاته هو ثانا سيتوي كوبوسيون فيه المالوف وفيه البربري وفيه الافريقي شيء كبير
1: في حتى النوميدي
0: حتى هذا تبين لك اللي ثقافتنا لما جيت تحللها بشوي بشوي تلقى معناتها منين الرافعه
1: روافد برشا عنده برشا روافد ولو انفتاحها يخليك معناها القدره على الانفتاح
0: وحلاوتها
1: قبول الاخر
0: تلاقح مع الاخر ولا البعيد مرات
1: صحيح
0: بس تمشي باش يجيب لك شجره ويهواها
1: يجيب توته من زغوان باش يزرعها لهنا
0: معناتها عندها رمزيه كبيره ياسر في الحضاره الاندلسيه النواعير كلها تجيب التوته وباش حوايج يعني يعملوها بالتوته اللوح بتاع التوته فهمت كيفاش يتعامل مع الماء وكذا وكل شيء معناتها ناس تنجم تقول عايشين على اكتشافات واسرار ومعاني لك المهن وكل فهمت هذاك هو معناتها اللي يعمل لك التوازنات الثقافيه والنجم نقول الوجوديه
1: بالضبط
0: كيفاش هو موجود
1: مهم جدا معناها
0: دي جي
1: ولو هذا مهم جدا ان نعرفوه ومهم جدا انه معناها الشباب والاجيال هذه تعرفوا وراو معناها على قد ما كانت موجوده الامور هذه قد ما كان هذا الانفتاح على الحضارات كان غايب مفهوم التطرف
0: بالضبط ما ثابش
1: ما كانش موجود التطرف ما كانش مفهوم الارهاب موجود اصلا معناها لانه مجتمع منفتح انت تحكي لي تقول معناها انهم اللي يقوموا بعمليه الحراسه من المغرب وهما اللي جابوا الزاويه هذه معناها نتاع سيدي بو مخلوف وجابوا المهن
0: وحجر من قبيل
1: صحيح
0: والاخرين من زواوة والاخرين من الكافيه قرابة 20 مله
1: ومعناها هو الجالية اليهودية تمارس في شعائرها والمسيحيين يمارسوا في شعائرهم معناها دكتور هذا كل وما كانش معناها فما صراع وما كانش فما تطرف وما كانش فما تشدد
0: كانت الناس تتوازن مع بعضها وفاهمين لأن الناس اللي جربت الحياة وجربت التاريخ فهمت اللي الأمور هذه ما تجيب كالكوارث وتجيب الخراب ويصعب باش واحد يطلع منتصر منها شوف نحن اليوم نعيش وبقت الدول الكبيرة عندها كل شيء وعاجز
1: اي صحيح
0: فهمت لو مشو يعني انت بينك تبدأ مرات واحد صغير يعمل فيك وما تنجمش لا تضرب ولا مرات تتجنب حتى بليه يولي فهمت كيف يعني الدنيا فيها توازنات شوف
1: صحيح.
0: فيل فيل يطلع له فاربو طبيرة يدوخ فهمت
1: في
0: فرش
1: في الخيال هذا
0: لا لا لا في الواقع
1: في الحقيقة
0: يطلع خاطر ما يجيش في المنظومة بتاع القتال بتاعه فهمت
1: بالضبط ضخم معناه آلاف المرات
0: يعطيك خاطر يطلع على فوق خرطوم ويرقص له يعمل هيك يدور له منه يجي ما عندوش منه مش يطلع كل اللي بات فهمت الصيد بيده يجي أنا الفار يعمله هيك يرقص له ويبدأ يطلع عليه مقلوب يضرب روحه الصيد بهيم يضرب روحه بك الحافر بتاعه ويجرع عينه
1: والفار
0: ينقص فهمت يعني يعطيه يعطي الروح وطريحه بك فهمت فهمت الفار يجي هكا ويقلب له كل فهمت هو الطراف يضرب روحه ولا غير يخ
1: احنا تحدثوا يعطيك الصحه هزيتنا التوم يجيلي شوي
0: لو تكلمنا على القوة مش كقوية يعني تقهر الناس كلها ليه لو تكلموا بصراحة
1: بالضبط ولكن للأسف معناها اللي الحالة اللي قالت لها معناها الزاوية
0: انه
1: مفروض
0: هذيك شوف سي كمال
1: اليرت قوية
0: لا لا شوف شوف هذيك قضية أخرى في التدهور المؤسسات بدايتها هي الناس هذه الكل هي كانت زوايا وكانت تراعيتها معناتها ما يسمى بالأحباس
1: أي الأحباس
0: والأحباس يعني. نظام يعني فك الوقت ذاك
1: أخذ وقته
0: وقت جات الدولة الحديثة اعتبرت أنك الناس اللي هم ربما معكلين التطور بتاع المجتمع مضبنين من خلال الحباس على شهريات وامور بريك شيوخ وبرقيبه حب ينحي الشيوخ بتاع الزيتونه كانوا معناتها عفرتين فهمت يعني كل ما يجي يعمل حاجه لو يفتولوا ويفرعسوا وكذا درس شاف فهم اللي معناتها ما دام ثم عنده استقلال يعني مالي فهمت هيك ايش بد بهم الحصير نحى للحباس الحباس فرق ما بين حباس خاصه وحباس عامه حباس خاصة صار ردوا له بلاه طبيعي ملك خاص
1: يرجع
0: والحباس العامة اللي هي توقفت على جوامع توقفت على مصالح عامة أصبحت ملك دولة ملك دولة إيش معناتها مش تستعملوا الدولة هذا
1: تستثمروا الدولة
0: يعني توا نرجع لسيدي أبو مخلوف سيدي أبو مخلوف هو من حسن الحظ بحكم اللي هما كانوا منهم مناضلين وما سكروهمش يعني وقت اللي جاءوا سكروا الزوايا وكذا راعوا هالجوانب هذه كما الزاوية بتاع الرحمانية الشيخ علي بن عيسى إلى آخره وحتى الثورة الجزائرية لعبوا فيها دور كبير ياسر ولكن بالنسبة لسيدي أبو مخلوف خلوا فيها معناتها العيسوية بالمفهوم تنجم نقول الاحتفائي فهمت ماهوش ما عادش بالمفهوم القديم والزرد وكل ما تولت اكثر منها بدات تقرب الفولكلور وفي الاثناء وهذه حاجه خارقه للعاده وقع الترميم بتاع الزاويه وهذا هام جدا لان انا نعرفها ولد حامه ونعرفها كيفاش كانت متداعيه للسقوط والسمعه وكذا وعندي الملف بتاعها يعني بحكم اهتمامي وبهتي وكذا تربت اونتيرمو ورجعت معناتها درة تحفة وأصبحت رمز من رموز مدينة الكاف يعني فهمت وطبعا يعني دخلت في المسلك السياحي وأصبحت توزع النبا هنا ثم إشكال سي كمال يرجع للإدارة بتاع التراث بصفة عامة احنا في أزمة خانقة كبيرة في خصوص هل المعضلة هذه شكون يدير التراث التراث كان عاملين عليه كيف الناس كلها تولي تتبنى فيه كانوا فيه مشاكل حتى ما تابع حد شفناها في الغريبة شفناها في سيدي أبو مخلوف في سيدي أبو مخلوف ثم الخاصة وبليه الوصول بعد يقول لك احنا بتاعنا البلدية الولاية الشعائر الدينية المحل سيادة المدينة الناس كلها رام يروح ولكن في الرسمي هارو شق معناتها تاول الناس كلها عاجزة عليه
1: رام يروح معناها علاش لا انه تتكاتف الجهود هذا سيدي نعمله معناها مخطط عمل لإنقاذ الزاوية هذه اللي هي تمثل رمز كبير برشا تاريخي وثقافي وحضاري وديني وتمثل كذلك عنصر هام ضمن المسلك السياحي متاعنا وقت اللي جينا معناها الزائر باش يعرف عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا وتاريخنا راهو يلقى حاجه باهي ما يلقاش معناها شقوق ونقول له رد بالك لا يطيح معناها الحيطه ذاك ولا القبه هذيك ولا غيره راهو معناها حاجه وراي ثم انها تدخل ضمن منوال تنموي دكتور
0: شوف سي كمال بالاخر انا دخلت أول ما بديت نخدم في التراث دخلت عن طريق الحاكم يعني طيب المحد المحد ما اللعب قال له قلنا المحد المحد أمور واضحة تأطيري ديري فني علمي أمور ما عندكش في تتنفس حبيقول إذا أنت تلاحظ حاجة وتجيبش تتحرك وكذا ثم إجراءات وصعيب فهمت تبدأ تشوف الحاجة تفسد وانت هذا الواقع تاول الزملاء وبرشة قضايا وبرشة مشاكل وكذا وشي. أنا الحمد لله اهتديت إلى أهم حاجة أنه دخلت المواطن بخلال جمعية صيانة وأنباء مدينة الكاف اللي نعودها حق من حقوق مدينة الكاف ومواطنين ومثقفين ومناضلين تراث ونحن باش الجمعية هذه تصبح ملكهم ما هيش ملك الأفراد ما هيش بطاقة زيارة فهمتوا كذا راي هذا عملناها نحن باش كل ما إنسان عنده اهتمام بالشأن هذا تراثي حق من حقوقه يلقى إطار تاع مجتمع مدني منظم القانون يخليه يدخل فك الإطار ذاك ويتحرك بمخلوف كانت تنجم تربو الجمعية ما هيش هي لا هي تلم ما أخويا احنا عندك مشكلة بتاع ميل عندك مشكلة بتاع خدامة عندك مشكلة بتاع فنيين مشكلة بتاع كذا تجيبوه هذي يعني أكل القلب النابض ذاك اللي يبقى الخطر إدارة بتنجمش لوم عليها الإدارة تخدم من ساعة كذا لساعة كذا عندها عطلة تروح نهار لحد ما تمشي وكذا فهمت كيف جمعية ليه جمعية ثم معناته حضور
1: به دكتور نواصلوه الحديث هذا مهم جدا نواصلوه الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت هذا اليوم وهذه الليلة ديما من 10:30 في الشبكة الصيفية بإذن الله على امتداد شهري جويلي وأوت شكرا لكامل الفريق العامل معنا الليلة نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم تصبحون على خير.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية: الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصبة 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني احتسبت يومي هذا لوجهك الكريم، فيسره لي وبارك لي فيه وتقبله مني. اللهم أرني ما يرضيك، وأسمعني ما يرضيك، وأنطقني ما يرضيك، واستعملني في طاعتك، وافتح لي أبواب رحمتك، وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم رزقا حلالا طيبا يرضيني يا رب العالمين. أن يصلح الله حالك لهي أعظم نعمة عليك من ربك. أن يصلح الله حالك يعني أن يقيمك على دينه إقامة، وأن يريح بالك، ويطمئن قلبك، وييسر أمرك، ويخفف أعباءك، ويفرج كروبك، ويصوب عقلك، ويؤيد جنانك، ويبعدك عن المعاصي، ويوفقك إلى الطاعات، ويزيدك من القربات. أن يصلح الله حالك كلمات تجمع كل جميل، تنظم كل رائع، تدل على كل توفيق، تؤسس لكل نجاح. هي كلمات أولها راحة النفس وطمأنينتها، وآخرها رضوان الله تعالى وجنته. وصلاح الحال يعني أن يعيش المسلم في انسجام وسلام، لا يعرف النزاع والخصام، يعيش أمنا نفسيا وأسريا واجتماعيا، يتقلب بين النعم وسعادة الروح وصحة الجسد.

وصلاح الحال يعني أن تكون في حياتك موفقا، وفي قراراتك صائبا، في أرزاقك مباركا، وفي أقوالك مسددا، في مواقف نصرة الحق ثابتة. وصلاح الحال أن تكون في مرضات الله معانا، وفي طاعته مقبلا، وعن معاصيه مدبرا، ومع أقداره صابرا محتسبا. من أسباب صلاح الحال تحسين العلاقة مع الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليها، فالفرائض أولا. وماذا بعدها؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا النوافل بعد الفرائض. تقوى الله، يقول سبحانه في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن أطيب الناس عيشا، أنعمهم بالا، أشرحهم صدرا، وأسرهم قلبا، يدخل جنة الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لأن الإيمان والعمل الصالح والاستقامة والذكر وحسن العلاقة مع الله لا بد أن تنتج نعيما. وفي قول الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم، لا يقصد به نعيم الآخرة فقط، بل هناك نعيم في الدنيا، ونعيم الدنيا هو راحة البال وصلاح الحال، طمأنينة النفس وانشراح الصدر ونور القلب. وهذه معان لا يعرفها غير المسلم المؤمن، وكيف سيعرفها والله سبحانه يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهذه الصلاة هي من جنة الدنيا، وذكر الله هو من نعيم الدنيا. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب صلاح الحال القناعة بالرزق، فصلاح البال والهدوء والطمأنينة لا يتأتى إلا بأن يقنع المؤمن بما قسم الله له: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هكذا ورد في الحديث النبوي الشريف: اللهم اجعلنا من القانعين، وأصلح أحوالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا في أمورنا كلها، وأن تكتب لنا الصلاح والرشاد والنجاح. اللهم إنا نسألك التوفيق في الدنيا والفلاح في الآخرة. اللهم وفقنا في جميع شؤوننا، وأصلح حالنا، وسدد خطانا، وارزقنا توفيقا من عندك، وبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، واجعل عاقبة أمورنا خيرا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا كلها، وأصلحنا وأرشدنا لما فيه خيرنا، يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا. اللهم اكتب لحياتنا التيسير، وأبعد عنا كل عسير، أنت العلي القدير. خذ بنواصينا للبر والتقوى، ويسر لنا من العمل ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتتوب علينا لنتوب، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

تمام السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. بلغت نسبة النجاح في منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية نموذجية سيزيام دورة 2026 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس خلال زيارتها إلى ولاية باجة بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار، من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولاية الشمال الغربي. نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالكاف بمقر الولاية أمس يوما إعلاميا لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتساب للحساب الخاص، وذلك في إطار مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل إرادة الشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ليشمل ولايات الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال وفق ما أفاد الكاتب العام للبلدية محمد الأزهرتليلي. يتذمر عدد من المواطنين بسليان من غياب بعض الأدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة، مما يضطرهم لاقتنائها من الصيدليات الخاصة في حال توفرها، في حين يعجز آخرون عن شرائها بسبب غلاء أسعارها وضعف قدرتهم الشرائية. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. عالميا، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 43,000 شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن. استشهد 4 أشخاص أمس في غارة لجيش الاحتلال الصهيوني استهدفت سيارة في جنوب لبنان وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. نلتقي تمام السابعة، يوم سعيد للجميع.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، الأعمال على ربي والشدة في ربي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا، صوت راديو الكيف. صبحية هذا اليوم الثلاثاء مع بعضنا إن شاء الله، صبحية الثلاثاء 7 جويلية 2026. كالعادة مستمعينا الكرام، والله لا يقطع لنا هذا، نبدو صبحيتنا بدعاء يوم الثلاثاء. اللهم في هذا الصباح المبارك اجعلنا من كل هم فرج، ومن كل ضيق مخرج، ومن كل دعاء قبول، وارزقنا راحة في القلب، وسعة في الرزق، وبركة في العمر والعمل. أسعد الله صباحكم بكل خير، وجعل يوم الثلاثاء يوما مليئا بالنجاح والتوفيق والطمأنينة، وكتب لكم فيه أجمل الأقدار وأفضل الأرزاق، وأدام عليكم الصحة والعافية والسعادة. صباح يبدأ كالعادة بذكر الله، ويزدان بالأمل، ويختم بالرضا. دمتم بخير مستمعينا الأفاضل، وجعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات. صباح مشرق، صباح القلوب المطمئنة بذكر الله. شكرا لكل السادة المستمعين اللي اختاروا انهم يكونوا حاضرين معنا في اولى صبحياتنا، اولى منوهاتنا التنشيطية. على بركة الله ننطلق. معنا خيري، عندي مد عليك يا خيري. صباح النور خيري، صباح الانوار، صباحوا على الفريق الكامل معايا صبحية هذا اليوم، واللي ان شاء الله باش نأمنوا لكم هذا البث المباشر. سلاح الشيرني ما هوش بعيد برشا، مش يختم شوية اليوم سلاح الشيرني من القاعة الفنية. معنا رفيق القاسمي في قسم الأخبار، يرجع لنا تقريبا سوية أخرى في موجز لأهم أنباء الساعة السابعة صباحا. الثانية والبير والمية، ما أحلى ما نبدو به صبحيتنا بأنغامنا التونسية المرحوم الهادي قلاله.

هذوما انغامنا بينا بانغامنا التونسيه على موجتنا موجات اذاعه الكيف. صباح النور صباح الخيرات لكل من هو حاضر معنا في الاستماع. فكره اوليه على طقسنا اليوم 3 جويليا 2026، طقس صيفي لا محاله. نتعرف على درجه الحراره، طقس اليوم 3 يكون عامه صافي الى قليل السحب، ثم تظهر بعض ظهور خلايا رعدية محلية باش تكون مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة اليوم في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب اليوم، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب مع دوابير رملية محلية. أكيد عرفتوا على السيستم توا، يعني بعد شويه من زمان مع 7 و4 هكيكا نتصلوا مباشره بالمعهد الوطني للرصد الجوي حتى انه نعطيكم اكثر تفاصيل عن طقسنا اليوم. بالطبيعه هذا يكون مشبوع بالمهندسين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. سينو انتم التسموا فينا، مازلتوا باش تكتبوا لنا لي كومونتير نتاعكم على شكون تحبوا تصبحوا صبحيه هذا اليوم. بالطبيعة كالعادة نستقبل لي كومونتير نتاعكم بكل حب بكل رحابة صدر. جليلة صباح النور يا جليلة، جليلة الخياري صباح الفل والياسمين، ان شاء الله نهارك من اسعد الايامات يا جليلة. سلام عمري كالعادة حاضر معنا يقول للصباح كلمات جميلة، عبارات رقيقة تطرق باب اسماعنا ومعانا دافئة تداعب قلوبنا. شكرا ربي فضلك صغيراتك سلام عمري. مرحبا بكم انتم اللي تسمعوا فينا، روضة والي تسمع فينا تقول صباحكم عسل وسكر ومسك وهمبر وكل الورود الجميلة، يومكم مبروك. تحية لكامل الفريق والمستمعين ملؤه النشاط. سيمونير اللوسيت يقول صباح الخيرات، دعوات مستجابة بإذن الله إن شاء الله، أمين. سيمونير زهرة صباح النور يا زهرة، زهرة مولحي صباح النور تقولنا صباح الفل والورد والياسمين، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيامات. ابتهال مولحي تقولنا أحلى صبحية ما أحلى الإذاعات إذاعتي المفضلة. شهيبي حنونة هنونة مرحبا صباح النسمة تقول لنا الكافية المرعشة، إن شاء الله نهارك من أسعد الأيامات هنونة. شادية المرزوقي نهارك من أسعد الأيامات يا شادية، نصبح على ريم العيسيوي رمرومة صباح النور رمرومة. عمر البعلي صباح النور. أم صديق صباح النور يا أم صديق تقول لنا صباح الخير صباح البركة والصحة والعافية. نجاة الشيخاوي صباح الفل. نبيل الرماح نصبح عليك. أيمن سخامة زخامة هكا قلنا صباح الخيرات والبركات والدعوات المستجابة. مرة أخرى مبروك لوليداتنا اللي بارح فرحونا بنجاحاتهم في السيزيام، طلعت نتيجة السيزيام البارح، إن شاء الله ألف ألف مبروك لوليداتنا، ألف مبروك لكل المتميزين. وكل عادة كل عادة نقول وأنه هذه تونس، أفراحنا تكون ديما بالنجاحات، نفرحوا ياسر بالنجاحات. احنا في تونس نعطيه أهمية كبيرة للتعليم، للمناظرات متاعنا في تونس. أسيل بسيحية صاحبة أعلى معدل جهوي في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي 18-31 تلميذة، كما ذكرت انها تعمل في صمت، محليهم هالتليم ذات هذوما ومحلى انجاحهم. الاوائل وطنيا في مناظرة السيزيام سلمى الفيدي ويسري بن قيس السويسي، المعدل تبارك الله وما شاء الله 19.20. اللي نجح قولوا له مرة أخرى إن شاء الله مبروك عليك النجاح، وإن شاء الله بالتفوق والتمييز دائما. اللي ما نجحش
ما هيش نهاية العالم. دائما نقول أنه ما هيش نهاية العالم. ننجحوا العام الجاي، العام الجاي نزيدوا نكبسوا رواحنا وننجحوا بقدرة ربي. نرجع الأسيل رمضان اللي تحقق أعلى معدل جهوي في امتحان السنة السادسة لسنة 2026، وتمكنت التلميذة أسيل رمضان من ابتدائية ابن خلدون من زغوان من تحقيق أعلى معدل جهوي في امتحان السيزيام لسنة 2026، والمعدل نتاعها 19.05، تبارك الله من 20، وهو أيضا من بين أرفع المعادلات وطنيا. ألف مبروك الأسيل لمدرسة ابن خلدون لوالديها المربي أيمن برمضان وحرمه، وإن شاء الله مزيد مزيد من التوفيق. هذوما وليداتنا نفرحوا لهم ونفرحوا مع عائلاتهم، نفرحوا مع أهليهم، لأنه كما قلنا الفرحة النجاح ما تضاهيها حتى فرحة. إن شاء الله ديما فرحين وإن شاء الله ديما ناجحين. 26 دقيقة على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف، نواصلوا مع أنغامنا التونسية. بدينا مع السينية والبير والمية لهذه القلاة، نواصلوا مع عدنان الشواشي، عيني على سحر الهواء.

0: قناه الكاف.
1: مواصلين معكم في جزءنا الأول في سبحيتنا سبحية إذاعة الكيف لمتين عالم تارا مواصلين مع بعضنا. فما دراسة الحقيقة نقرأ فيها دراسة هذية العلمية الحديثة تفاجئ جيل التسعينات. جيل التسعينات يعني من التسعينات وانتي طالع. شنو تقول هالدراسة هذه؟ تقول وأنه أجسادكم تشيخ قبل أعماركم. والدراسة هذه تقول وأنه جيل التسعينات اللي اسمه فيها طبعا يقولوا راهم قاعدين يكبروا قبل وقتهم. هذية يكبروا قبل حتى ربما والديهم. هذه الدراسة اللي جيت جديدة ما نعرفش شنو هي دراسة علمية يعني تقولوا أنه جيل التسعينات في خطر قاعد يكبر بيولوجيا قبل وقته. والدراسة هذية ما نعرفش مدى الصحة متاحة لكن هي دراسة علمية تبقى دراسة علمية تقول وأنه كما قلت جيل التسعينات في خطر قاعد يكبر بيولوجيا قبل وقته وبطريقة أسرع من الأجيال السابقة. يعني الأربعين وخمسة وثلاثين سنة يساوي السبعة وعشرين و يعني هي أنا قدمتها الحقيقة من باب الهزل ليس أكثر. كل عمر وعنده الإشاعة بتاعه وكل عمر وعنده يعني سبحان ربي يعني كما قلت الشاغم متاعه والحياة اللي تمشي بسلاسة. دونك هالدراسات العلمية هذه أنا نتصورها وإنها لا أساس لها من الصح لأنه واحد يكبر إن شاء الله ربي يكبرنا في طاعة ربي لكن كل جيل وكل جيل وكل جيل والوقت متاعه والملابسات متاعه. نرجع لي ما صرحت به وزارة التربية يوم أمس الاثنين وأعلنت عن نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية اللي أعلنت عليها عن طريق الإرساليات القصيرة وذكرت وأنه نسبة نجاح بلغت العام هذية 35.66% وبلغ عدد الناجحين 17710. وزارة التربية لفتت في بلاغ قالت وأنه 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الإعدادية حي المستقبل صفاقس واحد والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فيدي من المدرسة الإبتدائية منزل المهيري بالقيروان تصدروا هذوما الزوز قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20 من 20. تميز هذية يرجع للعناية متاع الوالدين تدبر لأنه الوالدين هم اللي يهتموا أكثر وخاصة الأم. تحية لكل الأمهات اللي ساهرين وواقفين على هالتميز هذية وإن شاء الله ديما تونس متميزة وأحنا نعولوا في تونس نعولوا ديما على الطاقة البشرية على الثروة البشرية ويعني اهتمامنا الكل يتصب في التعليم في الدراسة. واليوم أي ولي تسأل ويقول أي أم تقولك أنا اليوم نستثمر في دراسة أبنائي وإن شاء الله هذية هو عفوا سامحوني هذية هو الجيل الصاعد صاعد بالعلم صاعد بالتميز. إن شاء الله المزيد من التميز ومزيد من التقدم والرخي لأنه هذية يمثلوا هالوليدات اليوم اللي نجحوا البارح في السيزيم وهما الثمرة متاع بلادنا وهما النتائج متاع بلادنا وهما مستقبل تونس وهما الجيل القادم. نحبوه جيل واعي جيل متثقف جيل متعلم. 35 دقيقة بعد السادسة صباحا نواصلوا مع الأنغام نمشوا مع محمد منير. وقت نبطلوا نحلموا شنو اللي يصير فينا ما نعيشوش نتصوروا انه ما نعيشوش باش نسمو محمد منير في زوز انام لو بطلنا نحلم وشبابيك الحلم بالحلم يتحقق يعني نحقق الامال متاعنا والحلمة متاعنا تكبر وتكبر وتصبح حقيقة.

0: ونحن ديما نفتحوهم الحقيقة شبابيك الحلم، والحلم ديما موجود والأمل موجود وما نعيش وكان بالأمل. مرحبا بكم، صباح النور صباح الخيرات لكل من التحق بنا في هذا التوقيت الصباحي 43 دقيقة بعد السادسة صباحا. يحضر معنا صباح بكري المهندس المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني، الناشط في المجتمع المدني، خبير في النفايات. باش نحكيو جسمه، باش نحكيو على الطبيعة التونسية الخلابة، باش نحكيو على كيفاش وإنه نحافظ على الطبيعة متاعنا، نحميوها من النفايات، نحميوها من البلاستيك. وجمع اللي فات تحكيت ورجعنا نحكيو برشا على ظاهرة البلاستيك، وقتاش باش نبقى ونتفرجوا على التلوث البلاستيكي في تونس. وفما جوستومون فما مقال نشر في جريدة لابريس حول مشروع قانون يهدف إلى الحد من الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية. ورغم أهمية هالمبادرة هذية، فإنه الواقع البيئي متاعنا اليوم في تونس أصبح أكثر إلحاح من أنه يحتمل مزيد من الانتظار. عملنا هك القوانين وطلعناهم، وفي اللي جران سورفاس أنه ما عاش تهزك اللي ساشي، بالعكس يفرض عليك 300 و200 وأكثر باش أنت كي تجي تمشي تقضي تهزك القفة الصحاف متاعك، وإلا تهز الساشية متاعك من الدار وتستعملها أغوسيكلي. لكن للأسف رجعنا مرة أخرى نتحدث على أطنان من النفايات المنزلية وما شابهها. المهندس المختص في البيئة سي وحيد، صباح النور.
1: صباح الخيرات أختي ليلى، صباح الخير مستمعي إذاعة الكيف الجميلة.
0: شكرا لك.
1: نعرف كل شمال غربي،
0: كل شمال غربي،
1: مستمعينا في كل شمال غربي.
0: يعيشك يفضلك. نعرفك إنك ماتينال كل يوم، تبقى كل يوم تعملك الجولة الصباحية من الخمسة متاع الصباح، هذيك علاش حبيت وإنه إن شاء الله كل يوم في التوقيت هذا تكون حاضرة معنا، حتى إنه نعمل أكل وعي أكثر للمحافظة على البيئة. اليوم للأسف مرة أخرى نرجع نتحدث على البلاستيك سي وحيد.
1: والله يا سيدة ليلى، مع موضوع البلاستيك مقلق ومحرج برشا للبيئة متاعنا وللطبيعة متاعنا، حتى لسلوكياتنا احنا، حتى لصحة البشر. انا يحس في نفسي كوني البلاستيك نحكي عليه برشا مرات، والناس الكل بلدان متقدمة القاتل الحلول، واحنا مازلنا لانه فينا الماء البلاستيك اللي هو جاي باش يسهل لنا عيشتنا. جيل البلاستيك باش نلقاه موجود بطريقة منظمة، بطريقة معناتها خلينا نقولوا معناتها فما أطر قانونية تحمي المواطن وتحمي المستهلك إلى غير ذلك. اليوم البلاستيك منتشر في الغابات متاعنا، أنت تتذكر الحريقة الكبيرة اللي صارت في تبرقة، سببها هو نفايات، سببها نفايات على رأسهم البلاستيك، لأنه البلاستيك هو من النفط، من البترول، بالتالي قابل مدى قادر للاشتعال. كذلك معناتها الشواطئ متاعنا كلها بلاستيك، الأماكن الفضاءات العمومية كلها نفايات بلاستيكية. وسؤالي تسأل أخي يا رسول الله، إلى متى باش ما نحيوش معناتها أصغارنا وصغار صغارنا من النفايات الخطيرة؟ والحال كونه إذا كان نحبوا نشوفوا بالأرقام الكمية النفايات البلاستيكية كبيرة مهولة، يعني نحكي على حوالي 300 ألف طن في السنة. أو 300 ألف طن، لأن هي تمثل نسبة البلاستيك من النفايات المنزلية والشبيهة، من النفايات اللي يفرزوها الديار والعطارة والمغازات إلى غير ذلك، هي حوالي 10%. إذا كان نحسبه 2.8 مليون طن في السنة النفايات اللي تفرزها كل تونس، إذن أنت 10% هو ما يضاهي حوالي 300 ألف طن في السنة. و 300 ألف طن هذه 300 ألف طن كثة كبيرة معنا. والغريب في الأمر كونه حتى حد ما يحكي على كونه شنو ما نجمه نعمله باش نقصه على رك الحلول موجودة سيدة ليلى، موجودة وسهلة. أنت كنت تحكي

0: الشاسي وحيد.
1: أي المواطن ما وصلتوش بالطريقة الصحيحة. يعني خلينا نفسرها للسادة المستمعين، راهم اللي صار في سنة 2018 و2020 وقت اصدر الأمر لمنع تداول الأكياس ذات الاستعمال الواحد، الأكياس الشفافة هذيك اللي نعرفوها الناس،
0: فهمت؟
1: لأن هي تتطاير في السماء، لأن هي أخطر واحدة، واللي المواطن يستعمل بالعشرة ولا عشرين في النهار. اليوم جاء المشرع قال لك يا سيدي نحى هذيك، كل المصنعي وكل معناتها الموزعي الكبار متاع نحاها وعوضها بساشي خشين اللي تنجم تستعمله أربعة وخمسة مرات. أنت احنا اللي نشريوه 200 فرنك و300 فرنك كما قلت، نجم نستعمله خمسة وستة مرات، وهذه راهو هذه موجود في البلدان الأوروبية الكل. اليوم أنت الساشي كي ناخذه أنا من مغازة كبيرة، أنت من المغازات الكبرى، ناخذ أنا ساشي 200 فرنك نحطه في الكهرباء نتاعي ولا نحطه ونجم نعاود نستعمله، وهذا هو الهدف. الهدف كونه احنا شنو هو المبدا كون ما نجوش نقضيو عليه نهائيا البلاستيك، ولكن نجمو نمشيو حسب الاهداف تدريجيا بشويه بشويه. اليوم انا اليوزاج يونيك نتاع الساشيات الشفافه نحيهم وبعد نمشي حلول اخرى هكا. لكن الناقص ديما في تونس، الناقص هو الخطه التواصليه اللي المواطن يقعد يجي معناتها ضدك يولي معك انت. هذا نعاود ديما نقول الكام في تونس هو اللي ناقص في كل الادارات التونسيه، في البلديات، في وزاره البيئه، في كل الادارات. دونك نعاود نرجع للبلاستيك. البلاستيك شوف هو اذا كان نحبوا نمشيو للصحيح، الى متى باش نقعدوا نتفرجوا ونكتفوا في دينا وما نمشيوش مبدا الفرز النفايات من المصدر؟ الحل الامثل والحل الانسب لكل الحلول اللي باش تنحي البلاستيك تمشي للتخي سيلكتيف على سورس، وهذا بطبيعة الحال ما تجم تقوم به كان البلديات مش هكا مدام؟
0: أي.
1: بالتالي إذا كان احنا نحبوا نمشي له الحل الصحيح ونحبوا نقصوا البلاستيك، لأنك باش تعمل انت الفرز من المصدر وبطبيعة الحال احد المواد اللي باش نفرزوها هي البلاستيك، وين باش يمشيو؟ باش يمشيو سكون ابل احنا منظومات الرسكلة والتثمين لفيليير، هذوما اللي فيليير المنظومات هذوما اللي فيليير. يعني ونأكد لك هاو قاعدين نشوفوا نتعلموا في الدروس احنا مك الزواولية كي يلموا كل يوم هذوما احنا قاعدين نتعلموا فيه نتعلموا منهم مش هكا مدام؟
0: اي
1: انا ديما نقول انا نسميهم سفراء الفرز، هذوك ما نسميهم سفراء لانه هم بالحق سفراء يعلموا فينا احنا الحاجة اللي ما حبش نفهمها. اراه الفرز من المصدر هو الحل الأمثل لتطوير منظومة النفايات معناتها في تونس ونشغلوا العباد ونحيوك البلاستيك واللي يمشي يترسك المرة أخرى ويا غير ذلك، وتنظاف الغابات نتاعنا. مش معقول أي غابة تو من الوطن القبلي للشمال الغربي للحب أنت كل معبية بالبلاستيك، والحرائق هذوما اللي يعانيوا فيهم جماعة الغابات ربي يكون في العون والحماية، منين جاي؟ من النفايات بس، من سلوكيات المواطن. أنا والله العظيم كان حب اللخص ونعمل جملة مفيدة للناس الكل، يا أولادي كل شيء فما حل، والحل ما نجم يكون حل كان جماعي، ما الناس الكل عنده فيهم دور، وأكبر دور كون الدولة التونسية بالأجهزة متاعها الكل تفهم فما حاجة اسمها امبلان دو كوميونيكاسيون. قبل ما تشرع لي وقبل ما تحب توصل الهدف متاعك اختموا بالكدي على مستوى التواصل، على مستوى التحسيس والتوعية، وكيف كيف حضر البدائل. تعرف شو البدائل؟ هي الردع، هي القوانين اللي تردع
0: القوانين. أي المشكلة سي وحيد اليوم عنا هالقوانين، دائما نتحدث على القوانين، المشكلة انه موجودة القوانين لا تطبق. أيه. القوانين لا تطبق بحذافيرها. انت في وضوء على الحاجه الفلانيه، نعملوا روحنا مريناش. دونك القوانين هذه المشكله انه كي ما نطبقوهاش المواطن يتمادى في هل الاستعمال المفرط متاع البلاستيك وغيره، راهو في عديد الميادين سي وحيد لهنا.
1: شوف انا نعاود نقول اذا كان هذا الكل قلته صحيح وصحيح، اللي احنا قوانين كنشوفوها قوانين تاع 66 كيف راهو عندنا القوانين اللي تحمي المواطن فيما يخص النفايات. لكن خلينا معناتها نكونوا متفائلين، لانه فينالمو احنا ديما نقولوا اذا كان باش نصعبها صعبها تصعب وسهله تسهل مش هكا؟
0: صحيح.
1: انا نقول حاجه برك يا وزارة البيئة ويا البلديات والمجتمع المدني والشركات الأهلية والمجالس المحلية.

0: خلينا نقدم مسؤولية زي الكل، خلينا نفهموا اللي موضوع النفايات البلاستيكية يلزموا ينقص ويلزموا يتنحى من بلادنا. وإذا كان هكا، هي الناس، علاش أنا اللي منعوا، علاش ما نعيطوا الناس الخبراء ونعيطوا الناس الكل اللي تفهم، ونعملوا دي فيديو متاعكم متاع يوصل المعلومة بالذات، ونوريه كما قلت أنت رانا احنا باش نطبقوا القانون، والقانون بتاعنا ينص على عقوبات جزرية مع تقوية باش الناس تعرف. وكما قلت، إذا كان نبهنا وإذا كان وعينا وإذا كان ورينا الآليات متاع التثمين والآليات متاع البدء متاع الفرز إلى غير ذلك وما حصلش معناتها تطبيق، ما عليك تمشي للجانب الردعي. معناتها الردع هو احنا بكري، احنا بكري كنا البوليس كي يخرج بعد الشرطة بلي تخرج خطي بوقتها، فك الوقت ذاك بعشرين دينار، عشرين دينار الحومة كاملة تسمع بها الكل، والحومة كاملة تتعب. اللي طار وخرنا برشا في موضوع
1: سلعمري محمد يقول لك توعية المواطن، يجب إدماج الموضوع هذه في البرامج التربوية بالمدارس والمعاهد من الصغرى.
0: حكينا فيها المنهج التربوي يلزم يتبدل ويلزم يشاركوا فيه الناس الكل. احنا مع بطبيعة الحال إيماننا كون المربي معناتها عنده دور كبير وكل شيء. راني نعطي مثال سويسرا، راهو سويسرا معناتها باش ولات نظيفة، سويسرا أوروبا ما ولات نظيفة وما عادش ملوح إلا داور، عندهم 40 و50 عام وما يخدموا، فهمت؟ راهو ثنية طويلة وثنية طويلة، ولكن
1: يلزمنا بداية لثنية طويلة. راهو احنا توا مازلنا نتعثروا سي وحيد، مازلنا ما عرفناش الطريق نتاعنا.
0: يعني انا ديما نقول هل يعقل واحد يمشي للشط باش يعوم في البحر ومن بعد يخرج دبوسة بالماء يغسل ساقيه ويلوحها في الكياس ويلوحها في الباركينج ويمشي؟ هل يعقل هذا؟ هل يعقل واحد يمشي للشط باش يتفرهد وكل شيء ويجيب الدلاع ويجيب الماء ويجيب الفطور ومن بعد يحبطهم غاديك ولا يمشي للغابة باش يعمل كومبينج وباش يتفرهد كيف مع بيض الزبل؟ هذه الجوانب لازم ندرسوهم مليح، ويلزم الخطط البدائل هو كونك انت توصل المعلومه كونفينابلمون عن طريق التلفزيات والاذاعات كل شيء. ثم تطبيق القانون، تطبيق القانون الرسمي.
1: نعم، يعني تجديد الرقابه، المخالفات، باش نقول اطلاق حملات توعويه، هنا نعملوا فيها الحملات، وغيانكو انت موجود اليوم معايا، هذه تسمى حمله توعويه تحسيسيه حقيقيه باش نشجعوا على البدائل الصديقه للبيئه. شكرا لك سي وحيد الجنحاني المهندس المختص في البيئه، تقابلوا الجمعه الجايه في موضوع ما يقلش اهميه عن الاكياس البلاستيكيه. ودائما نحبوا انه تونس نظيفه، دائما انه نحب تونس خضراء، وان شاء الله ترجع تونس خضراء، هي خضراء وان شاء الله تزيد تخضر. ان شاء الله نهارك من اسعد الايامات سي وحيد.
0: الى اللقاء بسلامه.
1: الى اللقاء، نهارك من اسعد الايامات. موصلين معكم مستمعينا الكرام، ذكركم السبعه انا موجز لاهم الانباء، ثم راجعين في جزءنا الثاني من ماتينال الثلاثاء.
2: خضراء يا تونس خضراء، رزقك فوار محروس بعين.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة صباحنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز لأهم الأنباء. صباح الخير. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. وجدد رئيس الجمهورية تأكيده خلال اللقاء على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، وشدد على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها. بلغت نسبة النجاح في منظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس خلال زيارتها إلى ولاية باجة بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولاية الشمال الغربي. نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالكاف بمقر الولاية أمس يوما عالميا لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص، وذلك في إطار مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل إرادة للشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني ليشمل ولايات الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلية. وصل المجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030. عالميا، جدد مركز حقوقي فلسطيني مطالبته والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام آليات العدالة الدولية. أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من المناطق التي يحتلها في لبنان، معتبرا أن بقاءه يقوض شرعية الدولة وأسس تحقيق السلام العادل والدائم. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة والنصف إلى اللقاء.
3: صباح الخير.
4: طير في وكلي.

رجعنيكم مستمعينا الكرام عشرة دقائق بعد السابعة صباحا، نرجو مع الأنغام اللي تعودتوا بها في التوقيت هذي الصباحي. نرجو مع فيروز اليوم باش نتحدثوا الحقيقة، باش نتحدثوا عن المخطط التنموي 2026-2030 لإصلاحات لتعزيز جودة التعليم العالي وموالمته مع سوق الشغل. واليوم نتحدثوا على النجاحات ما بعد النجاحات هو سوق الشغل. باش نتحدثوا زادة عن استضافة تونس للمؤتمر الدولي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير. في موضوعنا اليوم زادة باش نتحدث عن نسيت وينسا اللي يشرفونا في المحافل التونسية. تونسية تفوز بجائزة امرأة العام لسنة 2026 في الأمن السيبرني عن فئة العمل التطوعي. هذو ما الكل باش نتحطوا فيه في لقائنا اليوم. في براءة اختراع العالمية عدنان حديد اللي يحضر معايا زيدا اليوم 8:30 اللي يعيد صياغة مستقبل البناء الإيكولوجي، وسويسرا تدخل اليوم وتطرق باب الشراكة في تحول لافت في عالم الابتكار الهندسي. عدنان المخترع عدنان ينجح في إنجاز علمي جديد يتمثل في نيل براءة اختراع عالمية عن تطوير مادة بناء مستدامة تحمل اسم الياجور الإيكولوجي في خطوة وصفت بأنها قفزة نوعية في مجال البناء الصديق للبيئة. وإحنا اليوم حكينا على البيئة وحماية تونس بلادنا الخضراء من التلوث البيئي. راجعين مع المواضيع هذه قدرة ربي.

0: اف ام. اهلا وسهلا بكل السادة المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا الان. ما نعرفش اذا كان فما الميتيو حاضره والا لا، مازلنا باش نتصلوا بهم الميتيو حتى انه نعطيكم اكثر تفاصيل على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون والايام القادمه. بون مبدئيا انه فما استقرار في العوامل الجويه، هذا اذا كان مش ارتفاع نسبي في حاله الطقس ولحظات فقط، ويتم الاتصال بالمعهد الوطني للرصد الجوي حتى نعطيكم أكثر التفاصيل. سينو نبقى مع المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالكافل، نظمت بمقر الولاية نظمت يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني. بون هذا ما هذا نرجعه له لأنه سيسليم بن ميناد حاضر معنا من المعهد الوطني للرز الجوي. سيسليم صباح النور، مرحبا.
1: صباح الخير ليلى، وصباح الخير كيف المستمعين، ذات كيف؟
0: شكرا لك. طقسنا اليوم كيفاش باش يكون؟ مستقر في ارتفاع في انخفاض في درجات الحراره، كيفاش باش يكون سيسليم؟
1: طقس اليوم باش يكون سحب قليل على كامل البلاد، بينما العشيه تتكثف السحب خاصه بالمناطق الغربيه الوسط والجنوب. هوني نذكروا جنوب ولايه القصرين، ولايه قفصه، وشمال ولايه توزر، وين تظهر خلايا رعدية تكون محلية مصحوبة بعض الأمطار، مش بتكون كميات كبيرة. بالنسبة للريح من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، أما تقوى آخر النهار خاصة قرب السواحل الشرقية وبالأقصى الجنوب. والبحارة اليوم بتكون قليل الاضطراب، بينما الحرارة اليوم في ارتفاع نسبي وين تتراوح بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم صار في كيف سجلوا 35 درجة كحرارة قصوى، وهي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. بيجا 36 درجة، جندوبة 38 درجة، بينما تبرقة 30 درجة. بالنسبة للغدوة سحب قليل على كامل البلاد، البحر باش يكون مضطرب خاصة بخليج تونس وقليل الاضطراب بقية السواحل، الريح ضعيفة في معتدلة، بينما المنفر الانتباه هو الحرارة اللي باش تواصل في نسق تصاعدي في ارتفاع طفيف وتدريجي، كل نهار باش نزيدو شوية شوية، إن شاء الله ربي يعطينا قد ما نقدروا.
0: نعم شكرا لك، يعطيك صحة سيسليم بن ولاد، يعطيك صحة على هالتفاصيل اللي مديتنا بها. نهارك من أسعد الأيامات، احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام. نذكر وأنه كيف ما سبق وعلنت وأنه المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالكيف نظمت بمقر الولاية يوم إعلامي لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية خريجي مراكز التكوين المهني المنظر حاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة اللي يرغبوا في الانتصاب للحساب الخاص. هذا يدخل في إطار مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة للشباب اللي ينطلق في جزء الثاني باش يشمل ولايات الكيف، زغوان، القربان، المهدية، توزر وإقبلي. نبقى في ولاية الكيف ونمشي للمعتمديات. الحقيقة حاجة مشرفة، نتحدث اليوم على النظافة، نتحدث على العناية والاهتمام بالبيئة. بلدية السرس من ولاية الكيف توجت بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025، فما جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، هذية تقديرا لمجهودات عدة أطراف في المجال هذية، حسب ما صرح به الكاتب العام لبلدية السرس محمد لزر اتلي لي. نقول لهم مبروك عليكم هذا التتويج، مبروك عليكم نظافة بلدية السرس، وإن شاء الله تنسج على منوالها كل البلديات في ولاية الشمال الغربي تحديدا الكيف، وإن شاء الله إن شاء الله إنه كما قلنا نكونوا رائدين وطنيا، وعلاش ما نكونوش عالميا زيدا في مجال النظافة والعناية بالبيئة. مبروك للكيف، مبروك لبلدية السرس هذا التتويج وهذه الجائزة الأولى وطنيا. مش سهل وقت نقوله نتحدثوا على جائزة أولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة.

0: إشهار.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من البرا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
0: إشهار.
2: صباح ونص على موجتنا. يلتحق بنا زميلنا رفيق القسمي باش يقدم لنا عناوين نشرة الثامنة. صباح النور.
3: صباح الخيرات ليلى.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية متجددة مستمعينا الكرام. إذن ضمن عناوين نشرة الثامنة، 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تجميع 8,400,000 قنطار من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج، وولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. بولاية سليانة تذمر عدد من المواطنين من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة. أكثر تفاصيل في نشرة الثامنة، لك الكلمة ليلى.
2: شكرا رفيق، شكرا لقسم الأخبار. يرجعنا الثمانية بعد نصيف ساعة في تقديم لنشرة كاملة مفصلة للأخبار. احنا نرجو لكم مستمعينا الكرام مع مختلف فقراتنا، مختلف لغبريك اللي تعودتوا بهم في الماتينال، جسمه في الماتينال. بعد شوية يكون بحثنا كريم العويدي باش يقدم لنا بلوتو الحوصله للكوب دي موند في اطار برقيات الرياضه. انا نرجع لوزاره التعليم العالي. علاش؟ على خاطر وزاره التعليم العالي تضبط رزنامه السنه الجامعيه 2026 2027. فوالا احنا مازلنا يعني في نهايه السنه الدراسيه هذه، بدينا نحضروا للسنة الدراسية القادمة. هذاك علاش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل هالرزنامة هالكالندري هذي متاع السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تنظيم السير العادي، تقول للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حسب منشور وجهته الوزارة لرؤساء الجامعات لمديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي السنة الجامعية القادمة. حسب هذا المنشور تنطلق يوم غرة سبتمبر 2026 بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية، مدارس ومعاهد التكوين الهندسي، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس، كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا لدراسات التكنولوجية. بقية مؤسسات التعليم العالي باش تفتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 سبتمبر 2026. تبتد السنة الجامعية ما لا يقل عن 28 أسبوع من الدروس دون احتساب فترات العطل الامتحانات باستثناء مسارات التكوين الخاضعة لترتيبات قانونية خاصة. فيما يواصل المدرسون الجامعيون تأمين تقييم نتائج نهاية السنة الجامعية والإشراف على الامتحانات، على المناظرات وعلى عمليات الإصلاح. فيما يتعلق بالعطلة الجامعية، الوزارة حددت عطلة الشتاء من سبت 12 ديسمبر إلى غاية انتهاء الدروس يوم الأحد، وتمتد عطلة الربيع من الجمعة 19 مارس بعد انتهاء الدروس إلى غاية يوم الأحد. هذوما بالنسبة للعطلات، وبتبيع منظمين ناس منظمة وزارة التعليم العالي من توا أو كحتى على ذمتكم الكالندري متاع السنة الدراسية المقبلة اللي تبدأ مع بداية سبتمبر بإذن الله تعالى. نرجع مع الأنغام. شو رأيكم نمشي مع أنغامنا التونسية؟ فما ذكرى محمد، فما شكون عنا آخر؟ عنا سوليف. أنا سوليف تغنينا له على الأسمر، نسمه سوليف وإلا نسمه نبيها تركي، أو كان خليلك لشوى عندك أنت حسب تقديراتك الهندسية خيرية. أوكي.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: باش نهزكم المدينة الحمامات المدينة الجميلة الساحلية في مدينة الحمامات شنو باش يصير خلال الفترة من 8 إلى غاية 10 جويلية انطلاقا من نهار غدوة فما فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 2026 للأمن السيبراني وعلم التشفير هي بادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية المؤتمر هذا يهدف إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية تعزيز التعاون الأكاديمي العسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة حماية الأنظمة الحيوية لبيانات المستقبل خاصة في مواجهة تحديات عصر الحوسبة الكمومية والتحول نحو معايير التشفير ما بعد الكمي حسب هذه مجي على الموقع الخاص بالتظاهرة على شبكة الانترنت فالتظاهرة السنوية الإقليمية رفيعة المستوى يشارك في مجال علم التشفير واللي كما قلنا تلتأم برعاية وتنظيم مشترك بين جامعة تونس ومركز البحوث العسكرية التونسي وبدعم استراتيجي من الجمعية التونسية للرياضيات والجمعية المتوسطية لعلوم البحث والعلوم البحوث العسكرية وبدعم استراتيجي من الجمعية التونسية للرياضيات والجمعية المتوسطية لعلوم الرياضيات يعني هي باش تكون فعالية مصاحبة من 6 إلى 7 جويلية اليوم وتهدف زيدة إلى دعم أبحاث التشفير المتقدمة وتمكين الجيل القادم من الباحثين من إفريقيا من خارج إفريقيا وتخصص جلساتها خاصة للتعريف بأسس وتوجهات التشفير ما بعد الكمي هو مجال سريع التطور وتتمحور حول 4 مجموعات رئيسية من الخوارزميات المقاومة للكم وهي التشفير المتناظر ومقدمة في التشفير القائم على الشبكات ومقدمة في التشفير القائم على التماثل غدوة وبعد غدوة وبعد غدوتين 8 و9 و10 هو الموعد لهذا المؤتمر الدولي أفريكا كريبت للأمن السيبراني وعلم التشفير بمدينة الحمامات بعد شوية أقل من دقيقة باش يكون حاضر معكم كريم العوادي في برقيات الرياضة
2: إشهار
3: يلا جو
0: يلا جو سيف السنه حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك
0: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: إشهار
5: إذاعة الكاف
6: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2
7: صباح الخير يوم سعيد للجميع أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 7 من جويلية 2026 نبدأها بالمونديال بدينا نقترب شيئا فشيئا من اختتام هذا المونديال يوم 19 من جويلية الجاري البارح مقابلة أخرى من مقابلات الدور ثمن النهائي مقابلة بين البرتغال وإسبانيا فاز فيها المنتخب الإسباني بهدف مقابل 0 مقابلة كانت دفاعية أكثر من المنتخب البرتغالي إسبانيا هدت أكثر المنتخب البرتغالي بأكثر فرص، والفرصة الأبرز كانت في آخر المقابلة، سجل منها ميكيل ميرينو هدف الفوز للمنتخب الإسباني في 90+1 آخر مقابلات دون كريستيان رونالدو مع المنتخب البرتغالي اللي يعتزل. إذن اللاعب رونالدو اللعب مع المنتخب البرتغالي بعد المقابلة، كذلك استقالة وانسحاب المدرب روبرتو مارتينيز المدرب الإسباني للمنتخب البرتغالي بعد هذا الخروج من الدور ثم النهائي للمونديال. الصباح اليوم المنتخب البلجيكي يفوز على منتخب البلد المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية ب4 أهداف مقابل هدف، وآخر المنتخبات المنظمة إذن يخرج من المونديال بعد خروج كندا أمام المغرب في الدور ثم النهائي، المكسيك أمام إنجلترا، والصباح اليوم أمريكا تخرج أمام بلجيكا. بلجيكا سجل لها دي كاتيلاير في الدقيقة 9:33، لكن قبل الهدف الثاني كان تعديل للولايات المتحدة من تيلمان من مخالفة ضربت في الدفاع وغالطة كورتوا، هدف ثالث عن طريق فانكين في الدقيقة 57 من خطأ من حارس منتخب أمريكا اللي خذ كرة خارج منطقة 18 متر، حاول أن يراوغ ويرجع كرة لمدافع ولكن ضربت في أحد مهاجمي منتخب البلجيكي، ثم تسديدة من خارج منطقة 18 متر سجل بها الثالث، والهدف الرابع كان عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة 90+3 بلجيكا باش تواجه إسبانيا في الدور ربع النهائي. إذن مقابلة ربع النهائي لحد الآن الواضحين نهار الخميس 9

أمام المنتخب النرويجي بهدفين مقابل هدف. هدفوا المونديال لحد الآن بسبعة أهداف ليونيل ميسي، إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي، وثلاثتهم موجود في الدور الربع النهائي. ميسي مازال عنده ثم النهائي. هاري كين بستة أهداف كذلك موجود في الدور الربع النهائي، إضافة للإسباني أوريزابال، فينيسيوس، ديمبيلي، بيلينغام وكينيونوس لاعب منتخب المكسيك، وكلهم عندهم أربع أهداف. مازال بيلينغام في المسابقة، ديمبيلي، فينيسيوس خرج، أوريزابال لاعب المنتخب الإسباني مازال في المنافسة، يعني منافسة كبيرة على لقب هدفي هذا المونديال. رقم قياسي من الأهداف، 275 هدف في لحد الآن بمعدل تقريبا 3 أهداف في كل مقابلة. 215 هدف في الدور الأول، 42 هدف في الدور السادس عشر، و18 هدف إلى حد الآن في 6 مقابلات في الدور ثمن النهائية. ذكر بزوز مقابلات اليوم، 5 مصر الأرجنتين، و9 سويسرا مع كولومبيا. في أخبار أولمبيك الكيف، بعد الصعود للرابطة الثانية بامتياز حالة من الصمت ولا أخبار جديدة عن الفريق، لا أعلام ببرنامج عمل، مع دعوة كل المسؤولين إلى مساعدة الهيئة المديرة الحالية اللي ضحت كثيرا من أجل عودة للرابطة الثانية. المسؤولون مطالبون بدخل الأموال لخلاص الديون والقيام بالتحذيرات اللازمة والانتدابات لنجاح الموسم المقبل اللي بيش يكون صعب في بطولة الرابطة الثانية، لا تقل قيمة وأهمية عن الرابطة الأولى لكرة القدم بنسبة كبيرة. بطولة تلقى بعد شهرين في النصف الأول من شهر سبتمبر 2026. في أخبار رابطة الشمال الغربي بالكيف، ما زالوا مقابلات أصناف الصنف الأوسط من أجل ختام البطولة في الأصناف الشابة بعد فوز مستقبل برنوسة ببطولة المدارس، اتحاد سيلينا ببطولة الأداني، والبرق التستوري ببطولة الأصغر. نصف نهائي الأوسط غدوة في ملعب قافور الأربعة، اتحاد سيلينا مع البرق التستوري. يوم الخميس في ملعب الكريب الرابعة كذلك نبر الرياضية مع المستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. النادي الإفريقي دخل البارح في تربص في ضحية قمرت في العاصمة، والجديد هو التحاق حمزة الخضراوي وياسين مريح. الترجي الرياضي التونسي أعلن العودة للتمارين يوم الأحد 12 جويلية مع برمجة التربص في عين دراهم. يوم 16 من جويلية باش يدوم 10 أيام. كذلك تم الكشف عن تركيبة الإطار الفني، المدرب لورينسيو ريجي كامب، المساعد الأول دينو فيوريل، المساعد الثاني أمينة نافيتي، المعدل البدني من قعفور سليم لبرق ابن سليانة ومدينة قعفور بعد تجارب في أهلي جدة سعودي الهلال السوداني وعديد الفرق الأخرى. هذه المرة مع الترجي الرياضي التونسي حسين القصوري معدل بدني ثاني و مدرب الحراس مبروك العكرمية. في النادي الشخصي العدول عن التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدروفيتش الملقب بميتشو، رغم تقدم محادثات بين الطرفين، وقريبا باش يتم اعلان اسم المدرب الجديد. نادي حمل أنف ورئيس منجب حار يتراجع عن قرار الاستقالة اللي كان قرروا يوم السبت الماضي بسبب المشاكل المالية دل فريق، واليوم تنطلق تحضيرات الفريق استعدادا للموسم الجديد تحت اشراف شمس الدين الزوادية. فريق آخر صعد من رابطة الثانية هو تقدم سقيط الدير، ورسميا يسري بن كحلي وصل تدريب الفريق بعد الصعود لأول مرة للرابطة الأولى باش يساعدوا حمدي باركلا، عبد الكريم بن سالم مدرب حراس، مهدي شبشوب وكريم الزواغي في الأعداد البدنية. نادي ألانيا سبور التركي يعلن رسميا تعاقده مع مهاجم النادي السيخسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم مقابل 1.5 مليون أورو. المدافع الأيسر لمستقبل سليمان أمان الله مجهد موجود في الإمارات العربية المتحدة للتعاقد مع فريق الوحدة الإماراتي، عقد لمدة 3 مواسم مقابل 200 ألف دولار. نادي فيبورغ الدنماركي يعلن رسميا تعاقده مع مدافع الملعب التونسي الشاب عياض الرياحي لمدة 4 مواسم، والملعب التونسي واصل سياسته في الترويج لشبان بعد خليل عياري في البي جي وآدم عروس في قاسم باشا التركي. فيبورغ فريق جديد لعياض الرياحي. مبروك للنجم الرياضي ببرغو تتويجه للموسم الثالث تواليا ببطولة كرة قدم مصغرة فتيات بعد فوزه في الدور النهائي يوم الأحد في البحيرة على الجمعية النسائية بمدنين. مرة أخرى مبروك بطولة 2024 2025 و2026. الكرة الطائرة، وبعد يوم الجمعة عفوا تبدأ الدورة الترشيحية في الكبريات لبطولة افريقيا اللي بتكون الدورة هذه في الجزائر من 10 إلى 14 جويلية، ويشارك فيها منتخبنا الوطني إن شاء الله بالتوفيق للبطولة الافريقية. مش تكون نهائياتها من 23 أوت حتى 5 سبتمبر في العاصمة الكينية نيروبية.
كمل بالمغرب.

نادي المغرب الفاسي توج بطولة موسم 2025-2026 على حساب فرق أخرى متعودة على الفوز بالبطولة. أكثر من 40 سنة المغرب الفاسي ما توجش، وفاز في الموسم هذايا على الجيش الملكي اللي حل في المركز الرابع وقد لا يشارك في أي مسابقة إفريقية. نهضة بركان فريق معين الشعباني الثاني في الترتيب يشارك في كأس ربيعة الأبطال، والرجاء كذلك حل ثالث باش يشارك في كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم القادم. ذكر فقط اللي المغرب الفاسي يضم في صفوفه لاعب النجم الساحلي سابقا صلاح الدين الغدامسي. هذه آخر أخبارنا على موجات إذاعة الكاف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

في انتظار وأنه قسم الأخبار يرجونا لموجز بلتو لنشرة كاملة مفصلة 8 متاع صباح. نبقاو مع الأنغام اللي تلبتوها تلبتوا ياسر الأنغام التونسية تلبتوا عليك نغني للهادي جميلي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
3: مهرجان الجاز بتفرقة في دورته العشرين يقدم عرض We Exist للأسطورة صاحبة الصوت الاستثنائي لأيقونة موسيقى الجاز الأمريكي دي دي بريدج ووتر، نجمة السهرة الكبرى في مهرجان الجاز يوم الثلاثاء 7 جويلية 2026 على الساعة 10 ليلا بمسرح البحر بتبرقة. تبرقة تغني الجاز.
1: إشهار
4: الثامنة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: النشرة الإخبارية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونبدأها بالعناوين. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تجميع 8,400,000 قنطار من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج وولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. بولاية سليانة تذمر عدد من المواطنين من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة. بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17,710. ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وتصدر كل من التلميذ يسري بن قيس السويسي من المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 والتلميذة سلمى بنت عبد الوهاب فايدي من المدرسة الابتدائية منزل المهيري بالقيروان قائمة الناجحين الأوائل بمعدل 19.20/20. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس خلال زيارتها إلى ولاية باجة بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار، من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عمليات الحصاد بولاية الشمال الغربي.
6: ولاية باجة هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع، كميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صل والبقية شعير وشوية ريتيكال وقمح لي. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250,000 قنطار. الخنطة. صعيد الوطني احنا الى غاية هذا التاريخ عنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات انهت عملية الحصاد، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، زالت احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%.
4: من جهة ثانية أكدت بنحديد أن الأمطار الأخيرة لم تؤثر في سلم تعيير الحبوب ولا في جودة المنتوج النهائي، حيث تراوحت أسعار الحبوب المقبولة بين 130 و 142 دينارا للقنطار بباجة، مشيرة إلى أن عمليات خلاص الفلاحين قد انطلقت. من جهته دعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة شكري الجبي إلى التحلي بالمرونة في عملية تعيير الحبوب وأخذ العوامل التي لا دخل للفلاح فيها بعين الاعتبار. وبولاية جندوبة تقدم موسم الحصاد إلى حدود يوم الخامس من جويليا بنسبة 90%، وتم تجميع أكثر من 916,000 قنطار من الحبوب. المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
7: بلغت 5 جويلية 2026 بلغت نسبة تقدم الحصاد في حدود 90%. بالنسبة للكمية اللي تم تجميعها هي في حدود 916,972 قنطار، منها 847,582 قنطار قام حصل. عملية الإجداء وقع إجداء من ولاية 295,567 قنطار. بتباع تم كمية في الهواء الطلق تقدر ب 108,102 قنطار موجودة في الهواء الطلق. وبالنسبة تم الكميات المحمية في حدود 513,302 قنطار.
4: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية المقترح عرضها للكراء مراكنة لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,014 هكتارا. توجت بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025 مع جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال، وفق الكاتب العام لبلدية السرس محمد الأزهر التليلي.
8: بلدية السرس تحصل على جائزة أنظف بلدية بسنة 2025 مع جائزة مالية ب100,000 دينار. الجائزة هذه هو مجهود مشترك ومجهود يومي لمجهودات تقوم بها عملة البلدية وعملة النظافة. الجائزة هذه هي جائزة أنظف بلدية مساهم فيها مواطن السرس دائما يدعموا في العمل والمجهود البلدي. الجائزة هذه هي جائزة رمزية وبهية، معناها البلدية السرس أمرها مجيدنا كان أنه نعملوا أكثر باش نكونوا العام الجاي خير من السنة، ونكون في المجالات كلها نكونوا حاضرين. مدينتنا هي أنظف مدينة إن شاء الله ديما تكون متصدرة البوديوم.
4: يتذمر عدد من المواطنين بسليانة من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة، مما يضطرهم لاقتنائها من الصيدليات الخاصة في حال توفرها، في حين يعجز آخرون عن شرائها بسبب غلاء أسعارها وضعف قدرتهم الشرائية. الزميل ماهر الهماسي.
9: يتحدث صاحب صيدلية وسط مدينة سليانة عن فقدان بعض الأدوية خاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة.
10: كاين نقص في الأدوية سواء في المستشفيات ولا في القطاع الخاص. الأمراض المزمنة زادة كيف زادة موجودة، مثلا حتى مش بالضرورة يكون غالي الدواء، يكون حتى ب 1200 فرنك ما تلقاهوش. بالطبيعة مثلا نفسية المواطن أثر على صحته، ثم أدوية مثلا كي يقعد نهارين ما يشربهمش لي بارامتر نتاعو بيولوجيك يدخل بعضه، يعني باش نعاود يرجع مع الطبيب بعد زيرو.
9: رحلة البحث عن الدواء يتحدث عدد من المواطنين.
11: الدواء مش موجود، فما دواء نتاع قلب زاد ماهمش موجودين، دواء الغصه صار فيه مونك مش ديما متوفر تويكا ونرجع شويه
12: بالنسبه للدواء الجري الدم هذيك مفقود. هاي العباد لو جاي برا للسبيطار يعطيك اوردونونس اشترى من الفارماسي، تمشي الفارماسي ما تلقاش الدواء.
9: بين هذه الاشكاليات يبقى المريض الحلقه الاضعف، اذ يجد نفسه مضطرا الى التنقل بين المستشفيات والصيدليات بحثا عن دوائه او انتظار عوده التزود.
4: وطنيا، تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله مساء أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2025. واطلع رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة خلال هذا اللقاء على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية لكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ الروسية. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها وليست أقلها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها، إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 أيام من التوريد، فضلا عن سداد الديون في أجالها، رغم تأكيده على أن الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمل فقط أعباءها وأوزارها. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختيار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأفادت الوزارة في مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب بأن الإطار القانوني الحالي يتيح بالفعل منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. عالميا، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن وسط استمرار قيود الاحتلال الصهيوني على إدخال الإمدادات الطبية. ودعت المنظمة إلى السماح الفوري وغير المقيد بدخول الأجهزة المساعدة والإمدادات الطبية إلى القطاع، مشددة على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. من جانبه، جدد مركز حقوقي فلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة وفرض تدابير فعالة لحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية وضمان محاسبة المسؤولين عنها أمام آليات العدالة الدولية. نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين. 35.66% نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. تجميع 8,400,000 قنطار من الحبوب بكافة مناطق الإنتاج، وولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا. وزارة الفلاحة تخصص 38 ضيعة دولية على مساحة 17,000 هكتار لفائدة الشركات الأهلية. في ولاية سليانة تذمر عدد من المواطنين من غياب بعض أدوية الأمراض المزمنة بالمؤسسات الصحية بالجهة. نهاية النشرة، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام 9 إلى اللقاء.
13: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
14: المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: صيف آمن.
16: يمثل المشي لمسافات طويلة تجربة لا مثيل لها للصحة البدنية والعقلية، حيث يمكن الاستمتاع به في العديد من الأماكن المناسبة. كما يعد المشي لمسافات طويلة نشاطا اجتماعيا رائعا، إذ يمكن ذلك بالاشتراك مع الأصدقاء وأفراد العائلة للاستمتاع بالمشي معا وتشجيع بعضهم البعض وتحقيق الفوائد الصحية بطريقة ممتعة. ولتحقيق الفوائد الصحية لهذا النشاط يجب اتباع النصائح الهامة. ينصح أثناء المشي بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمليئة بالسيارات والتلوث، والتفضل بالمشي في الأماكن الهادئة كما ينبغي الاستراحة بانتظام خلال المشي والجلوس لفترات قصيرة للراحة وتجنب الإرهاق. ينصح بالتوجه إلى أماكن مثل الغابات أو الشواطئ أو الحدائق. يجب الالتزام بالإشارات والقواعد المرورية خلال المشي وتجنب المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسيارات.
15: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

KFB في خدمتكم. www.radiokf.tl

0: فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: إشهار
2: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فاش تستنى؟ خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
1: إشهار
4: جانيكم جزءنا الثالث من ماتينال الثلاثاء 7 جويلية 2026. أيمن زبيب الفنان اللبناني يرجع معنا بالأنغام. تحبوها أنغام شبابية، تحبوها أنغام خفيفة، تحبوها أنغام صيفية، هذا الكل موجود معنا قبل ما بعدها جسمه بشي مشيو مع هالتك.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في بكل السادة المستمعين. الهاي تيك باش نهزكم مع خمسة هواتف اندرويد ارخص من جالاكسي الترا اس 26 واللي تستحق الشراء. هذه الحقيقة قائمة خيارات متنوعة بسعر اقل، ويعد سامسونج جالاكسي اس 26 الترا واحد من اقوى هواتف الاندرويد في عام 2026 بفضل الشاشة الكبيرة متاعه، بفضل اللي كان كاميرا المتقدمة، معالج ممتاز، إلى جانب القلم متاعه الاسبين المدمج والميزة متاعه برايفسي ديسبلي واللي تحجب محتوى الشاشة عن الأنظار الجانبية. لكن كل هالمزايا هذه تأتي مقابل سعر يبدأ من 1300 دولار، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل تقدم تجربة قريبة بسعر أقل. هذا فيما يخص الأندرويد، وفيما يخص الهواتف الذكية مع البحر فما نصائح هامة لحماية الهاتف متاعك من موجة البحر وما ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. الهاتف الذكي متاعنا اللي وين نمشي هو نهزوه معنا يصبح أكثر عرضة لمشكلات سخونة زائدة واللي قد تؤثر في الأداء وعمر البطارية، وقد تؤدي إلى إيقاف بعض الوظائف مؤقتا لحماية المكونات الداخلية. شركات التكنولوجيا الكبرى كما أبل، كما سامسونج، كما جوجل تؤكد أنه التعرض المستمر للحرارة المرتفعة يعد أحد أبرز العوامل اللي تأثر سلبا على عمر البطاريات وكفاءة الأجهزة الإلكترونية. هذيك علاش تجنب الشمس المباشر، وتوصي الأبل بعدم ترك الهاتف تحت أشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة داخل السيارات المتوقفة، ويمكن أنه ترتفع لهنا درجات الحرارة إلى مستويات تتجاوز الحدود التشغيلية الآمنة للجهاز. ينصح جوجل زادة بإبعاد الهواتف عن البيئات شديدة الحرارة والأماكن سيئة التهوئة، ويعد ترك الهاتف على لوحة القيادة داخل السيارة وإلا بجوار النوافذ من أكثر الأخطاء شيوعا خلال موجات الحر، ويمكن أنه يؤدي إلى ارتفاع في حرارة البطارية والمكونات الداخلية بشكل كبير. نهزكم في التكنولوجيا الجديدة، جوجل تربط مدفوعات الناشرين بالسماح باستخدام محتواهم لتدريب الذكاء الاصطناعي. والحقيقة تواجه جوجل انتقادات جديدة بعد تقرير أفاد بأنها بدأت تربط استمرار المدفوعات المالية اللي تقدمها للناشرين بموافقتهم على استخدام محتواهم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقرير نشره موقع The Information، تعمل جوجل على إنهاء البرنامج متاعها بتاع The Google News Showcase تدريجيا واستبداله بمبادرة جديدة تحمل اسم News All Pilot Program، واللي تعتمد على عرض محتوى الناشرين ضمن ميزة All Overviews اللي توفر ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أعلى نتائج البحث. على مدار السنوات الماضية كانت جوجل تدفع للناشرين رسوم سنوية ثابتة مقابل عرض محتوياتهم ضمن برنامج جوجل نيوز شو كيس.
4: هاي تك.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار
5: بعد شوية بش يكون مش ضيفه لأنه أصبح يعني صديق البرنامج عدنان حديد الخبير في النجاعة الطاقية. بش نتحدث مرة أخرى عن مستقبل البناء الإيكولوجي. اليوم متسبع غربة ونتحدث كان على توسكي بيئة توسكي أنفيرونمون توسكي بناء إيكولوجي، ومحلية أنه كي نرجع ونهتم أكثر بالبيئة ونهتم أكثر بالطبيعة. نعملوا فاصل غنائي قصير لطن انه عدنان يكون حاضر معنا. فما كلوديا الشمالي، كلوديا الشمالي الفنانه اللبنانيه، اوكي باش ترجع اليوم تدفو على السطح معايا في يا حبيب الروح.

0: صوت الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
2: مرحبا بكم كل من يلتقط موجاتنا، يلتقط ذبذباتنا، وكل من يسمع فينا زادة عن طريق موقعنا الإلكتروني. صباح النور، صباح الخيرات لكل من هو حاضر معنا بالاستماع خارج أرض الوطن وإلا داخل تونس الجميلة. باش نهزكم مع فقرتنا الإيكولوجية، فقرتنا مع الطبيعة، مع البيئة، مع الابتكارات، مع عدنان حديد الخبير في النجاعة الطاقية. وباش نتحدثوا ديما على كل ما يهم البيئة والطبيعة. عدنان، صباح النور.
3: صباح النور ليلى، ورحبوا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل في ولاية الكاف والشمال الغربي وتونس كل.
2: شكرا لك مرة أخرى. نذكر وأنه عدنان حديد يرجع ويعيد صياغة مستقبل البناء الإيكولوجي وبراءة اختراع عالمية. مبروك مرة أخرى عدنان، وهذه راه مش تتويج لك أنت فقط، راه تتويج زادة لتونس. ونذكر وأنه حتى سويسرا هيك باش تدخل معنا، تطرق باب الشراكة في مجال البناء الصديق للبيئة. اليوم عدنان موضوعنا المواد العازلة الصيفية، ونحن في فصل الصيف وما نجم نتحدث كان كل ما يهم فصل الصيف. شنو المواد العازلة الصيفية هذه؟
3: المواد العازلة الصيفية كما تعرفوا هما في المواد العازلة ما نقاهم يعزلوا شتويا وصيفيا في نفس الوقت. لذا فما ساعات انت اول ما تخمم في العزل متاع المواد فما دي فالور ولا هكا معناتها دي جراندور ما ناخذوهمش بعين الاعتبار. باش نفهموا الموضوع احنا لازم هو نعرفوا شنو واش معناتها الحراره، كيفاش تنتقل الحراره داخل المنزل. انتقال الحراره فما ثلاثه انواع وطرق لانتقال الحراره. النوع الاول هي بالتوصيل داخل الجدران والاسقف. يعني المواد العازله هي بيدها تخزن لك السخانه وتعدي لك السخانه لوسط الدار، يا بالحمل عن طريق الهواء يتعدى عن طريق الهواء، او بالاشعاع الشمسي كي تبدا الدار زرقاء فيها الشمس، معناتها الشمس القويه في فصل الصيف خاصه. اكبر مصدر السخانه هو الاشعاع الشمسي، خاطر هو يسخن السقف والواجهات. من بعد تبدا الحراره تدخل داخل عبر المواد البناء. هذا يجي دور الماده العازله اللي هي لازمها تكون عندها خاصيات موصوليه حراريه. احنا في كل مواد البناء والعوازل فما لمدة، احنا نقولوا لها فما فالور. هذه الفالور، هذه اللمدة تقع موجودة في اي مادة عازلة. كلما كانت المادة تمنع انتقال الحرارة بشكل افضل، يعني المادة هي اللمدة هذه تكون صغيرة، معناتها هل هل هل الفالور هذه يكون القيمة هذه تكون صغيرة. يعني هي قاعدة تعمل لك في تبطي لك في انتقال السخانة لوسط الدار. لكن هذا العزل الحراري ما يعتمدش على المادة العازلة بركة. فما عنا زادة سمكة الجدران، لازم يكون الجدار يكون فيه سمك معين. كل ما يزيد سمك الجدران ترفع المقاومة الحرارية، يزيد يقاوم أكثر الحرارة. المواد الإيكولوجية المواد الإيكولوجية مهمة لأن هي تعزل خاصة المادة التين. احنا كما كنا قبل نبنيه بالمواد الطبيعية كانوا ديار باردي بالحجر مثلا،
2: ما تستحقش الكليماتيزور نتاع ما تستحقش الكليماتيزور اللي توا اصبح اكثر من ضروري في كل الديار التونسيه.
3: الكليماتيزور اكثر من ضروري ليلى، لكن ساعات تطيح يقص الضوء. نستعملوه الكل مع بعضنا بلاك اوت يولي يقص علينا الضوء، احنا مش نستحملوا السخانه هذيك حتى ربع ساعه. معناتها ما لازمناش نعملوا على المكيفات، ما لازمناش نعملوا على على على الطاقة الصناعية، لخاطر هي الطاقة هذيك تنجم في كل وقت تنجم تقص عليك. لأن لازم يكونوا انت على الأقل تحمي دارك من الجدران، تبني بمواد كما قلت لك الطبيعيه اللي هي الاحجار والتين موجودين، وتعمل العوازل في الجدران بتاعك وتبني بالمواد الايكولوجيه باش تخلي لك تحافظ لك على الاقل على البروده نتاع الدار في وسط الدار. خاطر اذا كان باش نقعدوا نعملوا على المكيفات او نعملوا على ولا نعملوا على الشوفاج ولا حاجه، ينجم يقص علينا في كل وقت. معناتها ما نجموش، خاصه توا اسعار الطاقه قاعده تغلى. معناتها نجموا يكون نجموا فما بلدان اخرى راهو يقص عليهم الماء من 7 تاع الليل كل يوم. معناتها فما حاجه او بلدان مجاوره معناتها الماء يقص عليهم حتى الضوء، فما بلدان اخرى يقص عليهم الضوء في الليل، ما فماش ضوء في الليل. لذا لازم نحافظوا نحن على الطاقه ونحافظوا على الموارد نتاعنا بالبناء الايكولوجي. البناء الايكولوجي هو اللي يخليك انت الحقيقه تعيش في بناء في مسكن صحي، ويخليك انت زادة تكون معناتها محافظ على الطاقه وتحافظ على البيئه. ذوما الحاجات اللي هما يكونوا موجودين. من هنا جاء الاهتمام معناتها العالمي، هو العالم كل مهتم بالبناء الايكولوجي. انت بكريكا قلت لي سويسرا من اكثر البلدان المشجعه للبناء الايكولوجي والحفاظ على الطاقه. معناتها سويسرا قاعده تخدم في خدمه كبيره في سويسرا او في بلدان اخرى، قاعدة تستثمر في الطاقة على خاطر تعرف ذاك هو المستقبل. معناتها المستقبل اللي جاي اللي لازمنا ما فهمناش حل آخر هو أن نستحفظوا على الطاقة ونتمتعوا بالمواد الطبيعية وبالثروات الطبيعية اللي موجودة عنا. احنا موجودة بحدنا كيما في تونس لو عنا بس مواد طبيعية، عنا الخام، عنا الجبس، عن التين، عن كل شيء راه موجود راه في تونس موجودة الثروات الكل. لكن لازم يقع كما نقولوا نحن استعمالها وتسمينها باش نخلقوا منها مواد بناء عازلة اللي هي تعزل الحرارة، خاصة الحرارة، خاطر احنا في الصيف ليلة راه فما 4 درجات حرارة تزادوا راه على
2: وحنا سنيها وكارينا درجات الحرارة القياسية ريناها في البلدان الأوروبية خاصة في فرنسا. دونك الناس كلها توا باش نتصور أنه باش تعيد التفكير في المواد العازلة الطبيعية في فرنسا، ربما مواد عازلة شتوية أنه باش السخانة يحفظوا بالقديد دار تشد السخانة. توا نخموا أنه كيفاش الدار كما قلت أنت المواد العازلة الصيفية
3: هم عازلوا شتوية، لكن تساوي اللي هي بالانبعاثات ثاني اكسيد الكربون اللي هو الطقس حتى في اوروبا. ما كناش نتصور الطقس في اوروبا باش
2: واليوم والعام هذية والصيفية هذية سجلنا ارقام قياسية في ارتفاع درجات الحرارة. نعم
3: اي بلدان اوروبية راهو فوق الـ40. معناتها صحة الانسان تنجم تدهور خاطر هما مش مستنسين بالطقس السخون
2: حاجة جديدة عليهم.
3: حاجة جديدة عليهم موقع ليش احنا لازمنا حتى احنا نخموا زادة في العوازل وخموا في الحفاظ على الطاقة والحفاظ على البيئة. وراك تحافظ على الطاقة قاعدة تحافظ على البيئة في نفس الوقت.
2: ساختن
3: الطاقة والبيئة هما حاجتين راهم مرتبطين ببعضهم، ما نجموش نحافظوا على الطاقة واحنا قاعدين نلوثوا في الطبيعة. على خاطر نعود نقول راه الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون هي اللي تعمل العزل وتعمل مادة عازلة في السماء، ما تخليش التبخر الطبيعي للأمطار باش تهبط في أوقاتها. معناتها هي قاعدة يصير اختلال وتوازن في المنظومة الطبيعية والبيئية. معناتها كي أو كليش رانا لازمنا بالحق نخمو حتى في الصناعات الثقيلة، لازمنا نخمو كيفاش يصير معالجة التلويث الهواء. ترى احنا ساعات نسيبوا انبعاثات الأفران اللي موجودة، الكل لازمنا نخمو فيهم كيفاش نجمو نقاو باش ننقلصوا من استهلاك الطاقة والانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
2: نعم عدنان يعطيك الصحة، دائما معايا في سياق متسارع دائما نبحث عن بدائل أكثر استدامة في مجالات الطاقة والبيئة والعمران والطاقة. شكرا لك عدنان. تقابلوا جمعة جاية مع يعني أفكار تهم البيئة وتهم الطاقة بصفة أهم. 40 دقيقة بعد الثامنة صباحا بعد شوية نمشي من بيجا مراسلنا ناجي الخلولي في ميكرو تروتوار.

0: الفنانة الراحلة ذكرى محمد. وصلنا 43 دقيقة بعد 8 الصباح. نمشيو مع ركنا اللي تعودتوا بيه ميكرو تروتوار. اليوم باش نسكم لولاية بيجا. يحضر معنا صديقنا وزميلنا ناجي الخلولي. ناجي صباح النور.
1: صباح الخير ليلى وصباح الخير كيف مستمعين إيلاتكير.
0: شكرا. الصناعات التقليدية وما أدراك ما الصناعات التقليدية، يظهر لي تزدهر أكثر في الصيف وإلا على مدار العام. ناجي
1: بالفعل ليلى، حبينا احنا زرنا سوق نحيسية، السوق هذا يشكون ما يعرفوش في بيجا ليلى، لكن صحيح هو اسم نحيسية على معناها أصلاً اللي كان وقبل فيه برشة صناعية في النحاس، لكن ليلى الحقيقة ما عاش حتى حانوت اليوم ولا محل اللي هو مازال يهتم بالحرفة هذية، لكن بقاو فيه بعض الحرفيين اللي هما مازالوا معناها حرفيين تبعين الصناعات التقليدية واللي يصنعوا خاصة الجبة التقليدية نتاعنا. نعرفوا برشا ونوجها في الصيف ليلى، خاصة في الأفراح والمسرات، اللي باش يطهر ولده واللي عنده عرس يمشي أكيد الوجهة نتاعو باش تكون بطبيعة، سواء القرية الحرفية وإلا يمشي للسوق هذايا المعروف واللي بقاو فيه أربع حرفيين فقط ليلى، اللي هما مازالوا حقيقة احنا خرجنا سألناهم حبينا نعرفوا هل ترى مازال السوق الراية مازال قبلة للناس كما قبل في الشتاء ولا في الصيف كما قلت ليلى، نسمعوا شنو قالوا ونرجعوا.
2: الصناعة التقليدية بالنسبة للباجة ماشية وتموت، قعدنا ثلاث حوانت لنا ولا زحوانت كاو ثلاث حوانت ما سوق فهمت ماشية وتموت، ما عادش إقبال كما قبل الجبة، بل كانت موجودة إقبال الجبة تخدم ليل ونهار. توا نقصت مناش السلع غليت والناس ما عاد يجي ولا تحب تاخذ حاجة سواق غالية، الجبة تتكلف تنتع شوي نكثر ومكثر الصناعة نتاع تنتعش نتاعنا في الشتاء ما في الصيف شوي شوي. أنت قبل الحركة في العراس واحد نقصت برشة، ولا يجو ياخذوا الجبة الفرم، يجو ياخذوا فيستا وسروالك المنقوشين جدل.
3: السنة هذه 30 سنين نخدم فيه السوق هذا، سوق النحاس وسوق هذاك سوق اللفة المغادي، ما عاد الجبة ما عاد من يلبس لا في العرس ولا يكروه. راجعت ياسر
4: الخدمة متاعنا كان نشتي برك الجبايب، نقصت أباست الجبايب في العريس نقصت الجمال، لبسة تقليدية تولت سروال وفيست تو تقليدية، ما نقصت الجبة ما عاش لبس الجبة، كان شاب مضبي يهتموا بها ويوقفوا معانا ونوصلوا الخدمة ذي ونعلموا أجيال أخرى.
0: تقريبا هالأربع حرفيين اللي جبت عليهم ما قالوش حاجة بيه، يقولك انه الصناعة التقليدية نقصت، لبسة الجبة نقصت، اللي يحب حتى باش قبل كان يشري جبة ويخبيها ويستعملها في المناسبات، المرأة تشري هاك الفوطة وبلوزة، اليوم حتى اذا كان باش يلبسها في المناسبات والافراح باش يمشي يكريها متاع مشوار ولو لوندما يرجعها. دونك بالرغم انه ناجي فما مؤشرات للديوان الوطني للصناعات التقليديه تقول وانه عدد شهادات الامتياز الجبائي الممنوحه بعنوان توريد مواد اوليه لفائده قطاع الصناعات التقليديه يعني تجاوز الملايين. دونك فما تشجيع على اقتناء الصناعات التقليديه، تشجيع على توريد مواد اوليه لفاعلين في الصناعات التقليدية، لكن على أرض الواقع على أرض الميدان ما فماش إقبال كبير. هذا يخلي الحرفيين أنه يتلاشوا بشوية بشوية ويندثروا.
1: بالفعل ليلى كما ذكرت رغم أنه فما أحديث على التحفيزات والتشجيعات للحرفيين باش يحافظوا، لأنهم شفناهم راهو ليلى اللي موجودين الحرفيين مازالوا رغم الحقيقة حتى العمر هما
0: كبار في العمر، أي
1: كبار في العمر مديهم شاب وحيد
0: يعني تشبيب هذا القطاع
1: معناه الاخر ليلى الشاب الوحيد اللي انا نعرفه معناه من كان صغير يتعلم فيها اللي توا ولا صنايعي معناها هو الوحيد اللي الحقيقه ما شفناش شباب اخر يتعلم. اهم حاجه كونه لهنا نتحلطوا ليلى كيفاش نحافظوا احنا على الصناعه هذيا باش ما تنرفضش، كون نعلموها للصغيرات نعلموها في المدارس نعلموها في مؤسسات التكوين هذايا باش نحافظ عليها، نشجعوهم باش يعملوا حوانت نعطوهم الدعم كما ذكرت ليلى المواد الاوليه اللي هي تجينا من برا كونوا زاد نسهلوا فيها باش ياخذوا هما المواد الاوليه سهلوا لهم بالقروض ولليوم نرجع للسوق كونهم زاد يتشكوا من صعوبة صعوبات مالية كونهم ما يدعموا ما ياخذوش قرض يتقدموا مطالب ما ياخذوش قرض باش يساعدهم على الحفاظ على على الصنعة هذه اللي نعرفوا تقريبا حتى في التسويق زاد مزاد فما محل وحيد زاد معروفة صناعة الجبة التقليدية حانوت معناها وحيد اللي هو مازال يصنع والحقيقة راهم معناها بالنسبة للصناعات التقليدية اللي مازالوا في الحرف هذه راهم يتعدوا على الصوابع كما يقولوا معناها بكلامنا بطبيعة ليلة ما ثماش

0: مشغول يجي يخدم في الشتاء يخدم معاهم اللي هو متعلمها الصناعه يخدم معاهم كان في الشتاء. والصيف الحقيقه لاحظنا ما فماش اقبال كبير، صحيح يجي فما كليونات يجيو لكن مش معناها بالطريقه كونوا فما اقبال كبير. الصناعه اذا عموما ليله الحقيقه على قد ما هي صناعتنا وتقليديه ومن موروثنا لابد معناها باش نحافظ عليه، لكن الحقيقه راي على ارض الواقع عندهم صعوبات، صعوبات هذيا راهو اليوم ان تحلصوا عليها هما وذكرها بكل ما معناها مصداقيه. واليوم لابد انه نحافظ عليها باش ما تنظرش عود ونلقاو لا قدر الله الاحوان تضوما ما عادش يخدموا ما عادش يصنعوا ما عادناش تشوفوا حاجه مزيانه ليها، لانه الحقيقه ليلك نشوفوا راهم قاعدين يخرجوا في حاجات مزيانين سواء نشوفوهم في عرس ولا فرح ولا نشوفوهم في حتى في منوعة حتى تلفزيا نشوفوهم زينا الحقيقة معناها
1: وهذا تابع متاعنا السينهات التقليدية. يعني كل وكل بلاد عندها الميزة متاعها وكل بلاد عندها اللبسة التقليدية متاعها. ونشوفوا حتى بلدان مجيرة أنا باش نسمي المغرب الحقيقة أو كان عندهم اللباس التقليدي متاعهم اللي محافظين عليه اللي نهارة الجمعة سي ساكري نهارة الجمعة يلزم يخرجوا بك اللباس التقليدي بك البابوش متاعهم بك الجلباب بك كل ما هو تقليدي يعني متطور برشا ومحافظين عليه. إن شاء الله احنا زيدا عنا برنامج لحقيقة خصوصي لتأهيل الحرفيين والباحثين في قطاع الصناعات التقليدية اللي يشمل الحرفيين والحرفيات. وإن شاء الله كيف ما حكيت نيجي وإنه انتفاع الحرفيين والباحثين هذوما جدد بالمشاركة في تظاهرات وطنية وحتى دولية يعطيهم الدفع ويشجعهم إنهم باش يتقدموا في هذه الصناعة حتى نحميها من الاندثار. ناجي يعطيك صحة بارك الله فيك، شكرا على اختيارك الموفق للمواضيع الحينية. نتقابلوا في قادم الأيام في مواضيع أخرى تهم المواطن التونسي. مرسي بوكو ناجي، نهارك زين، تحياتنا لكل أهلينا ومستمعينا في الشمال الغربي تحديدا في باشا. هذه أغنية طلبتها سعيدة بن عمار. سعيدة تقول صباح عليا، ميرسي بوكو يا سعيدة، وتقول نطلب أغنية يا غالي عليا يا حبيبي يا خويا، تقول نهديها لخويا زبير مريض، إن شاء الله ربي يشفيه زبير وإن شاء الله ربي يبعث له شفيه وربي يفضلكم لبعضكم يا سعيدة.

هذوما من الأغاني اللي هكا حطيناهم أنا بروفيس تطلبتوهم. نرجع لكم بتبيع بعد التاسعة في جزنا الرابع والأخير من الماتينال، لكن خليني نتحدث على المفخرة متاع تونس، وكيف ما تحدثت له مصبح بكري النجاحات اليوم والبلاية اللي جابت 19 والوليد وعديدة هي النجاحات والعشرين فاصل واحد زادة في امتحان البكالوريا، هذا ما يخلينا كان نطمنه على مستقبل الجيل متاعنا، نستقبله على الدراسة، نستقبله على

0: للعلم، نطمنوا على العلم في تونس، العلم اللي خلينا اليوم أصبحنا يشار إلينا أنه بلد المليون طبيب تونس. علاش؟ لأنه تونس اليوم تخرج في الأطباء، تخرج في المهندسين، تخرج في الإطارات العليا، تخرج في الكفاءات. ونرجع مرة أخرى نتحدث على تونسية تفوز بجائزة امرأة العام في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي. والتونسية نهال بن يوسف توجت بجائزة امرأة العام 2026. هذه راه مش حاجة بسيطة، وقت عنا تونسية تتوج بامرأة العام. توجت في الأمن السيبرني فئة العمل التطوعي، واللي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني. وهذه جاء ضمن حفل أقيم في مدينة فادوت عاصمة إمارة ليختشينشتاين. إن شاء الله قريت الاسم صحيح، أعذروني إذا كان غلطت فيه. فوز بن يوسف جي بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحين من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء حسب معايير أعلنتها الجهة المنظمة. شهدت دورة 2026 مشاركة نحو 15,000 مترشحة من قرابة 70 دولة، قبل أن تقلص القائمة إلى 3 مؤهلات. المنظمة منحت الجائزة سنويا لتكريم النساء اللي عندهم إسهامات في مجالات الأمن السيبرني والتكنولوجيا في المبادرات التطوعية اللي ترمي إلى تعزيز الوعي الرقمي. تتويج الدكتورة نهال بن يوسف في فئة العمل التطوعي تقديرا لمساهمتها في نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبرني، دعم المبادرات الهاتفة إلى تعزيز الأمن الرقمي على المستويين الوطني وأيضا الدولي. نتائج المسابقة هذه أعلنت خلال الحفل. حضروا خبراء مختصون وشخصيات من قطاع الأمن السيبرني من عدد من دول العالم. هذوما سي تونس، هذوما مستقبل البلاد، وهذوما الكفاءات والإطارات العليا متاعنا اللي يشرفونا في المحافل الدولية. 3 دقائق وزميلتنا آسيا الرويسي من قسم الأخبار توفيكم بموجز 9 صباحا.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف.

0: إشهار.
1: صيف السينما فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش. صيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كاتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كاتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
3: امشي لعزيزة.
4: يلا جو
5: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات.
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
5: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
0: إشهار.
7: الساعة الآن تشير إلى تمام التاسعة.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
7: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، وجدد رئيس الجمهورية تأكيده خلال اللقاء على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها. أفادت رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أمس خلال زيارتها إلى ولاية باجة بأن الجهة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار، من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولاية الشمال الغربية. وبولاية جندوبة تقدم موسم الحصاد إلى حدود يوم أمس بنسبة 90%، وتم تجميع أكثر من 916,000 قنطار من الحبوب وفق ما أكده الاتحاد الجهوي للفلاحة. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به نائب بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للعاصمة السورية، قال شهود عيان إن دوي انفجارات سمع في دمشق اليوم دون معرفة الأسباب. قال وزير الخارجية الإيراني اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى أي اتفاق. نهاية هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.
9: صباح الخير.
10: صباح الخير.
11: صباح الخير.
12: صباح الخير.

0: في أقل من دقيقتين معناش إذا كان يوصلنا الوقت خيري باش نتحدث على النجاح الباهر للتلميذة سلمى بن سلمى فيدي اللي تربعت على عرش الصدارة الوطنية في مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية لهذا العام سنة 2026. المعدل نتاعها تبارك الله وما شاء الله 19.20، وبهذا التميز أثبتت سلمى ابنة ال 12 عام ربيعا المرسمة بالمدرسة الابتدائية العمومية منزل المهيري ولاية القيروان، أثبتت أن النبوغ يولد من قلب المدرسة العمومية في أعمق أرجاء الوطن، وأكدت أنه سر تميزها يكمن في تنظيم ذكي للوقت طيلة السنة الدراسية. ذكر وأنه يوم أمس وزارة التربية أعلنت عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذج. سلمى الفيدي تقاسمت مع تلميذ من صفاقس، تقاسموا المعدل. تلميذ يسري سويسي بالمدرسة الابتدائية حي المستقبل واحد ببير علي بن خليفة من ولاية صفاقس تقاسموا المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 19.20. نسمعوا تصريح لبنية سلمى الفيدي، اسمه كل الرزانة وكل الحكمة اللي تخرج لنا فيها، نسمو ما بعدنا سلمى.
1: حتى واحد توازية نجح في المناظرة تاع السادسة 2026، واحد زلمة يتغرش برشي حط ساقية على الأرض، خاطر هذه تسمى أول خطوة في السلوب. نزلت فما محطات ما أصعب وما أهم كما النفيم كما الباك، والحياة ديما مليئة بالامتحانات.
2: الحمد لله متوفر لها كل شيء، كما قلت لكم الدليل موجود خاطر هي تستاهلوا للامانه، الدليل موجود لان انا نعطي هي تستاهلوا، انا عطيت بوها عطاء وكانت في المستوى وشرفتنا ويعطيها الصحه، ثمرة تعب وصدقيني ثمرة تضحيات. انا كنشوف معادله هذا كل شيء يهون، معناها ما كل شيء يهون في معادله دزنا فان، كل شيء يهون ومواصلين معاها، واش نواصل معاها كي انا كي بوها ونوصلوها اللي تحب عليه واكثر بحول الله.
3: الحمد لله والله للامانه، معناتها تعب كل عند ماماها بحكم انا الواحد ظروف الخدمه نتاعو والتزامات مهنيه، باش تكون الاولى وطنيا الحق نتاع ربي فاجاتنا يعطيها الصحه وان شاء الله بالتوفيق مستقبلا.
1: نمشي مثلا كل يوم مدرسه قبل قريب شهر كيك المناظره، الحقيقه احاطه نتاع اسره المؤسسه التربويه والمعلمين كانت ممتازه جدا زادة، ونخدم مع تاجي اليس. الحقيقه ما كنتش متوقع على مستوى الوطني مثلا 19، كنت متوقع مثلا 18 17.5. الحقيقه هذه كان فخر ليا واعتزاز ليا، فرحت برشا. من اول العام حطيت في مخي قرار اني مش ننظم وقتي، معناتها تنظيم الوقت هو معناتها هو الركيز نتاع النجاح، معناتها تنظم وقت تعرف كيفاش وقتاش تلعب وقتاش تتفرهد وقتاش تقرا زاد بالخص، معناتها هذاك معناتها شيء مهم برشا للنجاح. انا مواهبي الرسم والمطالعه، المطالعه الاكثر هي ديما المطالعه شغف، بعد تحس روحك شد الكتاب تحس روحك عايش مع اللحظه ذيك. للتلاميذ المقبلين على السنه السادسه ننصحهم نصيحه انه من اول العام معناتها يكون ريتم معتدل لا ضغط، سون تراك، واحد يختم أليز معناتها بدون ضغط من والديه يقولوا انجح وراك لازم تجيب كذا ولازم تجيب كذا، واحد يحط روح مثلا يشعر بمسؤوليه شويه زاده مش شويه يوم القرايه، واحد يشعر بمسؤوليه وحل يحط روح في مستوى مش شرف مدرسته وشرف عائلته.
0: محليها البنية شرفتنا وشرفت تونس، ولا نذكر انه الروبورتاج هذية امنه لنا زملائنا بالإذاعة الوطنية. شكرا لهم زملائنا بالإذاعة الوطنية. نهزكم مباشرة للركن القار اللي بديتوا تتعودوا به في البرمجة السلفية، ثنية زينة وان شاء الله ثنيتكم زينة مع توفيق الشامية. ثنية زينة مع توفيق الشرني.
4: مرحبا بكم الناس الكلها، ان شاء الله صيف امن وعطلة خالية من المآسي باش ما تتحولش فرحة السفر واللقاء الى حزن وفقدان، وكل روح بشرية تنقذ هي انتصار للجميع بأكمله، وكل سلوك واعي ومسؤول على الطريق هو مساهمة مباشرة في إيقاف إرهاب الطرقات. اللوم حديثنا مش يكون على السرعة والمجاوزة الممنوعة، كل ما السرعة تزيد إلا والحادث يكون أقرب، ولحظات من التهور والسرعة المفرطة والمجاوزة الممنوعة نجم تؤدي إلى كارثة على طرقاتنا، وياما حوادث خطيرة وقعت بالشكل هذا وخلفت مآسي نفسية واجتماعية وبدنية. برشا سواق يسوقوا بسرعة غير عادية غير مبالين بالكارثة اللي تنجم تصير، وحتى كذا لقوا واحد قدامهم يسوق بشوية يحترم في القانون اش يعملوا دون تفكير، يقروا باش يتجاوزوه حتى لو كان في طريق أو منعرج تمنع فيه المجاوزة. السائق اللي يجري ينسى الخط المتواصل وما يفيقش اللي الرؤية غير واضحة ومنعرجات خطيرة على اليمين على اليسار، هذا الكل بسبب التفكير في السرعة والمجاوزة والوصول في أسرع وقت اللي ما يساوي حتى شيء أمام حياتك وحياة غيرك. ثواني من التهور نجم تلقى سيارة جاية في الاتجاه المعاكس وربما زاد صاحبها في سرعة غير عادية، وقتها ما عادش الفرامل تنفع، وقتها توقع على قدر الله الكارثة. السرعة تنقص في التحكم والمجاوزة تزيد في الخطر، ولكن إذا يجتمعوا للزوز تولي سرعة ومجاوزة ممنوعة يولي الحادث أكبر ما تتصور. السائق الذكي يعرف وقتاش ينقص من السرعة ويعرف وقتاش يقوم بالمجاوزة الممنوعة. السائق الذكي هو اللي يعرف أن حياته أفضل من دقائق باش يربحها، الدقائق تتعوض أما حياة الإنسان عمرها ما تتعوض. فكروا في حياتكم قبل ما تفكر في السرعة والمجاوزة الممنوعة، رد بالك منها. ثنيتكم زينة، الناس الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

شاء الله تنيتكم زينة. نذكركم أنكم تنجموا تعودوا الغبريك ذي العشية في شوية سيف على موجاتنا موجات إذاعة الكيف. احنا ولادك يا تونس نحبك ونعزك ديما. هذي الفنان الراحل اللي رحل عنينا تو عنده جمعتين كمال رؤوف النجاتي. نهديها كل وليداتنا اللي نجحوا في المناظرات الرسمية في الامتحانات رسمية وغير الرسمية حتى اللي تعدى تعدي عادية. قولوا لكم انتوما ولادنا، انتوما ولاد تونس، وانتوما مستقبل تونس.

من الأركان اللي أضفناها في الماتينال في البرمجة الصيفية وثيقتك بسهولة حتى نسهلوا على المواطن. كل يوم نعطيكم نصيحة في أقل من دقيقة باش نسهل على المواطن إنه كي يمشي للإدارة ساعات ينسى ولا ما يعرفش شنو الأوراق اللي باش يلزم الوثائق المطلوبة. دونك هالركن هذايا جاي لكم أنتوما وثيقتك بسهولة.

0: كيفاش نطلعوا مضمون ولاده؟
1: باش تطلع مضمون ولاده يلزمك تستظهر العون لخدمات عون خدمه الحاله المدنيه بطاقه تعريف، وتعطيه تاريخ ومكان الولاده.
0: بطاقه تعريف لازمه؟
1: لازمه في القانون، لازمه تستظهر بطاقه التعريف الوطني، خاطر هو عون الحاله المدنيه باش يعرفك بطاقه التعريف الوطنيه.

0: مع تحيات الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.
1: شكرا لبلدية الزعفران، شكرا سي محمد الطاهر علي. لكن ما والله فما معلومة نحب ناخذها المرة الجاية مع سي محمد الطاهر، إنه بالإكسخي دو نيسونس المضمون للولادة نورمالمون توا بالرقم أنا إنه يطلع بالأورديناتور، ما نعرفش هذايا تو نزيدو نسهلوا فيها، وهذايا من الوثائق زادة اللي يلزمنا باش تسهل على المواطن وتسهل على الوليدات توا المقبلين على إنه باش يخرجوا الوثائق نتاعهم. أنا اليوم تحدثت على تتويج بلدية السرس من ولاية الكاف بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025. قلت أنه اليوم بديناها بالنظافة وبالبيئة، حكينا على البلاستيك على النفايات، هيت نختموها بحاجة مزيانة أنه بلدية السرس تتوج وطنيا الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة. فما جائزة مالية أخذتها بقدرة بقيمة 100,000 دينار تقديرا لمجهودات عدة أطراف في هذا المجال. هاو نسمه الكاتب العام لبلدية السرس محمد الأزهر تليلي، وشكرا ليك سيدي الكاتب العام، وشكرا لأهالي بلدية السرس والساهرين على نظافة بلدية السرس وأعوان البلدية الكل، يعطيكم الصحة وإن شاء الله تنسج على منوالكم كل البلديات مش في الشمال الغربي مش في الكيف فقط، في كامل مناطق الجمهورية، لأنه اليوم راه وين تمشي الزبلة بارتو، ساشيات بارتو، الكويغت بارتو، النفايات متناثرة بارتو. فوقت لي بلدية تتوج وطنيا الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة فهذه حاجة تشكر عليها، برافو برافو بلدية السرس.
2: بلدية السرس تحصل على جائزة أنظف بلديات بسنة 2025 مع جائزة مالية ب 100,000 دينار. الجائزة هذه هو مجهود مشترك ومجهود يومي لمجهودات تقوم بها عملة البلدية، عملة النظافة. شكر خاص لعملة النظافة ببلدية السرس، قدم شكر زائد للجمعيات التي ساندت وآمنت بالعمل البلدي وكانت دائما متواجدة في كل مناسبة سحقيناها فيها. الجائزة هذه هي جائزة أنظف بلدية مساهم فيها مواطن السرس دائما يدعموا في العمل والمجهود البلدي. الجائزة هذه هي جائزة رمزية وبهية، معناها البلدية السرس أمرها هي مجيدنا كان أنه نعملوا أكثر باش نكونوا العام الجاي خير من السنة ونكونوا في المجالات كلها نكونوا حاضرين. مدينتنا هي أنظف مدينة، إن شاء الله ديما تكون متصدرة البوديوم.
1: إن شاء الله على جلي، إن شاء الله ديما هي متصدرة البوديوم، وإن شاء الله الولايات كما قلت والبلديات تنسج على منوال بلدية السرس وتتصدر البوديوم العالمي. وصلت لنهاية مشوارنا معكم في ماتينال الثلاثاء، شكرا للفريق اللي أمن معايا هذه الرحلة اللي انطلقت منذ الساعة 6 صباحا انطلاقا من خيري. ميرسي يا خيري، يعطيك الصحة، شكرا على كل الأنمل الذهبي متاعك، شكرا لسلاح شيرني اللي أمن لنا البث متاعنا من القاعة الفنية. باش نشكر زوز شباب حاضرين معنا، جيل مصاعد معنا، ذكروني في الاسم، ما ذكروني ذكروني، يونس، يونس الشيرني، يونس الشيرني، شكرا، برافو يونس، برافو على الخدمة اللي شكرك عليها زيدا عدنين، خدمة كانت متقونة، برافو يونس. شكرا لرحمة جوادي اللي حاضرة معنا زيدا اليوم في الديجيتال، هذوما الشباب، هذوما شباب تونس، شباب الأسعار. شكرا لسوهات كانت حاضرة معنا زيدا في عملية التنسيق. ليلى سميدة تقول لكم يعطيكم صحة، نتقابلوا ديما على هذه الموجات.
3: خدت قلبي من دلوعي من ضمير الغيب وصحيته بلمسك كل

0: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
1: دنيا الصغار دنيا الصغار دنيا الصغار

0: يا له من شاطئ رائع، لذلك توقف أبي هنا قليلا لنتمتع بجمال البحر ثم نتابع المسبح.
1: انظر، ما هذا الطائر الأبيض الجميل؟
0: إنه طائر النورس.
1: إنه يغوص في البحر، وقد خرج وفي منقاره سمكة صغيرة.
0: يا له من صياد بارد،
1: وصوته جميل جدا.
0: سبحان من سواه وأبدعه.

0: الراوي أنور العياشي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إعداد وإخراج إيمان اليحياوي.
1: السلحفاة والنمر والفأر. قصتنا اليوم من نيجيريا. كان يا مكان في قديم الزمان مجموعة من الطيور والحيوانات، وقد ضربتهم مجاعة رهيبة، فأصبحت تلك الحيوانات ضعيفة هزيلة. إلا أن السلحفاة وعائلتها لم تتأثر بهذه المجاعة وبقيت سمينة، في حين ازداد النمر هزالا على الرغم من أنه يأكل أمهات وأجداد الحيوانات. وخلال هذه المجاعة أكل النمر والدة السلحفاة التي أصبحت تكره النمر جدا وتريد الانتقام منه بأي شكل. لم تتأثر السلحفاة وأولادها كثيرا من المجاعة، لأنها كانت قد اكتشفت بحيرة مليئة بالأسماك، فكانت تذهب إليها كل يوم وتحضر ما يكفيها من طعام لها ولعائلتها. لاحظ النمر أن السلحفاة قد سمنت، فقرر أن يراقبها، واختبأ بين الأعشاب بالقرب من منزل السلحفاة، وانتظر حتى ظهرت، وكانت تمشي ببطء حاملة سلة ثقيلة، فخرج النمر من مخبئه.
2: أي، ماذا تحملين في هذه السلة؟
3: أحمل بعض الحطب لمنزلي.
2: أعلم ماذا تحملين، هناك سمك في السلة. أعطني السلة، أعطني السلة وإلا قتلتك.
3: حسنا سأعطيك، لكن ما رأيك لو نجلس بهذه الشجرة الذليلة وفي حين تشعل أنت النار أذهب أنا إلى المنزل وأحضر الفلفل والزيت والملح، وبعده نأكل معا.
2: موافق.
1: وافق النمر وقام بإشعال النار، وذهبت السلحفاة إلى منزلها، وسرعان ما عادت بالفلفل والملح والزيت. بعد ذلك وضعت السلحفاة عصا على الأرض وبدأت تقلي السمك.
3: أيها النمر.
2: نعم.
3: ما رأيك لو نلعب لعبة حتى ينتهي قلي السمك؟
2: موافق. هيا هات ما عندك.
3: اربطني في شجرة وحين أقول لك شد الحبل ارخيه، وعندما أقول لك ارخيه شده.
2: سأربطك في هذه الشجرة.
3: هيا ارخي الحبل. والآن شد الحبل، شد. حسنا، والآن حان دورك أيها النمر.
2: طيب.
1: وقف النمر بجانب الشجرة وطلب من السلحفاة أن ترخي الحبل، فقامت بربطه ربطة قوية جدا، وعندما قال للسلحفاة شد الحبل خالفت السلحفاة قواعد اللعبة وبقيت تلف الحبل حول النمر حتى أصبح من المستحيل أن يفلت من ربطتها.
2: يا سلحفاة، يا سلحفاة، أرجوك فكي وثاقي.
3: في الأحلام أيها النمر.
2: ماذا؟
3: لذيذ هذا السمك، سأأخذ بقية السمك لأبنائي. أيها النمر، أنت قتلت أمي والآن تريد أن تأخذ سمكي.
2: أنا
3: سأدعك تموت من الجوع أيها النمر.
1: ثم رمت ما بقي من الفلفل والملح في عيني النمر، وأكملت طريقها تاركة النمر يعاني أشد ألم. استمر النمر مربوطا لفترة طويلة، وطلب المساعدة من العديد من حيوانات الغابة، لكن لم يساعده أحد لأنهم لا يحبونه. في النهاية مر فأر بالقرب من النمر.
4: أيها النمر.
2: نعم.
4: أيها النمر، لماذا أنت مربوط هكذا؟
2: لعبت لعبة شد الحبل مع السلحفاة فتركتني مربوطا هكذا. هل تستطيع مساعدتي وتفك هذا الحبل بأنيابك الحادة؟
4: ماذا تقول؟ لا لا لا لا لا, لا أستطيع أستطيع، لكنك ستأكلني لا محالة، فأنت على ما أعتقد أنت جائع.
2: أجل، لا أنا جائع جدا، ولكن أعدك أن لا يمسك أي مكروه.
4: حسنا.
1: وبما أن الفأر طيب القلب قرر أن يساعده، ولكنه قام أولا بحفر حفرة عميقة جدا بجانب الشجرة، وقام بقطع الحبل، ثم أسرع إلى الحفرة وانتظر ليرى ما سيحصل. كافح النمر للإفلات من قيده كثيرا، إلا أنه لم يتمكن من فك الحبل. بعد قليل خرج الفأر وقطع حبلا آخر، ثم أسرع للحفرة من جديد. فشل النمر في فك قيوده مرة أخرى، فخرج الفأر مرة أخرى وقطع حبلا آخر، وفي هذه المرة تحرر النمر وحاول أن يمسك بالفأر، لكنه أفلت منه ودخل مسرعا إلى الحفرة. منذ ذلك الحين نرى أصدقاء الصغار خطوطا سوداء في جسم النمر بسبب آثار ربطة السلحفاة القوية.
0: كنتم مع أساطير الأوطان. شارك في التمثيل علي بن سالم، محمد سفينة، ولطفي العكرمي.

0: إذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
1: أصدقائي الصغار، يحكى أن حطابا كان يتوجه كل يوم إلى الغابة المجاورة ليجمع الحطب ليبيعه في المدينة ويشتري بثمنه ما يعيل عائلته. وفي يوم من الأيام قام الحطاب في الصباح الباكر وأخذ معه ابنه ليعلمه مهنة قطع الأشجار وجمع الحطب، وتوجه إلى الغابة. وعند وصولهما أبصر الحطاب شجرة كبيرة وارفة الأغصان، فتوجه إليها.
2: ما أجمل هذه الشجرة وما أكبر أغصانها، سأقطعها وأحولها إلى حطب للتدفئة في هذا الفصل الشتوي القارس.
3: لا لا لا يا أبي، لا يا أبي، أرجوك لا تقطعها، أتوسل إليك لا تفعل بها ذلك، إنها بريئة، بريئة يا أبي، لم تقترف أي ذنب لكي تقطعها بهذه الطريقة القاسية.
2: اسكت يا بني، إن الشجرة جماد لا يحس، هي مخلوقة بأغصانها وفروعها لتنفع الإنسان، يحتطبها المرء لتكون وقودا أو مصدرا للعيش، وكفاك من العواطف الزائدة تجاه شجرة بائسة.
3: ولكن يا أبي، ماذا ستفعل بهذه الشجرة الآن؟
2: سترى الآن يا بني ماذا أنا فاعل بها.
1: أخذ الحطاب فأسه ثم بدأ في ضرب الشجرة بقوة محاولا قطعها من الجذع.

0: على رأسي وأغصاني. ارحمني ارحمني أيها الرجل، ولا تكن قاسي القلب.
1: اسكت أيتها الشجرة اللعينة، ولا تنبسي ببنت شفة، أنت ملك لي وأفعل بك ما أشاء.
2: ظهر حكيم القرية فجأة وهو يتوكأ على عصاه بملابسه ولحيته البيضاء، فنظر إلى الحطاب في تعجب وقال له:
3: ماذا تفعل أيها الرجل القاسي؟ ألا تحس بهذه الشجرة الخضراء؟ إنها تحس مثلما يحس أي إنسان، وتتألم مثلنا وتفرح كما نفرح نحن.
1: أهلا بك يا حكيم القرية، إني أقطع هذه الشجرة التي لا جدوى منها في هذه الحياة لأجعلها حطبا له قيمة كبرى ينفعني وينفع أهل القرية.
3: يبدو أن ابنك كان أكثر منك حكمة ورزانة. إن لهذه الشجرة أيها الجاهل المغرور فوائد كثيرة لا يمكن أن يستغني عنها أي إنسان فوق هذا الكوكب.
1: وأي فوائد للشجرة عدا حطبها يا حكيم القرية؟ أفدنا بذلك ونورنا بما أعطاك الله من حكمة.
3: اسمع يا هذا، إن الشجرة هي الرئة الحقيقية للحياة في الكون، إنها تحافظ على التوازن البيئي لكوكبنا، وهي الأمل للبشرية التي لا تهتم سوى بالتوسع والبناء على حساب البيئة والمناطق الخضراء في المستقبل. ستنهار حياتنا إذا فرطنا في كل شجرة وشبر أخضر، ولن نجد ما نأكله وما نستنشقه، وسيفنى الإنسان وسينقرض.
1: سامحني أيها الحكيم الجليل، أما أنت يا ولدي العزيز فأعيدك بألا أقطع الأشجار وألا أحطبها أبدا، وسأبحث عن مورد آخر للعيش دون أن أضر ببيئتي أو أدمر الأشجار والغابات.
4: ما رأيك يا أبي أن نزرع كل يوم أشجارا خضراء لنعوض ما تم قطعه واحتطابه، ثم نتري الغابة بأشجار أخرى جديدة حتى تصبح غابة كثيفة وأنيقة يقصدها الناس للاستجمام والاستنشاق الهواء العليل يا أبي.
1: فكرة جيدة ورائعة يا بني، تستحق التنفيذ الآن وبكل سرعة، ولكن قبل ذلك سأعتذر من تلك الشجرة الجريحة الطيبة والكريمة في أعماقها.
5: أصدقائي الصغار، تنتهي حكايتنا اليوم، أقول لكم إلى اللقاء.
6: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسون ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.

صغار دنيا صغار دنيا صغار

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: إشهار
2: سبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي مندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل سبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تيتي
1: إشهار
3: الساعة الآن تشير إلى تمام العاشرة
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى موجز الأنباء أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب خلال زيارتها أمس إلى ولاية باجة بأن الولاية تحتل المرتبة الأولى وطنياً على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولايات الشمال الغربية نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالكاف يوما عالميا لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص ويندرج هذا اليوم في إطار مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر التشغيل وتم الإعلان عن فتح باب الترشحات للمرحلة الثانية من البرنامج الممتد لغاية 24 من جويلية لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريج التكوين المهني المنظر والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة بما يساهم في دفع الاستثمار المحلي وخلق مواطن الشغل بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 2026 35.66% ولفتت وزارة التربية إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به نائب بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 43,000 شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة للمساعدة وسط استمرار قيود الاحتلال الصهيوني على إدخال الإمدادات الطبية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى العاصمة السورية قال شهود عيان إن دوي انفجارات سمع في دمشق اليوم دون معرفة الأسباب أعلنت السلطات الفنزويلية أمس ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد في جوان الماضية إلى 3,535 قتيلاً هذا الموعد الإخباري شكرا على المتابعة.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا في هذا الموعد الجديد من استوديو نيس على موجتنا، الموعد اللي ينطلق من توا ويتواصل معكم إلى منتصف النهار. مجموعة من الأخبار والمتابعات معنا في هذا الموعد. في الركن الأول كما تعودتوا نرجع على آخر جديد في تونس والعالم، ويكون حاضر معنا في القراءة والتحليل الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني سي صبري الرابحي. في ركن ضيف الحصة اليوم نستضيف رئيسة جمعية جسور المواطنة باش يتحدثوا معها على مشروع باكت، مشروع باكت في الكيف، واللي انطلق من خلال مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة النساء في منطقة الزعفرانة. هذا المشروع اللي فيه مجموعة من المكونات إن شاء الله تونا تعرفوا عليها بتفاصيل انطلاقا من 10:30. في ساعتنا الثانية وكالعادة ركن التكوين المهني، ونذكركم ديما اللي التسجيل انطلق على المنصة الجديدة للوكالة التونسية للتكوين المهني. بالنسبة لي ولديتنا اللي يحبوا يلتحقوا بالتكوين المهني، اليوم جبنا لكم مركز من المراكز الرائدة واللي عليها إقبال كبير حقيقة من الشمال الغربي وإلا من تونس الكل. المركز التكوين في التقنية الفندقية بتبرقة، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا المكلفة بالأعلام والتوجيه سيدة زينة السلمي، وأيضا المكلفة الجهوية بالتوجيه في جندوبة سيدة وداد ولاد صغير. حبيت من خلال هذه الاستضافة نعطيكم فكرة على الاختصاصات الموجودة الكل في ولاية جندوبة، وهكي تكونوا فكرة على هذه الاختصاصات، لأنه حقيقة ما تكفيش الحصص أنه نعرفوكم بكل المراكز الموجودة في ولاية جندوبة، هوك على الأقل من خلال استضافة المكلفة الجهوية بالأعلام بولاية جندوبة تاخذوا فكرة على مجمل هذه الاختصاصات. وحنا في كل أسبوع بطبيعة ركزوا على مركز من المراكز في الشمال الغربي ونخذوه بالتفاصيل. ركن الناس ومشاغل اليوم يجيكم من جندوبة مع زميلتنا رفقة العبيدي، وكالعادة نخدمه بأخبار الجهات مع زملائنا المراسلين. مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة ننطلق في ركن الأول وحضر معنا في القراءة والتحاليل سي صبري الربح الكاتب الصحفي والناشط في المجتمع المدني. مرحبا سي صبري.
1: بخير أكيد وحاس بخير كيف مستمعات ومستمعات لنا الكيف. تحية لك وتحية لكيف فريق التقني يرفض في هذا البث.
0: أهلا وسهلا بك. إذن سي صبري نرجع معك على آخر تصريح صدر على لسان مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واللي كان يتحدث فيه على مجموعة من الاختلالات في قطاع تربية الماشية. اختلالات هذه نشوفوا احنا النتائج متاحة على مدى العام خاصة خلال عيد الأضحى أيضا من خلال ارتفاع الأسعار وخلال العام من خلال ارتفاع أيضا أسعار اللحوم الحمراء. أبرز ما ورد على لسان المدير العام للإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة معك سي صبري.
1: فعلا أختي ضحى كان صرح يوم الأمس الاثنين 6 جويلية 2026 للإذاعة الوطنية مدير الإنتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد منورة السويري اللي تحدث عن إخلالات هيكلية في علاقة بقطاع تربية الماشية. تحدث عن انعكاسها المباشر على تراجع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع أسعار المواشي وخاصة النعاج وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026. السيد السويري كان تحدث خلال مداخلته عن ضرورة اعتماد آلية التحسين الوراثي وتقوية إنتاجية السلالة التونسية والتي أشاد بها وتحدث حتى على أنها من أحسن السلالات في العالم وتميزها بقدرة إنتاجية عالية. كما تحدث أيضا على أنه من الممكن أن نقوم يعني بتقوية إنتاجية السلالة التونسية حتى تكون بمعدل 3 ولادات في السنتين وضمن عن ولادة كل سنة. يعني تقريبا هذا التدخل كان سلط الضوء على موضوع مهم وكيف تفكر كنا تناولناه يعني في حصص سابقة خاصة في علاقة بعيد الأضحى وإن شفنا جميعا يعني ربما حالة من الندرة أو النقص في التزود باللحوم هذه خاصة اللحوم الحمراء واللي الحقيقة مش لنشهدها تو عدنا سنوات في انتظار أن يكون لدينا البدائل والحلول في القريب العاجل طبعا.
0: نعم إن شاء الله يأخذوا بهذه التصريحات ويكون فما حلول جذرية. نتصور أنه سي صبري لابد من استراتيجية تجمع الأطراف الكل الأطراف المتدخلة في هذا القطاع باش نجم نجنبه مزيد من الارتفاعات خلال السنوات القادمة باش ما يوليش اللحوم الحمراء في تونس عملة نادرة وخاصة بفئة معينة ما تنجمش فئات أخرى. الفئات نتحدث لهنا على فئات متوسطة من المجتمع أنهم معناها يقتنيوا هذه اللحوم.
1: أكيد أختي ضحى لأنه عندما نتحدث عن مشكلة هيكلية أو اختلالات هيكلية يعني هي مسؤولية جماعية الآن لأنه لابد من أن تتكاتف كل الجهود لتجاوز مثل هذه الإشكاليات. نتحدث عن السلطات ذات النظر، نتحدث عن الفلاح، نتحدث حتى عن الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك مش نجم نجاوز هذه المسألة. لابد لنا أن نكون واعين بأهمية ثروتنا الحيوانية والحفاظ عليها وخاصة تجويد السلالات ومسالك الإنتاج بتاعها. هذا المسألة مهمة واللي قاعدة تطرح تقريبا على امتداد سنوات وسنوات هي مسألة دعم صغار الفلاحين بالذات. نعرفوا مليح أختي ضحى المشاكل اللي قاعدين يلقوها تقريبا في علاقة بالتزود بالأعناف، في علاقة ب يعني المراعي، في علاقة ب حتى الرعاية الصحية من طرف المصالح البيطرية اللي لازم تكون قريبة منهم ولازم تكون يعني عملها يكون دوري وقريب من الفلاح خاصة الصغار منهم واللي نعرفوا برشا منهم ونحن في الشمال الغربي يسكنوا يعني في أعالي الجبال وهي تحقيق يعني كلها المسائل التي بإمكانها أن تجعلنا نتجاوز هذه الإشكالية وأنه نتجاوز أن تكون منحصرة في إخلالات هيكلية وتصبح ربما هنالك خطة عمل وطنية واستراتيجية وطنية تمكننا من تفادي هذا الإشكال باش في السنوات القليلة القادمة تكون عندنا ثروتنا الحيوانية اللي من خلالها حققوا سيادتنا الغذائية وخاصة حققوا من خلالها اكتفائنا الذاتي ولا تخلص من معضلة الندرة ومعضلة غلاء الأسعار.
0: نعم هذا موضوع أول موضوع وطني هام حبينا نترقله أيضا ششيء على الصعيد العالمي والانطلاقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عناوين كبرى بالنسبة للمستجدات في هذا الملف خاصة تجاوز حصيلة شهداء 1000 شهيد وأيضا الإفراج عن 17 أسيرا فلسطينيا. ما هي أبرز المستجدات في هذا الصدد؟
1: فعلا نقطة ضحى هي المعطيات الطبية في قطاع غزة بنهاية شهر جوان وبداية شهر يوليو 2026 نتحدث فيها عن إجمالي ضحايا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 اللي بلغ نحو 73,098 شهيد. نتحدث عن أكثر من 173,571 جريح، ونتحدث عن تجاوز 1,000 شهيد منذ انطلاق الهدنة في 11 أكتوبر الماضي. يعني تحديدا الرقم هو 1,072 شهيد وإصابة 3,463 إلى جانب انتشال 799 لثمان من تحت الأنقاض. يعني نتحدث أختي لها عن واقع إنساني يعني صعب وصعب جدا. نتحدث أيضا عن تطورات ميدانية وإنسانية خلال تواصل الخروقات والعمليات العسكرية لقوات الاحتلال الصهيوني اللي تداوم على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن غارات متفرقة وقصف مدفعي واستهداف لتجمعات النازحين والمركبات في مختلف مناطق القطاع، خاصة التركيز على مناطق مثل منطقة المواسي وخان يونس ومدينة غزة، واللي طبعا هذا الوضع أيضا قام بتعميق أزمة النازحين في ظل استمرار الكارثة الإنسانية لا سيما مع دخول فصل الصيف. نعرفوا مليح أخي روحا ما يعاني النازحون في المخيمات المكتظة من تردي الأوضاع البيئية والصحية، أيضا تراكم النفايات، انتشار الحشرات والقوارض في ظل عرقلة الجهود الدولية لإدخال المواد الطبية اللازمة، وإضافة إلى أنه العديد من الضحايا ما زالوا تحت الركام وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها.
0: نعم، هذا على الصعيد الميداني. على الصعيد السياسي، أبرز عنوان يوم أمس هو استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وحل اللجنة رسميا تمهيدا لنقل صلاحيات إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ما هي تفاصيل هذا الخبر وأيضا ما هي تداعياته؟
1: والحقيقة هذا الخبر كان خبر مهم وتم تناوله تقريبا يوم الأمس، وكان أحد أهم الأخبار الواردة من فلسطين متعلق بحل لجنة الطوارئ الحكومية، وهي لجنة لمتابعة الأعمال الحكومي في غزة، واللي رسميا استقال رئيسها بالإنابة السيد محمد الفرا تمهيدا لنقل كافة الصلاحيات والمهام الإدارية المدنية والأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. هي طبعا أختي ضحى خطوة محمودة باعتبارها يعني تتنزل في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وخاصة سحب الذرائع أو التبريرات من أمام الاحتلال الصهيوني اللي يرفض وجود حركة حماس في ترتيبات اليوم التالي لإدارة القطاع، واللي جعل ربما هذه المسألة مهمة هو موقف الفصائل الفلسطينية المختلفة، واللي رحبت بالحركة هذه وبالخطوة هذه يؤكد أنها تم اتخاذها بملء إرادتها لتعزيز المصلحة الوطنية. مثلا حماس كان تحدث المتحدث باسمها لأن الحركة جاهزة تماما لتسليم كل ملفات الحكم بما فيها الملف الأمني للجنة الوطنية والتعامل الكامل معها لإنجاح مهامها وإغاثة السكان وإعادة الأعمار. أيضا العديد من الفصائل والقوى الوطنية أكدت أنها يعني تشاورت وطلعت على مع فصائل القطاع ولجنة العشائر مسبقا قبل الإعلان الرسمي عن هذا الخبر، وتعتبر تنفيذ لخارطة الطريق المتفق عليها سابقا في العاصمة المصرية القاهرة، وتتوافق حولها كل القوى الوطنية في فلسطين. لكن ربما أبرز يعني موقف في جملة هذه الأحداث اللي صارت خاصة في تعليقنا على هذا الخبر هو الموقف الصهيوني اللي كان هاجم عن طريق هيئة البث الصهيوني هذا الإعلان، ونقلت عن مسؤولين صهاينة قولهم بأن هذه الاستقالة هي مجرد تضليل لمعنى عملي له ومحاولة للمماطلة. يعني باش نعرفوا أنه كل خطوة في اتجاه الوحدة الوطنية الفلسطينية هي خطوة مغلقة للكيان الصهيوني، وكل خبر يرد علينا يعني ويجد الشجب من طرف الكيان الصهيوني فإن نتأكد أن الأخوة في فلسطين هم على الطريق الصحيح نحو مصالحة وطنية شاملة ونحو توحيد الصفوف، وخاصة ترتيب البيت الداخلي لمواجهة آلة القتل الصهيونية وتخليص الشعب والأرض من هذا الكيان الغاصب.
0: نعم، وطبعا هذا ما لا يريده الكيان الصهيوني الذي يريد يعني التصعيد أكثر واستغلال الانقسام الداخلي في كل مكان. نأتي الآن إلى أخبار لبنان التي يتواصل فيها أيضا القصف، يتواصل سقوط الشهداء، وأيضا سيطرة قوات الاحتلال الصهيوني يوم أمس سيطرة عملياتية كما ذكرها على بلدة في جنوب لبنان. ما هي أبرز القراءات الميدانية بداية في جنوب لبنان؟
1: هو الحقيقة المستجدات في الأراضي اللبنانية هو تقريبا استقرار حالة عدم الاستقرار العسكري او الاتفاق او التقيد باتفاق وقف اطلاق النار، انه نتحدث عن طائرات ومسيرات صهيونيه تشن غارات مكثفه اسفرت عن سقوط العديد من الضحايا وتسببت في موجه تدمير واسعه، نتحدث عن مجزره النفطيه الطاقه، نتحدث عن استهداف مباشر لسياره على طريق النفطيه، نتحدث عن عمليات النسف والتفجير خاصه في المنازل السكنيه في بلده حولة من قضاء مرج عيون وبلده عدرون، نتحدث ايضا عن تسويق مربعات سكنيه باكملها بالارض وسماع ذوي انفجارات ضخمه في القرى المجاوره. اذا الكيان الصهيوني يواصل غاراته المتفرقه، يستهدف بغارات جويه البنى التحتيه ومناطق مفتوحه في بلدات بنت جبيل، بيت يحون، كونين وبرعشيت، وتظهر المعطيات الطبيه انه يعني تواصل يعني سقوط الشهداء هنالك. الكيان الصهيوني يتحدث عن انهم مقاتلين تابعين لحزب الله، ولكن في المقابل يبدو انه المساله متعلقه بمزيد من فرض السيطره نتاعه. نتحدث عن خبر اللي اعلن عنه من خلال السيطره على بلده حداثه، واللي فرض السيطره العمليه الكامله عليها ضمن ما يسميه هو بالمنطقه الامنيه العازله في جنوب لبنان. وطبعا هذا الاعلان جاء وسط تصعيد ميداني حاد كيف ما كنت نحكي، ادى الى سقوط المزيد من الشهداء والضحايا في عده مناطق اللبنانيه. ايضا هذه المساله ربما تكون مؤشر على انه الازمه اللبنانيه ما زالت متواصله، وانه الكيان الصهيوني ما زال لم يرغب حاليا في الخروج من هذه الاراضي التي قام باجتياحها مؤخرا، وانه يبحث بكل الطرق على اطاله امد الحرب وهو ما لا نرجوه.
0: ضمن ردود الفعل نتحدث عن موقف الرئيس اللبناني الذي قال أن ما يفعله الاحتلال هو مس بشرعية الدولة، وأيضا موقف حزب الله المناقض والرافض تماما لاتفاق الإطار.
1: أكيد في دعاء نحن تعرضنا إلى عديد القوى الحية في لبنان واللي رافضة لهذا الاتفاق، اتفاق 26 جوان والذي تم تشبيهه باتفاق 17 مايو أيار الشهير، والذي أثبتته نضالات الشعب اللبناني ووحده وصموده وخاصة تكاتفه في اتجاه أنه يتم دحر الاحتلال الصهيوني. نتحدث عن موقف مهم لرئيس الجمهورية اللبناني الأسبق ميشيل عون في تصريح لي يوم الاثنين 6 جويلية 2026، وين تحدث عن أن ممارسات الاحتلال الصهيوني المستمرة في جنوب لبنان تمس بشكل مباشر شرعية الدولة اللبنانية وسيادتها. وطبعا هذا الموقف هو تعقيب على اعلان الجيش الصهيوني فرض سيطرته العملياتيه على بلده حداثه وتواصل فروقاته العسكريه كيف ما كنت حكيت. وتحدث خاصه على انه هذه المساله متعلقه بالمساس بالسياده ومحاولات لفرض منطقه امنيه عازله بقوه السلاح في الجنوب، وهو تقريبا نفس المساله التي تلتقي حولها كل القوى الرافضه لهذا المقترح او هذا الاتفاق الاطار بما فيها حزب الله، والتي اعتبرتها منذ اللحظات الأولى من الإعلان عنها بأن الكيان الصهيوني سوف يستطيع من خلال هذا الاتفاق أن يفتك بالسياسة ما لم يقدر على افتكاكه بالقوى العسكرية، وهو الشيء الذي ترفضه كل القوى ورؤيتها تقريبا في نفس الاتجاه وهي موحدة بهذا الاتجاه، بل أن هنالك العديد من الدعوات فيما بينها إلى إسقاط هذا الاتفاق وخاصة تجنب يعني ما قد يحدثه من فتنة وانقسامات داخل الشارع اللبناني الواحد.
0: نعم، في ظل هذا الظرف العالمي تنعقد قمة الناتو، ماذا ستبحث وهل يمكن يعني أن يكون هناك تغيير بعد قمة الناتو لما يحدث في الملفات خاصة العالمية الراهنة؟
1: فعلا هي القمة هذه قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تنعقد في العاصمة التركية أنقرة بين 7 و8 جويلية 2026، هي قمة مهمة. أيضا التوقيت نتاعها هو مهم ومهم جدا، والأكيد أنه سوف تنبثق عنها ترتيبات جيوسياسية وأمنية كبرى ترتبط بشكل مباشر بالتداعيات الإقليمية للحرب في المنطقة خاصة في الشرق الأوسط. نتحدث عن ما يجري في لبنان، نتحدث عن تواصل يعني المسألة في غزة، ونتحدث أيضا عن الحرب في إيران وتصاعد التوترات يعني في المنطقة ككل. يعني الأكيد أن قادة هذا الحلف دعوا إلى هذه القمة لضبط التوازنات الجديدة وإعادة تشكيل المشهد في الشرق الأوسط. ويبدو أن المسألة تتعلق خاصة باليوم التالي للحرب على إيران، وخاصة يعني بحث أدوار أكبر لدول الخليج وحتى لدول الأوروبية في علاقة بهذه الحرب، لأنه يبدو أن الإدارة الأمريكية التي تصدر

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026. برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال، هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: 11 صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس خلال زيارتها إلى ولاية باجة بأن ولاية باجة تحتل المرتبة الأولى وطنيا على مستوى الكميات المجمعة من الحبوب بتجميع 1,800,000 قنطار من جملة حوالي 8,400,000 قنطار من الحبوب، مشيرة إلى تواصل عملية الحصاد بولايات الشمال الغربية. نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالكاف يوما عالميا لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتساب للحساب الخاص، ويندرج هذا اليوم في إطار مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية المستدامة عبر تشغيل إرادة للشباب الذي ينطلق في جزئه الثاني. وتم بالمناسبة الإعلان عن فتح باب الترشحات للمرحلة الثانية من هذا البرنامج الممتد لغاية 24 من جويليا الجاري لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني والراغبين في بعث مشاريع مبتكرة وقابلة للاستدامة بما يساهم في دفع الاستثمار المحلي وخلق مواطن الشغل. بلغت نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام بلغت 35.66%، حيث بلغ عدد الناجحين 17,710. ولفتت وزارة التربية إلى أن 5,317 من الناجحين تم توجيههم إلى المدارس العددية النموذجية. تسلم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2025، وجدد رئيس الجمهورية تأكيده خلال اللقاء على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها، وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية ومن بينها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها. سيجتمع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي مع نظرائهم من دول الخليج اليوم لمناقشة أزمة فتح مضيق هرمز أو أمور أخرى، من بينها اقتراح فرنسي بريطاني بإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وهو ما ترفضه إيران حتى الآن. وسيعقد الاجتماع على هامش قمة الحلف في أنقرة، وسيشارك فيه وزراء من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وذلك بعد توترات مستمرة منذ أسابيع في هذا الممر المائي المهم من الناحية الاستراتيجية، رغم توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق سلام مؤقت. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز منتصف النهار، إلى اللقاء.

استوديو الناس. استوديو الناس. استوديو الناس على موجات إذاعة

أهلا وسهلا بكم، مرحبا في أسبوعاتنا الثانية من استوديو نيس على موجتنا. الأسبوع هذه كما تعودتوا يوم الثلاثاء هو مخصص للتكوين المهني، واليوم إن شاء الله باش نتعرفوا على المركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بتبرقة. إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا المكلفة الجهوية بالأعلام وأيضا المكلفة بالأعلام والتوجيه بهذا المركز. أيضا أخبار الجهات كالعادة أديكم في الموعد. مصدق الشيرني اليوم يكونوا معنا من تاجروين من بيجا، معنا نيجي الخلولي من سليانة، مهر الهماسي، وفي ركن نيس ومشاغل إن شاء الله تكون حاضرة معنا زميلتنا رفقة العبيدي في متابعة لمشاغل منطقة سيدي محمد اليوم، وتشوف إن شاء الله أول حاجة روبورتاج فيما يتعلق بال مواطنين وتساؤلاتهم، وأيضا باش يكون عنا موعد إن شاء الله مع الإجابات فيما يتعلق باستفسارات وتساؤلات المواطنين والإعداد بطبيعة لزميلتنا رفقة العبيدي تكون حاضرة معنا انطلاقا إن شاء الله من 11:30. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة.

تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.

0: لحديش و 18 دقيقة على موجيتنا. إن شاء الله اليوم نتمكنوا أن نعديو لكم مركز التكوين في تقنيات الفندقية بتبرقة مشكلة كبيرة في التغطية الهاتفية. إن شاء الله نجموا نتحصلوا عليهم. مكلفة الجهوية بالأعلام بمركز التكوين المهني سيدة وداد ولد صغير، وأيضا السيدة زينة السلمي المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين في التقنيات الفندقية بتبرقة. المركز هذا رائد برشا وعليه إقبال كبير، ويتم اختيار مترشحين الشباب اللي نجموا يلتحقوا بالاختصاصات الموجودة لأنها مطلوبة برشا سواء في تونس وإلا في الخارج. إن شاء الله إذا كان ما تمكنناش اليوم بسبب الريزو يعني عنيش حتى دخل في هذا الإشكال، إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس التوقيت إن شاء الله تلقوهم معنا. في الأثناء حبيت نقدم لكم مجموعة من الأخبار اللي تهم الشباب أيضا. بالنسبة لهذا الخبر اللي هم دعوة لتقديم طلب للانضمام إلى نادي الشباب بدائل للحقوق والترافع 2026. النادي هذا هو نادي مخصص للشباب ذوي الإعاقة بين 18 و40 سنة، ويهدف إلى تمكينهم من تملك آليات الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والترافع عنها وفق مقاربة قائمة على الحقوق. هذا يمكنهم من الانتقال من موقع متلقي خدمات إلى فاعلين ناشطين في التغيير داخل المجتمع. بالنسبة لآخر أجل للترشح هو 26 جويلية، والهدف من فتح باب التسجيل هو تمكين المشاركات والمشاركين من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مقاربة قائمة على الحقوق، بما يعزز مشاركتهم الفعالة في المجتمع وانتقالهم من موقع متلقي الخدمات إلى فاعلين في التغيير. شنو باش يكون في البرنامج بالنسبة للشباب؟ باش يكون فما تكوينات منتظمة في الآليات الدولية والوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا باش يكون فما تطوير لمهارات الترافع وتحليل حالات التمييز، تأطير ومواكبة لأعداد مبادرات ترافعية، وش يكون أيضا فما تنظيم للقاءات وحوارات مع فاعلين مؤسساتين. هذا إذن الموضوع اللي يتعلق بفتح باب الترشيح. وإذا كنت تحبوا أكثر تفاصيل يعني تنجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية لنادي الشباب بدائل للحقوق والترافع واتعمروا الاستمارة الخاصة، وإن شاء الله تكونوا من الناس اللي تستفيدوا من الفرص اللي قدمها هذا البرنامج.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.

0: ناس ومشاغل.
1: ناس ومشاغل اليوم باش تكون من ولاية جندوبة مع زميلتنا رفقة العبيدي الحاضرة معنا توا مباشرة على موجتنا. مرحبا رفقة.
2: أهلا وسهلا بك ضحى، صباح الخير وتحية ليك وتحية لكل مستمعينا وكل فريق العمل معك.
1: نعم مرحبا. إذن شنو اخترت لنا اليوم من موضوع للمتابعة؟
2: شكرا لك ضحى. والله البداية بالنسبة لنا اللي أنا اخترت أن يكون في سيدي محمد خدمناها عديد المرات المنطقة هذه اللي يتبعوا معناها في ذات الكيف، وحتى الزملاء معناها والزميلات اللي خدمنا في أكثر من معرض كالكسوا في برامجنا أو حتى في مواعيدنا الإخبارية. علاش سيدي محمد ضحى بالذات؟ لأنه منطقة عانت العزلة كثيرا. نعاود نعطي البلاصة تفصيليا معناها احنا واحنا في على مستوى طريق الوطني عدد 17 في اتجاه التبارقة، تبقى على يدنا اليمين دوار كبير سيدي محمد اللي فيه 5 تجمعات سكنية كبيرة. كنا مشينا لهم كما قلت لك في أكثر من مناسبة يعرف كيف، لأنه ما عندهمش حاجتين. عندنا الطريق عزلة، جت بيريود تعزلوا تماما بعد ما وقع غلق الطريق الوطنية عدد 17، وبدينا نستعملوا في الطريق الاخرى وقت اللي ارتفع منسوب المياه تاع السد الوادي الكبير، دونك تعزلت تماما. عندهم الطريق حبيبه اللي هو ثم محطه اسمها حبيبه قبل بشويه يجيبوا عليها، لكن زاد معناها فيها الجانترا سيتو في الشتاء معناها تتسكر تماما. وعندهم الطريق اخر عن طريق زويدينا، هذوما حياتهم ومشاغلهم بين التبارقه وعند راهم. بالاساس التبارقه ثم تلامذه يقراوا في بابوش، ثم تلامذه يقراوا في عند راهم، ثم تلامذه يقراوا في التبارقه، دونك تعزلوا بالاضافه الى الماء الصالح للشرب. باش نخليك تسمع الساعة، احنا المفروض الحقيقة يكون حاضر معنا السي مختار على المجلس المحلي للتنمية يعتذر في آخر لحظة. كنا نسقنا أيضا مع والي جهد في خصوص المعطيات، وهو اللي اقترح علينا باش يكون معنا السي مختار حاضر. كيف المفروض تكون معنا زادة الجمعية، مع الأسف معناها ثم التزامات منعتهم في آخر لحظة، ولكن أنا باش نعطيك كل التفاصيل. زادة وصلنا توا من جديد مع والي الجهة الطيب الديدي اللي مدنا بأكثر تفاصيل على المشاريع اللي قاعدة تخدم توا في المنطقة. ثم مشروع تخدم وثم مشروع أنكور لفك العزل نحكي على الطريق، لكن خلينا نسمع المواطنين احنا شنو يحكيوا على الظروف اللي يعيشوا فيها على مستوى منطقة سيدي محمد. حاولنا نقصوا الماكسيموم، خلينا نبيل فايدة ثم نرجع ضحى معك بأكثر تفاصيل.
1: نعم نسمع.
3: 5 تجمعات كبيرة تقريبا 500 عائلة، فما زوز مشاكل كبار الطريق والماء، فما مشاكل أخرى، أما هل نبدو بالطريق احنا قبل كل شيء؟
4: نحن الحاجة الوحيدة اللي هي تنقذ المنطقة، لا النقطة الأولى هي منطقة خناقة القنطرة، مخدوم وصل للواد طريق معبد مزفته وزول طريق ما عملوش القنطرة، قالوا هو براج مرحبا بالبراج، نحن في حاجة للمية، نسأل في ناس بعيد هي عطاشة في حاجة للمية وعاملين مطالب نشربوا من قليت كاكا وشعيب فهمتني، ومن برا ما عدناش مقر متاع مية باش يدخل المنطقة فهمتني وتشرب منها أهل المنطقة. هذه النقطة الثانية.
5: نحن المسلك انتعنا خناقة بوش الريخة يعملوا المسلك هذاك، وبعضهم يلف بالقنطرة تاعهم يخدموها في عقلهم.
3: هذيك الأسهل
5: لنا، هذيك هذيك يعملوا لنا مسلك حتى محصى وتوفونا، وبعد يخدموا القنطرة في عقلهم ما يزرعوا حتى شيء في شهر في اثنين في ثلاثة بأربعة. هم يزم المسلك تاعنا هذاك يزم يقدو يشربوا من القاقيع حشاك من السبعينات، ونحن نطالبوا في المية من السبعينات، نحن نطالبوا في المية لهذه ساعة. اي واحد يجي يعطيك الموعد او الشهر هذا او العام الجاي عيانة عيانة عيانة ومشينا هجينا ومشينا لسيما الحل هذاك الموجود انت ونبعث وطلب
4: من عهد برقابل يومنا هذا، ونحن نعانوا في الشيء هذا، وجونا لهني يهنونا يقولوا غدوا باش نخدم نعطوهم كلمونا متاع شهر. عندنا شكون اللي يصفي عنده دي يصفي مرة اللي هبط الجيش من عند راهم وطلعوهم على جبوليات.
1: إذا سمعنا أصوات المتسكنين معاناة كبيرة رفقة، وأنت كنت انقلتها في أكثر من مرة.
2: كما كنت تحكي لنا سيدي محمد حابين نبداو بها، لأنه حاجة تفرحنا أنه ثم فك عزلة اليوم ضحى، ثم مقاولة قاعدة تخدم، ثم مقاول إذا ووالي جهة تنأكد 5 مليارات المبلغ المرشود لتهيئة هذا الطريق عن طريق زويتينا باش يوصلوا للتبارقة، دونك أسهل هذاك هو الطريق الساهل. فأنت توا المواطن العادي البسيط حتى هو بالعين المجردة وهو ماشي للتبارقة يشوف مستوى معناها الماء معناها والكل كيفاش الدوار من غادي معزول، يفهم اللي يقول منين يجيبوا زعما كيفاش يتعدوا. دونك الطريق الأسهل انه يجيبوا على طريق الزويتين كما كانوا يحكوا هو عطوهم الخط بالضبط يربطهم مباشره بالطبرق لانه حياتهم الكار قبل الضحى كانت تجيب على الطريق العادي وتحبس ثم محطه تم ويركبوا منها للمواطنين باش يكملوا الطبرق قبل جبل بشوي. دونك اليوم بعد ارتفاع منسوب المياه تقريبا من 2023 لو نحكي لك الارتفاع نتاع منسوب المياه وتبدل معناها الطريق الوجهه نتاعو ولينا نجيبوا طريق اخر والماء ماشي ويزيد معناها كان تشوف مستوى المياه كل يوم تزيد تبارك الله معناها نسبه مياه كبيره باش على مستوى السد البديل الكبير. دونك اخيرا الحمد لله تم المقاول اللي قاعد يخدم توا انقور بقيمه ماليه كما قلنا 5 مليارات كيف كيف تم تهيئه زوج عيوب بالذات بالعين الاولى عين شرشاره العين هذه خاطر ما عندهمش ماء بالكل يعني ازمه مياه كبيره باش عندهم عيون قديمه العيون هذه ما بغيت صالحه نقولوا احنا للشرب. دونك دخلت مندوبيه الفلاحه تحديدا الهندسه الريفيه هذا حسب ما أكتبونا ولي الجهة في عين شرشارة لتهيئتها العنبية والعين تهيئت. ثم زاد تدخل آخر على مستوى عين فلوس العنبية دخلت فيها زاد مندوبية التنمية الفلاحية ولكن مشروع جاء من خلال جمعية نساء من أجل التنمية والمواطنة ببابوش اللي دخلت على مستوى العين شنو عملوا لمضوحة ربط معناها منظم بالنسبة للعائلات اليوم مثلا الفاتية ذي بالشيخ ذو ملعي الماء باش يعبوا الكونتيتين اللي يستحقوها من الماء غدوه راهو الجماعه الاخرين يعني بالنظام بالتداول بعد عمليه عملوا تحاليل ساعه قبل كل شيء للمياه نتاع العنبيه والمواطنين حتى اهالي الجهه دخلوا عاونوا طبعا مع الهندسه الريفيه والجمعيه وكما قلنا توا عندهم زوز عيون في انتظار بالطبيعه يبقى دائما الامل القائم انه المطلب الاساسي انه ماء صنات هذا مطلب الأول معناها المواطنين خاطر تعرف البراج قدامها معناها تقريبا دي دائما يطلبوا أن يكون عندهم مسوند هكا الناس الكل ترتاح لأنه بالتداول كما قلنا ولا ما فماش نتاع المياه كافية باش تكفي المواطنين تبارك الله برشا مواطنين في منطقة سيدي محمد ماهوش ماهوش بلاصة صغيرة فيها مدرسة ابتدائية فيها المستوصف فيها معناها مش دار شباب نادي هكا نتاع شباب كبير زاد معناها دونك قيمتها البلاصة عند فيها التجمعات سكنية كبيرة برشا. دونك الأهم حاجة أنه يكون عندهم ماء صند كيف كيف الجمعيات دخلت من خلال مشاريع تنموية صغرى للنساء في المنطقة هذيك باش يخدموا احنا حابين أكثر ممكن مدام هنية تكون حاضرة معنا عندها التزامات في آخر لحظة لأنه هما دخلوا في المشروع في المنطقة من خلال مشاريع عطوهم برشا مشاريع تنموية فلاحية بالأساس في المنطقة هذيك للنساء الزوز يعني نساء ورجال عندهم مشاريع مختلفة أجار بطمنا بيوت نحل نحكي على تقطير. دونك ثم دخلت حركية من نوع آخر اقتصادية للجهة وتبارك الله عليهم زاد النساء غادي يحبوا يخدموا من أجل التنمية المحلية وتنمية تنمية الموارد نتاعهم سيرتو اللي هي منطقة غنية جدا معناها على قد ما هي منطقة كيفكاكة منطقة نقولوا احنا عندها نقائص لكن غنية فيها موارد مهمة جدا. اليوم نحكيه إذا على سيدي محمد إن شاء الله بالطبيعة تنتهي الأشغال قريبا معناها من شباب الطريق اللي قاعد يخدم واللي بش فعلا هي فك عزلة ليهم بالكدي بالكدي لأنه صغار وكبار وثم ناس كما كنا نحكو مرضى وناس تعمل في دياليز. دونك مهم جدا وقت نحكيه على عودة الروح للمنطقة من خلال الطريق في انتظار إذا عندهم الطريق آخر يهز المحطة التحبيبة اللي فيه مشكل معناها نتاع القنطرة وقت تصب المطر في فصل الشتاء تسكر كومبليت ما عادش تعدي معناها البلاصة هذيك. وأيضا نحكي على الماء الصالح للشرب اليوم عندنا زوز عيون وقع التهيئة نتاعها عند شرشارة وعند فلوس في انتظار طبعا دائما المطلب رقم واحد هو مياه الصناعي. تحية الأهالي سيدي محمد الحقيقة لأنهم قاعدين ديما يحبوا يخدموا ما يحبوش المنطقة نتاعهم تبقى كما هي عليه يحبوا ديما يطوروا من أنفسهم في المجال التنموي وعاونوا برشا مندوبية الساحة والجمعية في تهيئة العيون هذه معناها كانوا موجودين لأنه يحبوا يكون عندهم الماء إن شاء الله قريبا نشوف ماء صناد موجود في منطقة سيدي محمد. طبعا موضوع للمتابعة يبقى دائما موضوع للمتابعة ضحى بالنسبة لمنطقة سيدي محمد خاصة اللي البراج نشوفوه معناها تاو تبارك الله ثم ماء صحيح مازلنا نحكيو على الاستغلال ونستخدموا صناد ولكن دائما طموح الاهالي يبقى الماء صالح للشرب من اهم النقاط تقريبا في مختلف الولايات اللي عندها اشكاليات دائما نحكيو على الطرقات ودائما نحكيو على الماء الصالح للشرب ان شاء شاء الله طبعا تتفك العزلة نتاعهم بشكل نهائي مع انتهاء أشغال هذا الطريق.
1: نعم شكرا لك رفقة العبيدي، على الأقل خذوا فكرة. شكرا لك على تجميع المعطيات. لغالب احنا كان بودنا أن يكون فما رد من المسؤولين ويطرقوا إلى مختلف المعطيات، وخاصة يجيبوا الناس اللي تحدثت بحرقة على المعاناة نتاعهم اليومية، ولكن مجهود زميلتنا رفقة العبيدي أنها تقدم لكم على الأقل التفاصيل فيما يتعلق بشنو باش يكون خلال هذه الفترة بالنسبة للمنطقة. وإحنا ديما كما قالت رفقة أنه نبقى متابعة لهذا الموضوع. إذن شكرا لك رفقة. كان هذا إذن ركن ناس ومشاغل. مواصلين بعد شوية نعملوا جولة في ولاية الكيف سليانة وبيجا.

0: راديو كيف اف ام.
1: مرحبا بكم في استوديو الناس. مباشرة نمشي والتجر وين حاضر معنا زميلنا مصدق الشيرني. مرحبا مصدق.
2: مرحبا بك ضحى وبالفريق العامل معك وبكل مستمعي إذاعة الكيف.
1: أهلا وسهلا بك. إذن مجموعة من الأخبار معك مصدق فيما يتعلق بولاية الكيف.
2: أكيد ضحى، نبدأ أخبارنا الأول لابد من تهنئة بلدية الصرص. نعم. اللي توجت بالجائزة الأولى وطنيا في مجال النظافة والعناية بالبيئة لسنة 2025. بطبيعة الحال بلدية تخدم، بطبيعة الحال ما تكون كانت توج هذه البلدية وإن شاء الله البلدية الكل تنشد على منوال بلدية السرس، لأنه النظافة ضحى ما هوش رفع الفضلات فقط، لأنه الحقيقة برشة بلديات فيها معناها أعشاب برشة على الطرقات. الحقيقة لابد من العناية أكثر بالبيئة، ونأخذ كمثال بلدية السرس نموذجا. على كل حال هي جائزة أولى وطنيا مع جائزة مالية هامة وهامة جدا، إن شاء الله بقية البلديات تنسج على منوال بلدية السرس. هذا الخبير الأول. الخبير الثاني الحقيقة هو إحداث خطوط إلى مدينة الطبرقة، الشركة الجهوية للنقل بالكيف بصفة استثنائية بصفة خاصة، إن شاء الله السنوات القادمة تواصل. هو اللي كان الخط، هذا الخط كان موجود بين تجروين ومدينة الطبرقة. الناس تعرف الناس العائلات ما هوش في مقدورهم باش يمشوا الناس كل صيف ضحى، وبالتالي فرصة أنه العائلات الشباب يمشوا يوميا الحافلة أثناء بالنسبة لجنوب ولاية الكيف وبقية المعتمدات الأخرى. ثم حافلة تنطلق يوميا من قلعة سنان مرورا بتجروين مع 44 دقيقة، حافلة أخرى بين القلعة الخصبة وجريسة تخرج 5 PM بالنسبة للقلعة الخصبة، بالنسبة حافلة أخرى تخرج بين الكسور والدهماني 5:30، السرس كذلك 5:30، وسقيد سيدي يوسف 5:15، ومعتمدية صفويرف تم حافلة تخرج 7:30. الملاحظة أنه هما الحافلة تخرج الصباح بطبيعة الحال مرورا بمدينة الكيف، العودة تكون الساعة 4:00. وما لاحظناه في السنوات الأخيرة أنه ساعات الحافلة تخرج 4:00 ما تستناش حتى منها 4 ساعة، لأنه تعرف ساعات يمشي الشباب ثم شكون بيت على البحر يعني يفش يروح، يعني تفوتوا الكار 4:00 ما عادش باش يروح. بالتالي ضرورة الالتزام، يعني كي نقولوا نحن راي الحافلة تخرج 4:00 من طبرقة، يعني 4:00 قبل 4:00 وماذا بينا تكون موجودة معناها. وش لا لا، هذا الخبر الأخراني هو بتعرف الماء الصالح للشراب برشا في الصيف. ثم تهيئة وتجديد قنوات مياه في منطقة الربيبة من معتمدية قلعة سنان، بطبيعة تزويد متساكنين خاصة منطقة أولاد بوعند بالماء الصالح للشراب. والتدخلات هذه هي تمثلت في تهيئة وتنظيف المنبع الرئيسي للمياه، تجديد كل لقنوات نقل المياه الرابطة بين العين هذه وعلى مستوى الطريق الجهوي رقم 79. وبطبيعة الحال أنه يمشي القلعة سنان في مدخل القلعة سنان ثم السبالة هذه موجودة، كذلك ربط مدرسة الربيبة بالماء، ربط كذلك منطقة كما قلنا أولاد بوعنس، لأنه الماء ضروري وضروري جدا، ومواصلة أشغال التائية استعدادا لإعادة استغلال السبالة، لأنه السبالة هذه تجري لحقيقة ما هيش قوية لانسداد القنوات. هذا المشروع كما قلنا سيساهم في تزويد المنطقة بالماء الصالح للشراب وكذلك منطقة المتساكنية معتمدية قلعة سنان، إلى جانب توفير الماء بالربيب بصفة عامة. خبير أخير أكيد ثم انطلاق برامج العطلة الآمنة لصيف 2026. لاحظنا الحقيقة في كل المداخل خاصة مدينة تجروين، مدخل ولاية الكيف بطبيعة ثم برشا حملات، ثم برشا دوريات موجودة، لكن الحقيقة لاحظنا خاصة وأنا موجود في مدينة تجروين رغم الدوريات ورغم كثافتها الحقيقة، ولكن لاحظنا الدراجات النارية والسيارات بتاعت سرعة وخاصة أنه توا نحن كما تعرف تجروين الملاذ الوحيد هو الطريق الرئيسي. بطبيعة الحال الدوريات هذه لابد أن تكون فاعلة أكثر، لأنه مش معقول أن الدوريات موجودة والدراجات النارية بتلك الكثافة.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله توصل هذه الملاحظة. مصدق الشيرني من تجروين مشيو البيجة مع زميلنا ناجي الخلولي. مرحبا ناجي.
3: أي إذاك كيف؟
1: أهلا وسهلا بك ناجي. إذا نمشيو إلى جولة مع آخر أخبار بيجا.
3: شكرا لك بحاكي. نبدأ بحديثنا على شأن الأخبار في الشأن الجهوي. نحكيو على جلسة عمل كانت انعقدت في مقر الولاية حول إشكاليات تزويد العمارات السكنية ببيجا المستقبل بالعدادات الكهربائية. تقريبا روحا الجلسة هذه كانوا حضرها كل الأطراف المعنية والهدف منها كونه باش يمكنوا عدد من المستكنين اللي هما تبع معناها في العمارات السكنيه ببيجا المستقبل، بحكم انها تبع لفهاش دوحه وكان ومهيئه بطبيعه كما ذكرت كل الاطراف حاضره الوكاله، جميع الاطراف من السيك من وكاله عقاريه للسكنه وكذلك كتب عام الولايه وكتب عام بلديه بيجا. في الجلسة هذه تم تداول عدد من المقترحات اللي من شأنها باش تيسر عملية التزويد بالعدادات الكهربائية بكلفة معقولة، بما من شأنه باش يخفف الأعباء المالية على المواطنين ويضمن تسوية الوضعية في إطار ما يحفظ حقوق مختلف الأطراف. هذه الجلسة إن شاء الله بتبيع يسرعوا لهم بما انهم معناها سكان معناها في يسكنوا في طريقه قانونيه وما عندهمش اشكال يعني عقاري ولا اي من الاشكاليات. هذه من ناحيه الاخبار المتعلقه بالجلسات هي نحكوا ثقافيا ضحى وين انعقدت معناها ندوه صحفيه الاسبوع الفارط لتقديم الدورة 50 لمهرجان دبا. نعرفوا المهرجان إن شاء الله بشب نهار 10 جمعة هدية وقدموا خلال الندوة الصحفية في تونس العاصمة أحد النزل قدموا البرنامج تاع الدورة وأهم الصعوبات لأنه أثناء تقريبا العروض اللي شنسنا بها العروض الدولية ضحى فنانين أثناء تقريبا تغيب على الدورة هدية خاصة وأنه عودنا مهرجان دوكا لأنه حتى السنة الفارطة كان انطلق تكشيفة مبكرة وكان بطبيعة كانت جميع العروض تقريبا لاقت إقبال كبير للجماهير. على كل بالنسبة للدورة اللي إن شاء الله تكون دورة مميزة كيف عادتها ومعنيها تقدم عروض مميزة أثناء رضا الجماهير اللي هي تجيب عادات حتى من خارج بيجا. إن شاء الله دورة ضحى باش تنطلق من نهار 10 حتى نهار 25 جويلية. بالنسبة للباقي المهرجانات ضحى حبيت نعرج عليه الموضوع هذا مازالت ما طرحتش الملابح نتاع باقي المهرجانات الصيفية الدولية منها سواء معناها بالنسبة لمهرجان الملوف في تسوان إن شاء الله باش يكون بعد غدوة فما ندوة صحفية بعد أن كان مقرر نهار 5 وتأجلت ندوة صحفية بطبيعة إن شاء الله باش تكون نهار الخميس وين باش يقدموا أكيد أهم التفاصيل فيما يتعلق بالدورة الهدية دورة السنة بالنسبة لمهرجان الملوف والموسيقى التقليدية بالنسبة لمدينة تسوان. باقي المهرجانات سواء مهرجان بيجا الدولي وإلا مهرجانات المحلية إلى حد الآن ماشي معناها إفصاح أو ندوات صحفية باش يتم خلالها التعرف لأهم معناها البرمجة الصيفية. ونعرف الناس كل تبع ضحى كونوا تبع بالنسبة للصيف خاصة يتزامن مع العطلة المدرسية إن شاء الله بطبيعة ندوكم بجديد بالنسبة ما يتعلق بباقي المهرجانات. نحن ضحى بالمجال الفلاحي نعرف البارح كان زيارة الرئيس المدير العام للديون الحب وين اطلعت على تقريبا أكثر من 10 مخازن معناها بولاية بيجا اللي هما مراكز تجميع الحبوب وبيجا نعرف كونها أثناء مع تقدم الموسم الحصاد بيجا هي الأولى على المستوى الوطني ولحد الآن تم تجميع 1,800,000 قنطار من الحبوب بطبيعة متوزعة بين شعير وتريتيكال وحبوب معناها قمح صلب وقمح لين بيعان إن شاء الله يتم تجميع باخر معناها ما تبقى من موسم الزراعي في أحسن الظروف اللي نعرفه خاصة وأنه اتحاد الجهوي للفلاحة كان وجه معناها عديد النصائح للفلاحين باش ينجموا على الأقل يتفاديوا عدة إشكاليات ويجمعوا صابة في أحسن وضوء، خاصة منها الحماية والوقاية معناها من الحرق. نعم. هذا من لدينا اليوم من أخبار في ولاية بيزا.
1: شكرا لك على هذه الجولة. نختم بسليانة مع زميلنا ماهر الهماسي. مرحبا ماهر.
4: مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: إليك الخط ماهر.
4: وخلنا نبداو بالموضوع نتاع الماء اللي طرحناه يوم امس. كنا صار ربط بئر عين بربوش مكرر اثنين في العين مارد مائيه مدينه سكينه. الحقيقه برشا اتصالات تليفونات جاتني انا شخصيا في علاقه بعدد من الاحياء، وايضا تدخل حتى على مواقع التواصل الاجتماعي تشوف تلقى برشا ناس تقول لك وينو الماء، لانه يبدو انه الماء رجع شويه في عدد من الاحياء، ولكن صار

0: انتهت الاشغال فيها وباش يقع تدعيم لا موارد باش تمشي بصفه كليه. ليه ما قلناش حراب باش يرجع المياه كله والناس كلهم باش تمشي تبدا عندها المياه؟ هذا ما حكيناهوش احنا، هذا فقط للتوضيح. وان شاء الله كما قلت توضيح من الادارات الرسميه، نحكي على الصونيات والفلاحه يوضحوا للناس شنو الاشكال المطروح بالضبط. هذا موضوع الماء. المهرجانات الصيفيه كما تعرف نهار 23 جويلي باش ينطلق المهرجان الدولي ليسليان للمدينه في دورته 49، يعني العام الجاي باش تكون 500 المهرجان. الى حد اللحظه الناس تسال على العروض، شنو العروض اللي باش يكونوا، ايضا تسال على الفضاء، شنو هو الفضاء اللي باش يكون في انتظار. نعرف احنا قبل كل تظاهره ثقافيه وخاصه المهرجانات تنزلت على مستوى الولايه لتحديد ربما النقاط والاستعدادات. تقريبا ما عادش برشا وقت، نحكيه على اقل من اسبوعين وينطلق المهرجان. هو حتى المندوبيه مازالت كهابطه استشاره في خصوص الركح حسين والصنوع الكل اللي باش يقيم عليه المهرجان. ما نعرفوش العروض شنو هي والفضاء شنو هو. نفس الشيء بالنسبه للمهرجان الدولي في مكسب، تقريبا الفضاء معروف هو وين المسرح الاثري، ولكن العروض ومع شكون في المهرجانات هذه الصيفيه الدوليه مازلنا ما نعرفوش. ايضا مازلنا ما نعرفوش مهرجان كسرى باش يقام هذه السنه ام لا، لانه كما نعرفوا عم ناول تقريبا من الفتره هذه كان تم التاكيد انه المهرجانات الكل باش تكون موجوده بما فيها مهرجان تين دي كسرى. المهرجان هذا اللي تقريبا عمره 30 سنه وتقريبا لاربع دورات متتاليه ما تعملش المهرجان وتعوض بانشطه ثقافيه. الى حد اللحظه مازالت الناس ما تعرفش اسكو المهرجان هذا باش يكون موجود ولا ماهوش باش يكون موجود. منطقيا وحسب المعطيات انه ماهوش باش يكون موجود لانه ما فماش لحد اللحظه الجمعيه قدمت ترشحها باش تدير المهرجان هذا. ونعرفوا اليوم باش يكونوا واقعين لانه مهرجان سليان الدولي ومهرجان مكسر الدولي تشرف عليه مندوبيه الثقافه. فماش هيئات مهرجان، هي مندوبيه الثقافه هي تشرف كما دوره عام ناول، وحتى الدوره نتاع تشرف عليها المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه. وحان الوقت اعتقد اليوم انه نخاموا برشا، يعني عام الجاي باش يكون 500 مهرجان سليان الدولي في فضاء يليق بالمهرجان وبتاريخ المهرجان وايضا يليق بجمهور سليانه. نعرفوا اللي المتنفس الوحيد تقريبا هو المهرجانات والانشطه الثقافيه، لانه ما فماش ما عندكش وسائل ترفيه كثيره اخرى. فبالتالي لابد يعني من 2015 ونحكيه على مسرح هواء طلق، اعتقد اليوم 11 سنه ومازال الموضوع في اطار الحديث، يعني التفكير جديا في انشاء واحداث مسرح هواء طلق، خاصه كما حكينا العام الجاي نحكيه على 50 سنه لمهرجان سليان.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر الهماسي من سليانة. كانت هذه إذن ختام جولتنا الجهوية، وبها نختم أيضا برنامجنا ستوديو نيس على موجاتنا. شكرا لكم على المتابعة، وشكرا أيضا لفريق العمل الأمن معايا هذا اللقاء. إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس
1: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات توا كل شيء ولا أسهل بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك ادخل توا وصب مطلبك بسهولة رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب
2: الساعة الآن تشير إلى تمام منتصف النهار صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف تحية طيبة مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى موجز الأنباء تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 80% بحلول 2050 وذلك مروراً بنسبة 35% في أفق 2030 و 50% بحلول 2035 بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 62% في أفق 2035 وفق ما أكده المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نظمت المندوبية العامة للتنمية الجهوية بالكاف يوما عالميا لفائدة أصحاب الشهائد الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص وتم الإعلان عن فتح باب الترشحات للمرحلة الثانية من البرنامج الممتد إلى غاية 24 من جويلية الجارية لفائدة الشباب من حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني المنظرة وراغبين في بعث مشاريع مبتكرة قابلة للاستدامة يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا بمقر المجلس ببردو ويتضمن جدول الأعمال هذا الاجتماع النظر في عدد من النقاط والمسائل المدرجة بجدول أعماله والموكل له ضمن صلاحياته الهيكلية والتشريعية أكدت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن وسط استمرار قيود الاحتلال الصهيوني على إدخال الإمدادات الطبية أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إصابة 18 شخص بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من وزارة السياحة السورية مؤكدة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي وفق ما ذكره مصدر من الأعلام الرسمية السورية قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم لصحيفة النهار اللبنانية إنه لا يعتزم الاجتماع مع رئيس الوزراء للكيان الصهيوني في واشنطن نهاية هذا المعد الإخباري شكرا على المتابعة
0: العيادة البيطرية إعداد وتقديم رفيق الكافي
3: تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد من العيادة البيطرية ومستجدات الطب البيطري وأمراض الصحة الواحدة واليوم إن شاء الله موضوعنا باش يكون حول اليوم العالمي لأمراض أو الأمراض التي لها منشأ حيواني تأثيرها على الإنسان وأهم التوصيات في هذا السياق إذن أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومعكم إلى حدود الواحدة

0: فلاحة مستدامة.
1: ونواصل أكيد معكم مستمعين دائما في إطار الفلاحة المستدامة وأهم المستجدات الخاصة بأمراض الصحة الحيوانية، مستجدات الطب البيطري، أهم متابعاتنا والجديد الجديد، خطة وطنية لتنظيم سوق الأضاحي ودعم المربين اللي شرعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في إعداد هذا البرنامج لتنظيم سوق الأضاحي لموسم 2026-2027 في إطار توجه يهدف أساسا إلى إرساء منظومة تكون أكثر نجاعة لتنظيم القطاع ولدعم مربي الماشية وضمان تزويد السوق بالأضاحي في ظروف متوازنة. طبعا الانطلاقة للبرنامج هذه على مستوى ديوان تربية الماشية وترفير المرعى، استعراض التوجهات العامة للبرنامج، أهدافه، الهيكل المعنية بقطاع تربية الماشية واللحوم الحمراء وكل مؤسسات الإشراف والتمويل والبحث العلمي اللي الهدف متاحة أنه تستمع إلى شواغل المربين ومقترحاتهم باش يتم تعديل السوق وباش يتم أيضا دراسة الظروف التنظيمية القانونية اللوجستية اللي تدعم الرزنامة باش تخليها قيد التنفيذ على مستوى الواقع. احنا نحكي ربما على برمجة، في انتظار أنه البرمجة هذية نشوفوها على عين المكان ونشوفوها تم تنفيذها رسميا، نكون أكثر تفاعل مع السياق هذه، خاصة وإحنا في عام الاحتفال 2026 بتربية الماشية والمرعى سنة المراعي 2026 وقيمة وحجم أنه نعود ونهتم بالقطاع هذه في ظل تراجع المساحات متاع الراعي، في ظل ظروف وأماكن هي الحقيقة ولا طاردة للسكان وطاردة أيضا للنوع هذه من التنمية على مستوى الفلاحي العائلي المعيشي اليومي. أيضا موضوعنا في إطار مستجدات الطب البيطري نتابع وبشغف كما كل سنة يتزامن مع سادس من جويليا، احنا اليوم 7 جويليا، لكن نرجع في دباك الصغير على اليوم العالمي للأمراض الحيوانية اللي المنشأ متاحها أساسي ينطلق من الحيوان، والأمراض هذه تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. لكن إذا كان خدمنا على نسب الوعي، اتبعنا الإجراءات الوقائية، حاولنا أنه نركزوا على الجانب الوقائي، فبحول الله حتى وإذا كان فما أمراض تنتقل من الحيوان للإنسان نكونوا قادرين على السيطرة عليها ونكونوا قادرين على الاهتمام بالتمشي التحسيسي والوقائي قبل ما نخلطوا للعلاجي، لأنه في بعض الأحيان تخرج الأمور عن السيطرة وتكون ما فماش علاجات. أكثر توضيح وأكثر تفاصيل مع شريكي في تأمين هذا اللقاء مباشرة على موجات إذاعة الكيف، دكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية للصحة الحيوانية بقلعة سنين وطبيب بيطري. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا صديقة رفيقة، مرحبا كل مستمعينا وكل عاملين بإذاعة الكيف.
1: إذا نحييك دكتور، وكما تعرف احنا ننسق قبل ما ندخلوا لهذا اللقاء ونحاولوا انه نشوفوا المستجدات، نتابعوا بشغف اهم يعني النقاط الحيوية. واليوم بعد يعني حملات كبيرة وحصص، خلينا نقولوا يمكن اكثر من 3 حصص في كل موسم تقريبا مع العيادة البيطرية وامراض الصحة الحيوانية، ديما موضوعنا الاساسي امراض الصحة الواحدة، مو هكا أمراض الصحة الواحدة اللي هي الأمراض اللي ذات المنشأ الحيواني، هكا ولا دكتور؟
2: هو كم نحكم أمراض الصحة واحدة يعني، أو أنه يعني منهج صحة واحدة، هو أنه الآن ما سماش فرق ما بين صحة البيئة وصحة الحيوان وصحة الإنسان، لأنه أصبح يعني من المعلوم بعد اللي ولينا نعرف أنه ما يقارب 60% من مجمل الأمراض اللي تصيب الإنسان، 60% دي هي المصدر متاعه هو الحيوان. وبالتالي انه البيئه هي عامل مؤثر على الحيوان وصحه الحيوان، والحيوان بدوره هو عامل مؤثر على صحه الانسان ومعيشه الانسان ورفاهيه الانسان.
1: واضح، دونك احنا نتشارك في كون، الكون هذايا يخلينا اذا كان فما نقاط من التفاهم بين الإنسان وبين الحيوان، نقاط من المشاركة الإيجابية في إطار التفاعل، مع أنه الإنسان يستحق للحيوان، يستحق له سواء في المأكل، يستحق له في الملبس، يستحق له في النقل كدواب وغيرها، يستحق له حتى في السباقات وفي الترفيه، وهذا وارد من خلال معناها نظام الحصان والخيل وغيره، النوق والجمال، يعني اخلقنا ربي في إطار التفاعل وفي إطار أنه نستنفع بها. لكن علاش اليوم ولينا نحكو في عوض ما نستنفع بالدواب هذية، ولينا نحكو على يعني اختلال، ولينا نحكو على أمراض، ولينا نحكو على أنه الإنسان ولا خايف من الحيوان، والحيوان لأنه غير مدرك، ومعنيه كائن غير مدرك، هو يعني مضرور في كل الحالات، سواء من خلال الاستهلاك وإلا من خلال حتى يعني استعمالاته اليومية.
2: به أنا حنحط الأمور في إطارها. احنا نحكي اليوم على التجويلية، هو بارح جاء. شنو هو التجويلية؟ هو الإحياء، يعني العالم كل اليوم هذايا يحيي اليوم العالمي للأمراض الحيوانية، منشأ والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وعلاش التجويلية؟ لأنه بتاريخ التجويلية 1885 هو اليوم اللي لويس باستور العالم الفرنسي المعروف أعطى فيه الجرعة الأولى للصبي اللي اصاب بعظم كلب. أول جرعة اللي مكنت أن الصبي ذا يتنقض وما يموتش بداء الصعار. وبالتالي كل ستة جويلية إحياء الذكرى هذه العالم يحتفي ويحيي اليوم العالمي للحيوان للأمراض اللي تنجم تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. باش هي الأمراض متعدد، نجم يكون مصدرها فيروسي، نجم يكون مصدرها بكتيري، نجم يكون مصدرها طفيلي، وإلا أيضا نجم يكون مصدرها أنه الشامبينيون ينجم يكون أيضا مصدر الأمراض دي.
1: واضح. إذن دكتور خليني نذكر مستمعينا اليوم كالعادة احنا نحكيه عليه أمراض اللي ذات المنشأ الحيواني. الأمراض هذه يحتفي بها العالم الكل بتاريخ 6 جويلية من كل سنة، وإحنا اليوم باش نرجع عودة على هذا الحدث باش نحاولوا أكثر دقة وأكثر تفاصيل أعطيناكم علاش يتم الاحتفاء باليوم هذايا، وباش نشوفوا مع الدكتور شفيق كيفاش نجموا في إطار الجانب الوقائي وأيضا الجانب التاريخي لهذا الحدث. تفضل دكتور نرجع لك.
2: كما ذكرنا أن 6 جويلية هو اليوم العالمي لإحياء اليوم العالمي للأمراض المنقولة من الحيوان الإنسان، ولا نسموها نحن الأمراض حيوانية المصدر. اليوم هذا كما مش نذكر انه له نهار اللي تعطى فيه الجرعة الاولى للقاح ضد داء الكلب من طرف لويس باستور للصبي اللي تعب بالكلب بتاريخ 5 جويلية 1885. لأننا نحكي اليوم على الأمراض راهو المصدر متاعها متعدد، نجم يكون فيروسي، نجم يكون بكتيري، ونجم يكون طفيليات، وأيضا كما نجم يكون أنها لشامبينيون هو السبب في ذلك. اليوم كي نحكي على هذا علاش؟ لأنه أصبحنا الآن في تلامس يومي مع الحيوانات من شيرة أخرى، أنه العالم ولا ضيق، انتقال الحيوانات ولا سريع. اليوم بالطيارة يتنجم حيوان في أمريكا بعد 10 سوايع يعني يلقوه في تونس، ولا يلقوه في اليابان، ولا يلقوه في أي مكان، وبالتالي الحيوانات الانتقال متاعها قادر على أنه يعدي يعني يوصل لجميع بقاع العالم الأمراض اللي هو يحملها الحيوان ذي. اليوم شنو مطالبين احنا باش نحكو ويكونوا بدراية بأهمية أنه المقاربة صحة واحدة، رأوا الحيوان قادر يحمل العديد من الأمراض اللي يعديها منه، وبالتالي من أجل حماية أنفسنا يلزمنا الحيوان بتاعنا نضمنه أنه يكونوا لباس. يلزم الحيوانات ما نقربوش من حيوانات مشهورة المصدر وحيوانات نجم تكون مريضة أو مصابة بأمراض. ولهناك نذكروا يعني قريبا الوباء القريب اللي حدث هو يعني الكورونا اللي هو السبب بتاعها هو حيواني أصلا. ايضا انه ماذا بينا الحيوانات بتاعنا اللي تشتانا تكون مطعمه ولا ملقحه ومحميه من الامراض اللي تنجم تنتقل لنا كاشخاص ولا بتوسخ البيئة والبيئة بعد مرضنا.
1: دكتور انت لفت انتباهي ربما لنداء كنا تابعناه الأسبوع الماضي من عند أيضا زميلتكم في الطب البيطري دكتورة عفوا ألفة عبيد اللي كانت حكيت ربما وتوجهت للإعلام توجهت أيضا للتذكير بالمعاهدات الدولية في إطار حماية الحيوانات وكانت حكيت على الحيوانات اللي هي باش تنقرض معناها واللي تم حاليا تداولها في بعض الأسواق الأسبوعية في بلادنا كيفاش وصلت معناها لبلادنا كيفاش دخلت وعليش ولت تتباع المكاك البربري المكاكة البربري هذايا اللي هو نوع من أنواع القرود واللي هو حاليا موجود في أسواقنا في سوق المنصف باي حسب تصريحاتها طبعا هي عملت اللونسمون هذية متاع النداء وذكرت يعني هنا كيفاش تعبرنا معناها الحيوانات هذية إذا كان حيوان كيف نهاكا معناها مجهول المصدر وإلا يجي من بلاد أخرى كيفاش ينجم يمر هل فما تصريح معينة إجراءات معينة هل فما قوانين رادعة هل فما معاهدات دولية يتم التعامل فيها مع المواضيع هذية وإلا لا دكتور؟
2: هو بالنسبة يعني عبور الحيوانات المحمية بالقوانين الدولية اللي هي تعتبر حيوانات يعني في طور الانقراض ولا تنجم تكون إنها مهددة بالانقراض إنه ممنوع تداولها وإلا المتاجرة بها يعني سواء في السوق محلية أو في السوق الدولية بل إنه أيضا ممنوع إنه تحويلها من مناطق عيشها التقليدية ولا العادية إلى مناطق أخرى
1: هذه يعني قانون دولي ولا قانون يخصنا احنا في بلادنا كها
2: قانون دولي يمنع المتاجره في الحيوانات هذه او ايضا حتى مثلا الحيوانات حتى في البيض بتاعها على غرار بيض السلاحف او بيض بعض الطيور او بيض بعض الزواحف
1: اذا كان فما معناها خروقات من نوع هذية وعلى مستوى الاسواق شكون عنده مرجع النظر معناها في اطار الجانب الردعي ولا حتى تنبيه الناس قد يكون العبيد ما في بلهيش بالمعاهدات وبالقوانين
2: هو أساء أنه ننصح كل المواطنين بعدم شراء حيوانات تكون ما هيش موجودة في تونس لأنه حيوان من خارج تونس ينجب كيجي يكون جالب للعديد من الأمراض وبالتالي احنا كنحكو اليوم على مرض الإبولا ونحكو على أمراض الأخرى راهو حيوان ينجم يجيب لك المرض لبلادك ينجم يمرضك أنت يعني حيوان أنه ما هوش متواجد في تونس ويمنع تداوله في الأسواق التونسية ما نشريشه وخاصة إذا نحكو الحيوان التذي مثلا حتى تجارة الكلاب ماذا بيه حتى إذا بتشري كلب يلزم مرفق بوثيقة تثبت يعني أنه هو يعني خذت تلقيح متاعه كاملة وتثبت المصدر متاعه ومنين جاء يعني حتى الكلاب اللي هي متداولة في بيعها والشراء بتاعها كما نقوله في منصف في السوق المنصبي يلزم ثانا إنه المصدر بتاعها وتعرف من جد ومقدار التلقيح بتاعها ولا ومشي حاملة لأمراض غير ذلك
1: يعني هنا دكتور سمحني في إطار التفاعل معاك معناها في النقطة هذية معناها احنا مانيش نحكي ربما كان على سوق المنصف بأكهو لأنه وارد أنك حتى في أسواقنا الأسبوعية في الجهات تشوف حيوانات يعني للبيع ساعات أسماك يعني ما تعرفش الأسماك هذية المصدر متاحة ساعات دواجن ساعات ديكرومي يعني أرانب غيرها هل نفس الحكاية تخضع لنفس القوانين وإلا لا
2: هو بالنسبة كنا نحكو ديكرومي نحكو أرانب هي يعني متداولة في بلادنا أن احنا نربو ديكرومي نربو الأرانب حتى الأرانب يعني سلالات حتى ما هيش تونسية لكن ما هيش إشكال لكن نحكو خاصة الحيوانات اللي هي من عادتها تعيش في الغابة تحكي على قرد وتحكي على الثعابين من عادتها تعيش في الطبيعة في الغابة يعني تجينها صعيب شوية تجينها أيضا يخضع لقوانين معينة بس نسبة تقول لي انه توا مثلا دي في الاسواق هو راهو السلطات الديوانيه ولا السلطات هي يعني نجم تتدخل البحث في مصدر الحيوانات هذه وفي كيفيه قدومها وكيفيه عبورها الى التراب التونسي لانه حوايج تخضع لتراخيص مسبقه وتخضع لاجراءات دقيقه ودقيقه جدا.
1: هل تشمل معناها هيئه السلامه معناها في الاسواق اللجان المشتركه بينكم وبين الهيئات هذه شكون معناها اللي يراقب؟
2: بالنسبه احنا ما نراقبوش في الاسواق للبيع الحيوانات هذه كوزاره الفلاح لكن انه العبور في المعابر الحدوديه يعني عمل مشترك بين السلطات الديوانيه والرقابه البيطريه تنجم تثبت هل انه ثم تراخيص لقدوم الحيوانات هذه، وهل انه الحيوانات هذه قادمه من يعني من منشا ولا من بلد امن ما فيش الامراض، وهل انه ايضا يعني مستكمله لجميع الوثائق الصحيه والوثائق القانونيه لاستيرادها او لا.
1: واضح دونك هنا
2: في صورة عدم وجود وثائق أو نقص وثائق أو أنه يعني عدم تراخيص مسبقة، ينجم يقع الاحتفاظ بالحيوانات هذه وبعد اتخاذ فيها الإجراءات المناسبة كيفية يعني إما بالإبادة كانت بشكل خطر أو ممكن توجيهها إلى الحدائق العمومية اللي مختصة في تربية مثل الحيوانات هذه.
1: واضح دكتور، هذا توضيح أكيد للناس اللي تتسائل. احنا ما نجمناش نشوف ربما نداء للإعلام في هالسياق هذا وما نتفاعلوش معاه في برنامجنا، دونك هنا راهو فما قوانين ملزمة وقوانين تشرع لأنه الحيوانات المهددة يعني بالانقراض وإلى الحيوانات اللي تجينا عابرة للقارات وعابرة للحدود راهي تخضع لقوانين. يعني مش أنت تمشي لأي سوق من الأسواق وإلا تدبر راسك معناها بين ظفرين وسمحوني في الكلمة في حيوان أنت تحب تربيه وإلا تحب تربح فيه، تكون معناها التعامل معها كأنه مادة تجارية. هو خاضع لقوانين معينة تحترم معناها شروط حضوره في بلادنا باش ما يكونش سبب في نقل الأمراض وإلا في تشوهات لنظام بيئي منظومة بيئية عامة في بلادنا وإلا في العالم الكل. نرجع إذن هذا سياق من السياقات اللي نحكيه فيه اليوم دكتور، هكا ولا هل معناها الحيوانات اللي تجيب لنا أمراض وهي عابرة للقارات، وأنه اليوم العالم مفتوح على بعض وتنجم لا قدر الله فيروس في آخر العالم ينجم في دقائق أو في ثواني يوصل لأقصى القارات، هكا ولا؟
2: هو صحيح نحن في نطاق التجارة العالمية الآن السريعة والتداول التجاري السريع، إنه حتى إنه مش بشرط حيوان، حتى إنسان في الملابس نتاعه ينجم إنه أثناء عبوره من دولة إلى دولة أو من قارة إلى قارة ينجم يعني يجلب في الملابس نتاعه، وإلا أيضا في بعض المأكولات. عداك علاش إنه على في المعابر الحدودية روح الآن يوقع التركيز على كل ما هو منتوج غذائي أو منتوج نباتي يعني قادم من دولة إلى دولة، ويمنع انتقال المنتجات النباتية ولا المنتجات الغذائية من أصل نباتي ولا حيواني من قارة إلى قارة. وذلك مش على يعني حوايج هبان، إنما لمنع مرور يعني جراثيم من خلال النباتات أو الحيوانات أو المواد الغذائية من أصول نباتية أو حيواني.
1: واضح.
2: هذه الحاجة نحن الآن نحب نركز عليه باش ما نخوفوش المواطن ونخلونا نعطوا حوايج سهلين إنه شنو يلزم يعمل باش يحمي روحه من الأمراض المنقولة من الحيوانات إلى الإنسان. باش من دخل الدار كان حيوان نعرف المصدر بتاعه، هذه الحاجة الأولى. حيوان ما نعرفش المصدر بتاعه وإلا تظهر عليه علامات مرض ما ندخلوش الدار وما نقربلوش. تعاملت مع حيوانات مسيتهم لعبت معهم وكلتهم غسلت لهم قبل ما إني نمشي ناكل ولا مباشرة بعد ما نكمل العمل ذاك نرسل إليه بالكذا بالموصب.
1: واضح.
2: يعني العديد من الجراثيم بتنجم تنتقل من الحيوان إلى الإنسان باللمس، يعني بطريقة غير مباشرة باللمس. أي وقت نأخذ منتوجات غذائية من أصل حيوان، ولهنا نحكي على كل المنتوجات سواء كان سمك ولا لحوم ولا ألبان ولا بيض ولا دجاج ولا لحوم دجاج، ماذا بيه نعرف المصدر بتاعه، ما ناخذ منين يجي ولا تعجبني حاجه رخيصه نشريها، وماذا بيا كنروح بها للدار عند قبل الاكل. انه احنا الحمد لله في تونس ما ناكلوش من الستيار كما نقولوا ولا نطيبوا بالكدا، ماذا بيا نطيبهم هذوما خاصه اللحومات ولا الدواجن يعني والا البيض والا الاسماك نطيب بالكدا وما نخليهمش تقسيم تاع، لانه الحراره قادره حتى في صوره ما وجود بعض الجراثيم ان الحراره قادره على انها تقتل لنا الجراثيم هذوما.
1: واضح دونك.
2: بالنسبة للألبان ماذا بيا ما ناخذ كل الألبان المبسترة، وإلا كان نرجع ديما ونعود فيها نحن الحكاية دي، إذا شتيت باش ناخذ زبدة وريبوتا ولا البن ضايب ولا نعرف على الأقل المصدر بتاعها وإنها سليمة من كل إمكانية ورود جراثيم، خاصة هنا نحكي بالخصوص على السل وداء البريسيلا.
1: هذه بعض الإجراءات الوقائية باش الناس اللي تسمع فينا ما تخافش. صحيح فما أمراض ذات منشأ حيواني، صحيح فما لا قدر الله أمراض سريعة التنقل والعدوى، لكن إذا كان احنا خذينا الإجراءات الوقائية المناسبة، إذا كان احنا أمننا مصدر الحيوان ونعرفوه ونحاولوا أنه معناها نشوفوا مدى الصحة منين جينا الحيوان هذية، في تعاملنا يكون غسل يدين بعد التعامل مع الحيوانات، طهي اللحوم، اعتماد الأجبان تكون مبسترة، تطعيم الحيوانات والتلقيح نتاعهم، وتجنب أيضا مخالطة الحيوانات المريضة اللي حاملة للأمراض هذية.
2: نفتح قوس صغير، واللي عنده حيوانات، اللي عنده توا حيوانات يحميهم باش انهم ما تجيهمش عدوى من برا، من خلال انهم يخليهمش في تلامس مباشر مع حيوانات اخرى. وايضا بما قلنا احنا لو البيئه تاثر على الحيوان ويخليهم يعيشوا في نطاق بيئي نظيف، مثلا لا قدر الله اذا عندك حاجه فيها وساخ ما تقربهمش لها، اللي خاصه ممكن ثم يكون لخيان المربين اللي عندهم وديان فيها بعض الاوساخ وفيها مياه مثلاً المستعملة، يحاول قصر المستطاع يبعدهم على الحياة المياه هذيك، لأنها مياه يعني مشبعة بالجراثيم ولا قدر الله تنجم تمرض الحيوانات، وبدورها الحيوانات سواء من خلال منتجاتها اللبنية وإلا اللحوم وإلا البيض تمرضنا نحن، وإلا بالتلامس مباشرة تنجم تمرضنا نحن.
1: واضح، دونك المياه الراكدة نحاولوا نتجنبوها، وتجديد معناها المنابع كل مرة باش نجم معناها الحيوانات هذه ما تكونش لا هي مضرورة ولا تضر معناها الإنسان اللي يتعامل معها. هذه بعض التفاصيل دكتور حبينا بطبيعة الحال نشاركوها مع المستمعين متاعنا، نذكروهم برقمنا 78-227-700 مباشر إذاعة الكيف اللي حاب يتفاعل معنا في العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوان. ونرجع لك دكتور في إطار يعني التلقيح، هل إنه فما قائمة معينة يعني يتم اعتمادها رسميا كل عام في إطار معناها الأمراض ذات المنشأ الحيواني، وإلا هي متجددة معناها القائمة متجددة بحسب معناها التطورات وإلا الطفرات اللي تصير في الفيروسات وفي الجراثيم وفي غيرها يعني من المسببات لهذه الأمراض؟
2: بالنسبة احنا في تونس حاليا اللي هو معتمد احنا مجمل اللقاحات اللي لقوا فيها هي الأغلبية كل لحماية الحيوان في حد ذاته، لأنه لقوا ضد أمراض ما هيش معدية للإنسان. هناك نحكو مثلا داء الكلب، نحكو على لدى الكلاب ولا القطط، احنا كي نحمو القطط تاعنا والكلاب بالذي باش نحمو سيدا الكلب، لكن العدد بالنسبه للمشترات نقولوا الحمى قلعيه ولا نقولوا جدر الاغنام ولا نقولوا الطاعون المشترات الصغرى، هذو امراض ما يتعطوش الانسان. هما اللقاحات الغايه منها حمايه القطعان الماشيه في بلادنا من الامراض المعديه داخل الحيوان واللي ما تعديش الانسان. لكن ايضا في تونس لقحوا المشترات الصغرى والأبقار ضد البروسيلا، وذلك لحماية القطعان باش ما تحملش مرض البروسيلا وما تعديش للإنسان. وبالتالي أنه مجمل اللقاحات هي الغاية منها حماية الحيوان حد ذاته، في حماية الحيوان زوج لقاحات بركة ممكن نستعملوهم باش ما تعديش المرض، هما داء الكلب اللي نعمل لقاح باش الكلاب والقطط ما يمرضوش ما يعدوش المرض للإنسان، وإلا البروسيلا اللي باش ما تعديش البروسيلا سواء من الأبقار والأغنام والماعز للإنسان.
1: البروسيلا كان تعطينا هكا فكرة عليها، يعني هل مرض فيروسي جرثومي فطري وأعراضه شنو دكتور؟
2: هو مرض بكتيري يسبب بالخصوص عند المشترات الصغرى والأبقار إجهاض، يعني من العلامات الاشتباه في وجود المرض هي الإجهاض لدى الإناث وإلا العقم لدى الذكور، مع ارتفاع بعض درجة الحرارة، وإلا في بعض الحالات إنه نجم يعطينا يعني فقدان يعني حيوانات مشوهة، وإلا إنه الحيوانات تكون فيها يعني الأجنة كانت تنفخ خاصة في الثلث الأخير من الحمل.
1: واضح. دونك هنا اشهر معناها علامه على انه الحيوان نتاعنا حامل للبريسولا انه النفوق نتاع او الاجهاض نتاع الاعشاب والاجنه تكون مشوهه، معناها فيها نوع من التشوه. التشوه هذا يكون عام يعني في والا في اجزاء معينه من جسم
2: تشوهات صغيرة هي مهم، خاصة أجنة يعني موش نلقوا يعني تيجي تشوهات مثلا في على مستوى الرأس، أو مثلا تيجي تنجم لا قدر الله تكون ناقص رجل زي الرجل، نجم حوايج كما كان. لكن راهو الخطير في المرض هذا أنه للأسف في بعض الحالات تكون الحيوانات حاملة للبكتيريا للجرثومة ما تظهرش أعراض، وهذا اللي يخوف.
1: هنا كيفاش يعمل معناها باش
2: هو
1: المربي
2: انه الاكتشاف وجود المرض من عدم، ويلزم تسمى انه ديما نتبعوا القطيع بتاعنا، حاولوا ما ندخلوش القطعه بتاعنا حيوانات مشهوره المصدر، راهو هذايا راهو ديما عنده اهميه كبيره اكل انه تشتم السوق والا تخلط غلمك مع غلم اخرين والا معيزك مع معيز اخرين مع ما تعرفش المصدر بتاعها. رد بالي بعث النشري انه ما فيها بيس انه في بعض الاحيان دوريا بعد عامين ثلاثه مربي نجم يعمل يعني تحاليل للقطيع بتاعه باش يتاكد يعني وجود الجرثومه من عدمه. ولكن نجم نقاطع الحل الوحيد يعني الطريقه الوحيده للتاكد من وجود الجرثومه راهو يبقى ديما المخطر.
1: واضح. انا باش نسالك هنا دكتور، في صوره ما توفرت معناها حاله وحيده من معناها من البريسولا في احد يعني المشترات اللي هي الجنين نتاعها ربما صار عمليه الاجهاض وفما تشوه، كيفاش يتم التعامل مع الحاله هذه وكيفاش النجم، هل انه عندها تاثير يعني على المحيط نتاعها والا لا؟
2: هو الإجراءات يعني صحية معروفة في تونس أنه يكفي وجود حالة واحدة في قطعة في قطيع كامل رأيك باش نعتبر القطيع الكامل مصاب.
1: معناها تصنف بؤرة حتى إذا كان حالة واحدة،
2: حتى وحيدة تصنف بؤرة، وثم إجراءات صحية للسلامة أنه يعني بالقانون يلزم التخلص من كامل القطيع بالذبح. يعني هذا القانون يقول لك التخلص من كامل القطيع بالذبح، بطبيعة الحال يكون الذبح ثم بتوجيهه إلى مسلخ مراقب وتكون عملية الذبح يعني بمراقبة، لأن اللحوم حتى إذا فيها البرسلاء عند طهيها يعني كي نعملوا الطهي بتاعها إنه الجرثومة بتاع البرسلاء تموت. وذلك علاش إنه حتى كي نقولوا علاش نقولوا في الحليب، الحليب ماذا بيك الحليب بتاع البقر ولا الحليب بتاع الميز ولا بتاع الغنم، إذا مش تشربوا ديما غلي باش لا قدر الله موجودة الجرثومة في وسط الحليب ما تضركش وما تمرضكش وتنجم بطريقة التغلية الحرارة تقتل الجرثومة.
1: واضح. دونك هنا معناها خطير جدا يعني تعامل مع البريسولا، بالرغم اللي هي مرض بكتيري، معناها ربما كي تقارن بين الفيروسات وبين البكتيريا، لكن حجم الأضرار وحجم تقييم معناها الخسارة بالنسبة للفلاح كبير برشا دكتور، يعني قطيع كامل يتم
2: هو شوف أو خطير. هو هي الأمراض دي هي أمراض خاضعة لتراتيب، هي أمراض معدية جدا، خاصة يعني إضافة إلى كونه مرض معدي جدا هو مرض ينتقل من الحيوان إلى الإنسان. وبالتالي إحنا ديما نحكو إنه صحة الإنسان أغلى وأبجل برشا من إنه نحافظ على قطيع أغنام ولا نحافظ على قطيع معز. مهما كان سوم قطيع المعز ومهما كان سوم قطيع الأغنام ديما تبقى صحة الإنسان يعني في درجة عليا. احنا علاش الصحة واحدة من أجل صحة الإنسان هي.
1: أكيد.
2: وبالتالي إنه لأنه الخسائر ولا بعد المدفوعات بتاع الدولة من أجل إنك تداوي إنسان مصاب بداء البرسلاء راه تكلفة كبيرة ياسر، ومدة زمنية تنجم توصل كذا شهور حتى لستة شهور. ما هيش حاجة بسيطة راي داء البرسلاء خطير، والانتقال بتاعها يعني ينجم يكون من حيوان مصاب إلى الإنسان سواء بمنتوج غذائي اللي هو الحليب او ايضا بالمخلفات نتاع الاجهاض، سواء كان الجنين المجهض او المشيمه يعني اللي هي السلاح اللي مثلا الانسان ينجم يمسه بيديه، والا ايضا اذا انسان ينجم يولد يعني الانثى اللي تكون يديه مثلا عريانه ما فيهاش جوندوات.
1: دكتور دكتور نستسمحك بعض الثواني لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه الكيف ثم نعود.
0: مستمعين الكرام، حان الآن
3: موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذن مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة وثواب، ونعود معكم إلى فضاء العيادة البيطرية أمراض الصحة الحيوانية. موضوعنا كما أعلننا وتابعتم معنا منذ بداية اللقاء عن الأمراض ذات المنشأ الحيواني، عن تأثيرها في المواشي اللي عنا، قطيعنا، أيضا المشترات بكل أنواعها. شفنا زيد الأمراض العابرة للقارات واللي تنجم تجينا عبر الحدود، وشفنا أيضا حجم إنه بكتيريا صغيرة قديش تنجم تكون ضارة بالنسبة للفلاح، يقضي ربما عمره كامل وهو يحاول إنه يأمن القطيع متاعه، إنه يخدم عليه موسم كامل، لكن لا قدر الله في صورة ما تم خرق لبعض القواعد في النظافة وفي التربية وفي التلقيح غيابها، تصير مع معناها الإشكاليات هذه. إذا نرجع لك دكتور، ونذكر زيدا رقمنا 78-227-700. مشكورة زميلنا عيد في القيادة التقنية، سعاد في التنسيق العام، شكرا زيدا يونس ورحمة اللي معنا في التأمين الرقمي لهذا اللقاء، وشكرا لزملائنا في الغرفة الفنية المركزية نزار، وأيضا في الخدمة الهاتفية زميلنا زملائنا مولدي وكل الزملاء طبعا اللي نحاول نأمنوا لكم هذا اللقاء. إذا دكتور نرجع لك، يعني سبحان الله بكتيريا قادرة على أنه تخسر الفلاح مجهود متاع موسم كامل، والخسارة هذه ما تكونش ربما في القطيع معناها الحاضم فقط، لكن حتى في المواليد الجدد معناها في الأجنة اللي حاملها. وهذيك علاش اليوم يلزم الناس تكون عندها نسبة من الوعي في أنه ما تدخلش حيوانات غريبة، حيوانات مجهولة المصدر، حيوانات ما عندهمش عليها حتى معناها فكرة منين جت وكيفاش تعدت للبلاد، ويهز يدخلها على القطيع متاعه. هكا ولا دكتور؟
2: هو صحيح، ولهنا أيضا نحب نفسه يعني نفتحوا القوس خاصة في الإجراءات المتبعة باش أنه ما نحمي نفسي ونحمي أيضا جيراني. أنه للأسف احنا من بعض العادات بتاع المربين بتاع الأغنام ولا بتاع الماعز، عندنا نفوق أغنام ولا ماعز وإلا أصل حيوانات صغيرة ولا حملان وإلا جدي، للأسف يقوموا يعني تقديمها للكلاب. لهنا رأي نصيحة أنه كل حيوان نافق يعني حيوان مريض، وكل حيوان مريض جسمه فيه العديد من الجراثيم وفيه العديد من الآفات، تقدمها للكلب بتاعك ولا للجرو بتاعك راك عبارة عن قلت نسبة من الأمراض من الشاة النافقة للحيوان النافق الكلب بتاعك.
1: واضح دكتور، نستسمحك بعض الثواني عن تفاعل من المستمعين بتاعنا. ألو عسليمة. ألو مساء النور.
3: مساء الفل، مساء ياسمين، معك كامل الفيتوري من زريزة.
1: مرحبا سي كامل، مرحبا بك، تفضل.
3: يا عايش أختي وليك الفضل، بارك الله بك. حبيت نحي إذاعة كيف وكل أسرة إذاعة كيف، وحبيت نحي الدكتور سي شفيق اللي قاعد قائم بالواجب وقاعد يعطي في نصائح للفلاح وللبلاد كاملة. بربي دكتور، أول سؤال حبيت نسألك هو حكيت الحليب، أنا الحليب هون المرموع، أنت قلت أنا أنه الحليب يتحلب جسم بعد يتغلى، صحيح يتغلى باش صحينا تموتك الجراثيم وإلى غير ذلك، لكن ثم ناس تروب الحليب مثلا، ثم الفلاح البرة يروبوا حليب المعيز يحطوه بالشروب بك الطريقة معناها تقليدية نتاع قبل، وهي يليتها تقعد هذيك يحطوه بك الفخار ويغطوه وكذا ويروب هذاك معناها كي يأكلوه البشر كي يأكلوا رايب، هل معناها ثم جراثيم تقعد أم لا؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني دكتور، حبيت نعرج مع الموضوع اللي قاعدين نحكوا فيه نحن رو بالنسبة أنا عم لاحظ في تونس ونعمل ديجا انتاج حيواني كيف كنت دكتور وكذا ونعرف كل شيء، لكن في تونس أنا قاعد ألاحظ مثلا راهو ربي إيش يقول لك، كل وراء مسؤول عن رعيته. أنا كالربي، أنا كالربي حشاكم كالربي، الكلب ذاك أنا يلزمني نحميه، نحميه قبل ما يجي المرض. نقول جينا الأمراض عبر الطائرة الطيور وإلى غير ذلك. هي رأي يا دكتور وانت تعرفها، هذه قاعدة صحيحة.
4: السؤال
1: اعطينا السؤال سي كمال.
3: السؤال علاش نحن توانسة الرب والكلاب مثلا
1: ومن بعد نطيشوها، ومن بعد نطيشوها
3: ما نقيموش بها ولا نهملوها، نقولوا هذا مالك الكلب. يا سيد انت يا بشر يا تونسي انت سامحني دكتورة بربي راه موضوع كبير برشا، لكن
1: هو الوقت ما يسمح سي كمال، اما احنا انا اخذينا الفكرة متاعك وهتو نعطيوك
3: لحظة اختي ربيقة لحظة. كلبة مثلا تجري تورز تجيب ست جرع ثم ناس يقوموا يعني يقوموا بالذبح متاعهم. علاش تذبح بيه
1: واضح ومعقول ومنطقي سي كمال، شكرا لك يعطيك الصحة، شكرا لك، وصلت الفكرة وواضح ونعلق عليها. دونك سي كمال دكتور
2: السؤال الأول في الوقت بالنسبة لكل حيوان احنا مش ناخذ يعني منتوج اللي جينا من الحيوان ذاك هو الحليب. المشكلة مش في الحليب، أما إذا أنا عندي متأكد 100% اللي الحيوان متاعي ما فيش وحتى جرثومة قادرة تمر لي من الحليب وتمرضني، نجم نشرب الحليب رايب ونعمل الزبدة ونعمل الريكوتا ونعمل الجبونات. لكن إذا ما عنديش تأكد 100% اللي الحيوان متاعي ما فيش جراثيم تنجم تعدالي، إذا مش مشكلة في الترويب، المشكلة هل أنه الحليب المصدر متاعه فيه مرض ولا ما فيش.
1: واضح معناها هنا
2: قصة الإشكالية ونتأكدوا راهو انت على الاقل عندك امراض لازم تكون متاكد في البقر ما هو مش فاهم هو مرض السل عند الابقار البقره بتاعك مش مريضه بالسل، مرض البريسيلا عند الابقار البقره بتاعك مش مريضه بالبريسيلا. بالنسبه للغنم والمعيز لازم تكون متاكد ان النعجه بتاعك ولا المعزه بتاعك ما فيهاش بريسيلا.
1: واضح. دونك وهذا ما ينجم يكون كان بالتحليل دكتور،
2: بالتحليل وبالمخبر باش تتاكد. بالنسبه للسل عند الابقار ثم مش بالتحليل ثم يعني يمكن نقولوا نحن اختبار جلدي على البقره في يعني في على عين المكان. وبالنسبه للبروسيلا هو اختبار ناخذ عينه من الدم ومن خلال هي باش نقولوا انه راه موجوده البروسيلا ولا مش موجوده البروسيلا.
1: واضح. اكثر من هكا معناها توضيح واكثر من هكا دقه ما نجموش معناها نستسلموا ربما للفرضيات هكا ولا
2: بالنسبه للسؤال الثاني احنا راه كل انسان يملك حيوان مطالب قانونيا بحاجتي بتامينه وبرعايته والحفاظ عليه. بالنسبة للكلاب انت مطالب قانونيا بحاجتين، بانك تلقح الكلب بتاعك وبانك تربط الكلب بتاعك. بالنسبة كحل اللي عندهم الاناث ويولدوا باش ما يبقوش طايشوا في الجراء ولا يبقوا في الجراء، انه يقوم بعملية تعقيم للانثى وبالتالي انها ما عاش تتوالد وما عاش تجيب جراء باش ما يبقاش في اشكالية شنو مش يعمل الجراء دوك.
1: واضح. دونك هكا الزوز حلول الواضحين، الزوز أسئلة ينجموا يتبادروا وحكيهم سي كمال، ينجموا يتبادروا لأي إنسان ولا أي مربي. الحل دائما في الجانب الوقائي، امشي حلل باش ما تبقاش للفرضيات هل درا الحليب الرايب ولا الحليب من عرش حامل الفيروسات الفتاكة هذية كما السل عفى الله الجميع ولا البريسيلا.
2: بالنسبة للسل وإلا البريسيلا هما المتسبب فيهم زوز انواع تاع بكتيريات. بالنسبه ايضا للكلاب وفتحنا القوس خلينا نقولوا راهو انه بالنسبه لعمليه التعقيم ما تاثرش، ما عندهاش حتى تاثير سواء على القطط الاناث والا على الكلاب الاناث، ينجم يوصلوا حياتهم العاديه باش يعمل العمليه دي، يتصل بالاطباء البيت الخواص والعمليه راهي يعني سهله وما تكلفش برشا فلوس، لكن يعني النتائج نتاعها كبيره ياسر على صحه الحيوان ولا صحه المواطن.
1: واضح. كيف كيف مش اي حيوان مريض ولا اي بقايا نمشي نرميها للكلاب اللي عندي، هذه النقطه الاساسيه اللي كنا وصلنا لها في اطار الجانب الوقائي.
2: ناكدوا عليه انه يعني المشيمه كما نقولوا نحن السلاء سواء كان تاع بقره ولم تنعش ولم تعمل، ماذا بينا ان نتصرف فيه بطريقه يعني جيده، بطريقه تحمي البيئه وتحمي الحيوانات، وذلك بالدفن نتاعو في يعني عمق ما يتجمش الكلاب والقطط توصل به. ايضا الاجنه النافقه ماذا بينا ندخلوها وما نعطوهاش للحيوانات هذه الاليفه اللي راهو ثم العديد من الجراثيم وخاصه الطفيليات اللي يعني السلسله الحياتيه نتاعها تمر من في امعاء القطط والا في امعاء الكلاب، وبالتالي احنا بعد الكلاب هذوكم في الوسخه بتاعهم يطيشوا بويضات اللي هي بيضه تاخذ سلسله حياتيه اخرى سواء كانت في الانسان او ايضا في الحيوان.
1: واضح دكتور. في حالات النفوق، في حالات النفوق يعني فرضا انت معناها صارت عمليه اجهاض والا لاحظت انه فما نفوق في الولادات الجديده انه فما تشوه على مستوى الولادات، اول خطوه اجرائيه يعملها المربي والا الفلاح شنو هي؟ بشكون يتصل؟ لشكون يمشي كهيئه؟
2: قبل ما يتصل انه يحاول انه المشخص يعني سواء كان جنين او مشيمه بقايا السلاح نذكركم يبعثهم الساعه من المراح، انه الحيوان المشرد يخرج ثاني يبعثه على المراح ينجمك البقعه اللي وقع فيها الاجهاض يحاول يرشها بشويه حتى جافيل ولا باش كان ثم جرثومه تموت، يتصل بالطبيب البيطري اللي هو مش ينجم يشخص الحاله، هل انه لانه مش كل اجهاض راه ينجم يكون يعني السبب نتاعو جرثومه، يعني اجهاد ينجم يكون يعمل اجهاض، نقص في الغذاء ينجم يعمل اجهاض، يعني الطبيب البيطري هو المؤهل علميا وفنيا باش يقوم بعمليه التشخيص، وانه من خلال البحث نتاعو وسؤال الفلاح والتواصل مع الفلاح يثبت هل انه

0: توصل للمربين وتوصل لمستحقيها في توقيتها وفي إبانها، لأنه اليوم ما عادش عنا كالرفاهية متاع أنه نتعامل مع الحيوانات متاعنا بلا مبالات، وإلا حتى إذا كان عنا اهتمام وعنا مبالات تكون عنا شوية عوائق، يا إما مادية يا إما حتى معناها في إطارها وجاري جربها وما نعرفش، شفت معناها تجارب عند ناس أخرى. اليوم ما عادش من الرفاهية نملك في إطار التعامل مع ثروتنا الحيوانية. ويمكن أهم نقطة معناها وصلنا لها أنه ما عادش عنا تقريبا، هنا نشوفه في الأضحيات في كل عام تتناقص أكثر وأكثر دكتور.
1: هو نحن راهو نحب نوضح، رغم احنا ديما نحكوا على الوقاية راهي ديما أقل تكلفة ياسر من العلاج، وراو انه الوقاية بغض النظر وإضافة إلى كونك تحمي الحيوان بتاعك، راك مش تحمي عائلتك ومش تحمي روحك. راهو نحكوا هنا على العديد من الامراض اللي هي منقوله من الحيوان الى الانسان، واللي راهو بعد علاجها كي يمرض الانسان ويمشي ويتاكدوا من المرض عند الانسان، العديد من الامراض الحيوانيه راهو العلاج بتاعها يطول ويتكلف برشا.
0: ومش الكلها عندها علاج دكتور،
1: مش الكل كما قلت سيادتك، مثلا كي نحكوا على داء الكلب ما فماش علاج،
0: ما فماش علاج،
1: فماش علاج في داء الكلب، لا قدر الله مرض وما مشي، يعني مش مرض بانت عليه علامات الاصابه راه ما فماش علاج،
0: ما فماش علاج، فما عدوى وفما خطر لكن ما فماش علاج.
1: راهي الدوله متكف يعني مرات علاج الامراض اللي هي حيوانيه المنشا لدى الانسان، اللي هي الدوله متكفله به بنسبه 100%. لهنا نحكوا على السل ولا نحكوا على البروسيلا ولا نحكوا على يعني العلاج بعد التعرض لعض من الكلب، راهي كلها متكفله به الدوله بجانب مجاني، ولكن راهو يكف يعني يتكلف ياسر على الميزانيه العامه للدوله بصفه غريبه، في نطاق انه غلاء المجحف للادويه والغلاء المجحف للادويه يعني على مستوى عالمي واللقاحات على مستوى عالمي.
0: وحتى احنا في بلادنا توا ما زلنا معناها حتى الادويه مفقوده، يعني تو كان تسال معناها وانت مباشر معناها للحاله في اطار العيادات انه الدواء في الطب البيطري مفقود، فما
1: نقص كبير للاسف. صحيح ثم نقص كبير، وخاصه الزملاء البياطره الخواص قاعدين يجدوا في صعوبات كبيره وكبيره وكبيره جدا في الاستجابة للحالات المرضية لدى المربين في ظل النقص الفاتح في الأدوية البيطرية.
0: ما زلنا نستنوا أنه
1: أيضا ملاحظة ثم الحال للأسف شيء يندى له الجابين وشيء حشد في تونس، اللي تو نشوف في العديد من الأدوية البيطرية اللي تتباع عبر صفحات التواصل الاجتماعي والأدوية هذه مجهولة المصدر وماشي خاض على اي رقابه للاسف تاع الدوله. واللي يزيد انه يخوف اكثر انه بعض الادويه هي ادويه هرمونيه تسبب اشكاليات كبيره نهار اخر في المستهلك اللي مش يستهلك اللحوم والا المنتوجات الغذائيه من اصل حيواني المتاتي من حيوانات، اللي يوقع يعني حقنها بالهرمونات هذه.
0: واضح دكتور، هذه معناها صيحه فزاعه اذا كان صح التعبير.
1: كل المواطنين ما ياخذ حتى دواء من صفحات التواصل الاجتماعي لانها مجهولة المصدر، وراهي برشا ادويات محرمه وممنوعه لانها حامله لهرمونات، والهرمونات هذه راهي قادره على انها تسبب اشكاليات كبيره للوليداتنا، يعني قادره انها تعطي تغير في الجانب السلوكي الجنسي لدى وليداتنا، وهذا يرى خطر كبير كبير كبير كبير برشا.
0: واضح دكتور، النقطه هذه ان شاء الله نزيد ونفسروها اكثر في حصصنا القادمه باذن الله، حتى الناس اللي تسمع فينا
1: حصه على اهميه الاستعمال الرشيد للدواء البيطري والاستعمال المسؤول، خاصه المسؤول.
0: واضح، واحنا باذن الله نرجع لها باكثر دقه واكثر تفصيل. شكرا جزيلا ليك دكتور شفيق بن صالح، رئيس الدائره الفرعيه لامراض الصحه الحيوانيه بقلعه سنين، مشكور على تامين هذا اللقاء المباشر. ان شاء الله فيه منفعه فايده لكل مستمعينا وللناس اللي مستحقته. هكا نقول لكم اجمل تحيات كامل للفريق، شكرا لكم الناس الكل والى اللقاء.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الواحدة هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. ومن عبر زي عناوينها: بولاية الكاف تقدم موسم الحصاد بنسبة 90% وتجميع 1,250,000 قنطار من الحبوب، تواصل دورة تدريبية لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بنفزة حول الممارسات الزراعية والتأقلم مع التغيرات المناخية، والمجلس المحلي بجندوبة الشمالية يدعو إلى توسعة المنطقة الصناعية الارتياح 2 لتعزيز الاستثمارات. في تفاصيل هذه النشرة، تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي، الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميعية والإجلاء.
3: اليوم موسم الحصاد، يعني اليوم احنا نسبة تقدم الموسم في حدود 90%. الحمد لله احنا ما لاحظناش يعني مشاكل خاصة في عملية الحصاد وعملية خاصة تقبيل المحصول وعملية الرفع، يعني اثناء وقت كان التحضير جيد والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا، وانه تعدى موسم ما فيش حتى إشكالية. اليوم احنا نحو على 90% من تقدم الموسم، جمعنا في حدود 1,250,000، تعتبر كميات ممتازة. احنا ما زالت خاصة في المات الكبار ما زالوا ما كملوش، إن شاء الله نبقوا ثانيين على مستوى التجميع. كيف بالنسبة للخلاص الفلاحة قاعدة يعني الحوالات متاحهم تجي، دعوا الفلاحتنا اللي خاصة يشوفوا أنه ربما تظلم في عملية التعيير في الأسواق، ما احنا يعاود يعمل مطلب ليعاود التعيير، وإن شاء الله كل واحد يأخذ حقه. بالنسبة للموسم نجم نقول لك شايف عن النهاية، إن شاء الله ديما نطلبوا المواسم القادمة تكون ممطرة وتكون عنا صابة، وكيف نبنوا على الحاجات الإيجابية اللي صارت أثناء. الحمد لله يعني تضافت الجهود كلها، وأثناء تعدى يعتبر بالنسبة لنا كاتحاد جهة وفلاحة الصيد البحري نعتبره موسم ناجح بكل مقاييس.
1: انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس باكت. رئيسة جمعية جسور المواطنة أمال العربوي:
4: التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بالزعفرانة في إطار برنامج باكت، الحقيقة هي التجربة كانت بدأت في سيدي خيار، قلنا علاش لا أنه نواصل العمل هذايا في الزعفرانة. الزعفرانة اليوم اللي فيها فريق مرافقة متطوع، المشروع اليوم يتواصل 15 شابة ومرأة من الزعفرانة باش يعيشوا كيف سلسلة من الدورات التكوينية وسلسلة من المعارف في علاقة بالمهارات نتاع الصناعات نتاع التحويل نتاع الحرفي اللي في علاقة برغباتهم هما، وفي علاقة زادة بالمواد الأولية الموجودة على مستوى جهتنا، لأن نستثمر في الرأس المال البشري نشوي في نفس الوقت الإمكانيات المادية للجهة والإمكانيات الطبيعية للجهة. المشروع أوفيسيال ما انطلق نهار 1 جوان، قاعدين اليوم في عملية انتقاء وفقا لمعايير معينة ومقاييس معينة باش تستمر الحكاية وباش تكون نموذج زادة تاع نجاح يتبنى عليها، وهكا تستمر حكاية التمكين الاقتصادي مع النساء والفتيات ومع جمعية جسور مواطنة اللي تعتبر هذا اختيار استراتيجي، ومع فريق الباكت ومع فريق المحلي على مستوى الزعفران.
1: تواصلت اليوم بنفزة دورة تدريبية حول الممارسات الزراعية والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف تعزيز نفاذ النساء العاملات في القطاع الفلاحي بولاية باجة، حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، وتندرج ضمن مبادرة نساء فعاليات ملتزمات من أجل وسط ريفي عادل ومتطور. فاتن التوجاني.
5: تعزيز قدرات النساء في مجال الفلاحة المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية أبرز أهداف هذه الدورة. إحدى الحاضرات من بين 20 مشاركة تتحدث.
6: جينا نتكونوا لمدة 3 أيام الفلاحة المستدامة وتأثيرات التغيرات المناخية عليها، كيفاش نحافظوا على فلاحتنا أترافير معناتها التقنيات اللي لازمنا نستعملوهم باش نحسوا من المردودية تاع الإنتاج.
5: وتندرج هذه الدورة في إطار مبادرة نساء فاعلات وملتزمات من أجل وسط ريفي عادل ومتطور، تتحدث عنها رئيسة المشروع نور فتح اللي.
7: مشروع فاعل اللي تنفذ فيه جمعية شباب تونسي يؤثر بشراكة مع جمعية حماية الطبيعة والتنمية المستدامة بنفزة. الهدف الرئيسي منه هو تعزيز نفاذ النساء العاملات في القطاع الفلاحي في ولاية باجة إلى حقوقهم الاجتماعية والصحية. فما دورة تكوينية في الممارسات الزراعية المستدامة بديت البارح، اليوم ثاني نهار وغدوة كيف نكملوا، دونك تمتد الدورة على 3 أيام نحكيوا فيها على الممارسات الزراعية المستدامة، كيفاش المرأة الفلاحة تتأقلم مع التغيرات المناخية، شنو تستعمل كبديل للدويات تحافظ على فلاحتها، على التربة، على المياه. آخر نهار باش يكون عنا تكوين في السلامة والصحة المهنية في العمل الفلاحي، شنو معدات الحماية اللي نجم تستعملها وأهميتها. نحب نساء باجة الفلاحات، نساء فاعلات تتعلم وتفهم وتحاول تطبق كل حاجة نجم تفيدها وتنجم تفيد فلاحتها.
5: وستنعقد أواخر هذا الشهر دورة مماثلة بمعتمدية مجز الباب.
1: توجت بلدية وشتات الجميلة بولاية باجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. كاتب عام بلدية وشتات الجميلة حياة الحسناوي.
8: جائزة أنظف البلديات الحمد لله كانت بلدية وشتة الجميلة ضمن 5 بلديات المتوجة بالجائزة، وهي في الحقيقة نتيجة مجهود كبير من البلدية وأعوانها اللي نتوجه لهم بالشكر بالمناسبة. وكنا حريصين شديد الحرص في الواقع وما زلنا حريصين، وهذا مطلب مشروع للمتساكنين ولمتساكني البلدية جميعهم وحقهم في بيئة جميلة ونظيفة، وإن شاء الله تتواصل هالمجهودات ويتواصل السعي إلى ما هو أفضل إن شاء الله وتتحقق العيش في بيئة سليمة ونظيفة. والجائزة متمثلة في 100,000 دينار لكل بلدية متوجة تدعيما لها وتشجيعا للعمل البلدي من أجل بيئة نظيفة إن شاء الله.
1: دعا المجلس المحلي بجندوبة الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقارية وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة في الجهة. عضو المجلس المحلي بجندوبة الشمالية حسام العرفاوي.
9: المنطقة هذه وفرت برش مواطن شغل، لو تعمل مصنع جديد لكواب السيارات بتاكل فمعنى قيمتها 27 مليون دينار وبشوز المعنى التقطة التشغيلية اللي 2500 عامل، يعني بعد ما يكمل معنى كل شيء معنى من البنية التحتية للمصنع البرش حاجات راح نستناو المنطقة الصناعية هذه بتكون معنى حلت برش مشاكل معنى للتشغيل في صفوف شبابنا. ثم بعض العراقيل يعني في العقارات وفي البنية التحتية وفي برش حاجات لأنه زوز مصانع مش كفي ولاية كاملة، تناوي يعني تتحسن الأمور العقارية وكون ثم تسهيلات الأراضي الدولية بناء يعني مصانع أخرى. ثانيا معناها الاعتناء بالبنية التحتية والطرقات لأن المستثمر باش يبني مصنع يكون مستمر على البنية التحتية، وزاد الإجراءات الإدارية لازم تكون زادة متساهلة ابتداء من السلطة الجهوية اللي يمثلها الوالية وحتى السلطات المركزية والوزارات المتدخلة والوزارات المعنية. ماذا بين المنطقة الصناعية ارتياح 2 ما يكونش فيها زوج معامل بركة، يكون فيها 5 ولا 6 ولا حتى 10 ليشلات ولا منطقة صناعية كاملة نقضيو على البطالة يعني بنسبة كبيرة.
1: على الرغم من تفوق عدد من تلاميذ ولاية سليانة ضمن المناظرات الوطنية، غير أن ذلك لا يخفي وجود الولاية في المراتب الأخيرة على المستوى الوطني نتيجة عدة أسباب. ماهر الهماسي.
10: عديدة هي الأسباب التي تحول دون تحسين ترتيب الولاية وطنيا يتحدث عنها عدد من المواطنين.
11: هذه سلينا مش ترجعها متأخرة في مجال التعليم وديما في المرتب الأخيرة 21 22 24 عادي التلميذ يمشي بالخمسة ستة كيلومتر على كياس يبدأ خايب على كياس ما فيهوش إنارة عادي ما يلقاش الماء في وسط المدرسة كيفاش تحبوا باش يقرأ توليتي تحسوا ولا حاجة أولية
12: فما تلميذ يجيلول في النوفيام في الباك في السيزيام اني والكل كان فما فوارق خاطر سلينا ما تمشي المعتمديات والكل فماش ماهمش لاهين بالتعليم
13: اللي عنده فلوس ينجم يقري ولده اللي ما عندوش يعني التعليم يكون عنده صعيبه شوي ولت عندنا شوي فوارق ما بين سلينا وباقي المناطق الريف في سلينا وباقي الولايات يعني لاحظنا وشفنا اللي برشا مدارس في سلينا ما عندهاش الماء والضوء واللي التلاميذ يجوا كل يوم الصباح بكري من 5 ل 6 يتعدوا وديان ومطر وهذا شيء يخلق فارق في النتائج نتاعهم ويخلي سلينا تكون في الترتيب يعني
12: في سلينا جاء العوام الاخرى ولت العباد تمشي للتعليم الخاص اكثر منه للعمومي للي ما همش الناس كل تقرا كيف كيف توا نحنا كي ناخذ من هنا مثلا في سلينا سونتر لهين بالمعهد النموذجي وكاهو كي تمشي انت الكسره ولا ما نعرفش هنا مكثر ولا الكريب ولا حاجه في الريف لي ما همش لهين توا في 2026 يمشي طفل كيلومتر ولا زوز كيلومتر باش يخلط لليكو يخلط هو ديجا فيزيكمون تاع كيفاش تحبوا يركز في القرايه مع الامكانيات الماديه.
10: تبقى قصص الناجح الفرديه التي صنعها أبناء سلينا رسالة إيجابية تؤكد أن الولاية تمتلك رصيدا بشريا قادرا على التميز متى توفرت الظروف الملائمة.
1: تنتظم مساء اليوم بدار الشباب بزوارين من معتمدية الدهماني فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي يتضمن أنشطة متنوعة توعوية وتثقيفية وترفيهية وفقا لمدير دار الشباب بزوارين مبروك العكرمي.
14: إن شاء الله العشية 7 جويلي عنا مهرجان الشباب في نسخته الثانية هو برنامج فري بقدرة ربي فيها رقص فيها رسم فيها موسيقى فيه مسرح فيه حصيل وإبداعات شبابية فيه عدو ريفي هو يعنى بالإبداعات الشبابية المحور العام اللي فيه هو السلوكات المحفوفة بالمخاطر نخدموا عليها معناها ماذا بينا نحاول يعني نقصوا مك السلوكات ونحاول نوعوا الشباب ونحسوه بمدى خطورة معناها السلوكات المحفوفة بالمخاطر. برنامج بقدرة الله باش يكون فري فيه توسكي إبداعات شبابية.
1: في الشأن الوطني تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد استقباله أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2025 وطلع رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة خلال هذا اللقاء على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي للبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بيترسبورغ الروسية. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني مشددا على أن تونس أثبتت للعالم كله سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشرات الإيجابية من بينها وليست أقلها بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5% مع توقعات بارتفاعها إلى جانب التحكم في نسبة التضخم وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطي 103 يوما من التوريد فضلا عن سداد الديون في أجلها رغم تأكيده على أن الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمل فقط أعباءها وأوزارها. وشدد رئيس الدولة على أهمية هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشرات المالية والاقتصادية لكن الأهم هو أثارها على المواطن التونسي وشعوره بها في حياته اليومية في كامل جهات الجمهورية. أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس عن فتح باب الترشح لتقديم أفكار مشاريع في إطار الإعلان السنوي للبرامج الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية بهدف تمويل مبادرات من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية ودعم الازدهار المشترك. وأوضحت السفارة في بلاغ نشرته أن الدعوة تستهدف مشاريع تعزيز المبادلات التجارية عبر الأقطاب الاقتصادية الرئيسية وهي تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت وتتراوح قيمة المنح المخصصة للمشاريع المقبولة بين 250 ألف دولار وعشرين مليون دولار أمريكية، فيما تمتد مدة تنفيذ المشاريع من 12 شهر إلى 36 شهرا. وفي أخبار الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إصابة 18 شخصا بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من وزارة السياحة السورية، مؤكدة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي السوري ومرصد حقوقي. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لصحيفة النهار اللبنانية الصادرة اليوم أنه لا يعتزم الاجتماع مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني في واشنطن. ذكر موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المهمة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. بولاية الكاف تقدم موسم الحصاد بنسبة 90% وتجميع 1,250,000 قنطار من الحبوب. تواصل دورة تدريبية لفائدة النساء العاملات في القطاع الفلاحي بنفزة حول الممارسات الزراعية والتأقلم مع التغيرات المناخية. والمجلس المحلي بجندوبة شمالية يدعو إلى توسيعة المنطقة الصناعية لارتياح 2 لتعزيز الاستثمارات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام الثانية، إلى اللقاء.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
16: فيسبوك الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف إذاعة الكاف.
17: تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. نبدأها بكأس العالم 2026، اليوم آخر المقابلات الخاصة بالدور ثمن النهائي بعد فوز المنتخب البلجيكي صباح اليوم على المنتخب الأمريكي 4-0، وبلجيكا تتأهل للقاء منتخب إسبانيا في الدور ربع النهائي. اليوم مصر تلعب مع الأرجنتين في الساعة 5 مساء، الحكم هو الفرنسي فرانسوا لوتيكسي، والتاسعة ليلا سويسرا مع كولومبيا، السلفادوري إيفان بارتون يدير هذه المقابلة. المتأهلين يلعبوا ضد بعضهم في الدور ربع نهائي للمونديال. بالنسبة للثلاثة مقابلات الأولى في الدور ربع نهائي، يوم الخميس 9 جويلية 9 ليلا المغرب مع فرنسا، يوم الجمعة 10 جويلية 8 ليلا إسبانيا مع بلجيكا، يوم السبت 11 من جويلية الساعة 10 ليلا النرويج مع إنجلترا، ويوم الأحد 12 من جويلية الثانية صباحا الفائز بين مصر والأرجنتين ضد الفائز بين سويسرا والمنتخب الكولومبي. على مستوى وطني، نادي إفريقيا يتعاقد مع متوسط ميدان معتز الزدام 25 عام، مدة العقد زوز مواسم بعد اجتياز الفحص الطبي بنجاح. الزدام العب بألوان النجم الساحلي فالميرا اللاتفي، الترجي الرياضي التونسي، المصري البورسعيدي، مودرن سبورس لزوز مصريين، أربيل والشرطة في العراق قبل أن يحط الرحال في النادي إفريقي. ثاني تعاقد بعد ياسين مرياح. بالنسبة لحملة All for One تصل مداخيلها إلى المليار. النادي الصفاقسي أعلن عن تعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش الملقب بميتشو في انتظار المدرب الجديد للفريق. تركيبة الإطار الفني للترجي الرياضي التونسي للموسم الجديد، والفريق يبدأ في التحضيرات يوم 12 من جويلية وتربص في عند راهم يوم 16 جويلية حتى لنهار 25 جويلية 2026. الإطار الفني إذن لورينسو ريجي كامب مدرب أول، دينو فيوريل مساعد أول، أمين نفاتي مساعد ثاني، معد بدني أول سليم لبرق من قافور ابن قافور ولاية سليانة، المعد البدني ثاني حسين القصوري، ومدرب الحراس مبروك العكرمي اللي كان في تدريب حراس النادي الرياضي الصفاقسية. في نادي حملم فالتحضيرات تنطلق تحت اشراف المدرب شمس الدين الذوادي. الترجي الرياضي الجرجيسي كذلك يبدا اليوم تحضيراته للموسم الجديد تحت اشراف المدرب منصف مشارك. نادي ألانيا سبور التركي يعلن رسميا تعاقده مع مهاجم النادي الصفاقسي والمنتخب الوطني التونسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم مقابل 1.5 مليون أورو. نادي فيبورغ الدنمارك يعلن تعاقده كذلك مع اللاعب الشاب للملعب التونسي عياض الرياحي لمدة 4 مواسم. من اللاعبين اللي روجهم الملعب التونسي في المدة الأخيرة من شبانه مثل خليل العياري اللي موجود توا في البي جي الفرنسي، وآدم عروس في قاسم باشا التركية. مباريات الدور نصف نهائي لبطولة الأواسط في رابط شمال غرب بكيف، غدوة في الأربعاء متاع العشية في قافور اتحاد سليانة مع البرق التستوري، ويوم الخميس 9 جويلية نصف نهائي الثاني في الأربعاء في ملعب الكريب بين نبر الرياضية ومستقبل برنوسة. توج فريق النجم الرياضي ببرغو ببطولة تونس 2025-2026 في كرة القدم المصغرة النسائية بعد الفوز في الدور النهائي على الجمعية الرياضية النسائية بمدنين 6-3، هو اللقب الثالث ليه تواليا بعد 2024-2025-2026، والفريق تأسس سنة 2021. كرة السلة والمنتخبات الأفريقية المتأهلة للدور الثاني من تصفيات مونديال قطر 2027 هي تونس، الكامرون، مصر، أنغولا، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، غينيا، نيجيريا، مالي والسنغال، مع الملاحظة أنه يتأهلوا 5 منتخبات أفريقية من جملة 12 إلى النهائيات العالمية. كمل ببرنامج مقابلات الدور النهائي في بطولة ويمبلدون للتنس في الرجال يانيك سينر الإيطالي مع يان تشروف من ألمانيا، جوكوفيتش الصربي مع أليازيم الكندي، فلافيو كوبولي الإيطالي مع فيري البريطاني، وتايلور فيريتس الأمريكي ينتظر منافسه في المقابلة اللي تكتمل اليوم، زفيريف الألماني مع ليتشكا التشيكي 2-0 لزفيريف وقت وقفة المقابلة بسبب الأمطار. في الفتيات بيغول الأمريكية مع غوف الأمريكية، اليابانية مع موكوفا التشيكية، مارتا كوستيوك الأوكرانية مع جاسمين باوليني الإيطالية، وليندا نوسكوفا التشيكية تلعب ضد ميرتينز اللاعبة البلجيكية. ختام أخبارنا الرياضية على موجة إذاعة الكيف، ملتقاني جدد إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية، إلى اللقاء.

في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصلوا بالمسؤول ونقدموا الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام عبر موجات إذاعة الكاف. كما تعودتم مواضيع تتعلق بالشأن العام. اليوم نطرح موضوع المشاريع اللي تتماشى والتغيرات المناخية انطلاقا من اليوم العالمي اللي انتظم يوم أمس بمقر ولاية الكاف لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهنية المنظرة وحاملي أفكار المشاريع من شباب الجهة وراغبين في بعض مشاريع في مجالات تتكيف مع التغيرات المناخية، وهذا في إطار مشروع إرادة الشباب اللي ينطلق في جزء ثاني ويشمل عديد الولايات من بينها ولاية الكاف. حابين نرجع شوية لليوم العالمي هذا، ناخذ شوية تفاصيل بخصوصه. باش يكون حاضر معنا سي عبد القادر العبيدي نائب مجلس الإقليم الأول اللي حاضر معنا بطبيعة هاتفيا. إذا كان حاضر نستقبلوه مباشرة. سي عبد القادر، أهلا وسهلا بك.
2: اهلا ومرحبا بك سي فوزي، وتحياتنا لكم ولإذاعة الكاف وبكل الممثلين.
1: شكرا لك. بعد شوية مرحبا بك. بعد شوية أيضا باش يكون حاضر معنا سيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة، باش تحدثوا معه أيضا في الموضوع اليوم هو المشاريع اللي تتماشى مع التغيرات المناخية في ظل الواقع هذايا. كيفاش الحديث، كل الحديث اليوم على أنه يلزم مواكبة التغيرات المناخية هذه، التعاطي معها بمشاريع تكون عندها نجاعة بطبيعة. نحب نرجع معك شوية سي عبد القادر على اليوم الإعلامي اللي انتظم يوم أمس بمقر ولاية الكاف واللي حضر فيه مجموعة من المعنيين بهذا الموضوع، وأيضا فما شباب أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظرة اللي كانوا حاضرين أيضا، وفما أصحاب أفكار مشاريع اللي يحبوا التوجه هذايا والمشاريع اللي تنجم تكون مهمة ومفيدة خاصة وتتكيف مع التغيرات المناخية اللي نعيشوها اليوم.
2: شكرا سي فوزي، هو الحقيقة كان يوم مميز وماذا بينا يعني تتكافئ مثل هذه التظاهرات والأيام العالمية، وخاصة الموجهة للشباب الراغبين. الرغبة هي موجودة الحقيقة في خلق مواطن شغل. بالنسبة لموضوع أشغال اليوم الإعلامي اللي تم تنظيمه من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية لفئة أصحاب الشهادة العليا وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وحاملي أفكار المشاريع، هو كان يعني موجه في طرح يعني الشروط الشروط يعني الترشح، ويعني تنفيذ الأضواء على الإشكالات اللي يجب الباحثين يعني الشبان تجاوزها باش تكون يخلقوا لأنفسهم. معناها فكرة مشروع تكون يعني بعيدة عن كل الإشكالات والعوائق اللي، وخاصة باش تكون أفكار مشاريع ناجعة وهادفة إلى تحقيق تنمية يعني في الجهة. هنا يعني في توزي كان الأطراف يعني حضر الأطراف ذات السيلة، ويعني تحت إشراف السيد الوالي حضروا معنا السيد المعتمدين ومدير الجهوي التنمية ومنظورية ممثلين على الإدارة الجهوية والمندوبيات والأقاليم وهيكل المساندة والتنمية. هذه ولا كذلك نواب من المجالس المحلية والإدارية. الهدف هذا إنه يكون للكل باعث الفكرة كيفاش، خاطر الناس كلها بالنسبة لليوم أمس كان الحضور مكثف من خريجي الجامعات والمراكز التكوين. لكن يعني شكون اللي باش يتميز، شكون باش يتمتع بالبرنامج هذا اللي باش تكون عنده فكره مشروع
1: قابله للتنفيذ، ناجعه وقابله للتنفيذ،
2: قابله للتنفيذ وتتكيف كذلك مع يعني مع
1: التغيرات المناخيه
2: وتواكب التحولات البيئيه والطاقيه والرقميه وتساهم في تنويع النسيج الاقتصادي، وخاصه اللي يخلق استيعاب اكثر من موطن شغل، يعني طاقه تشغيليه نتاع المشروع تكون، والتاثير نتاعها الايجابي على على على الجهه، الافات نتاعها يكون اكثر هنا باش ما نفوتوش الفرصه. هو الهدف انا ربما باش نشير ديريكت التمويل، معناها هو من الاتحاد الاوروبي تحت اشراف وزاره الاقتصاد والتخطيط. هي فرصه، الوقت ربما ضيق شويه، واخر يعني اخر تاريخ لقبول الترشحات هو يوم 24 جويليه. هنا الحقيقه نشوف صحيح ثم جانب امس معناها المدير الجهوي للتنميه، معناها ممثلي وزاره الاقتصاد يعني يحكوا على شفافيه. صحيح من دورهم مش كل حد، انا عندي راي مخالف انه هي فرصه جات نقفوا مع اصحاب الشهيد العليا، معناها يقول اصحاب الشهيد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني بالحق، معناها هنا على الاقل هي جات فرصه ما نفوتوهاش، نقفوا معاها من
1: فما تمويل، فما تمويل به تقريبا سعد القاده في 5 مليارات تقريبا.
2: تم تمويل به 4.2 او ما يقارب 5 مليارات. اي يعني تمويل الحقيقه به ربما يكون حتى يوصل للباعث يوصل له 70 مليون او يعني لهنا. فكره المشروع اللي تخلينا ربما باش نحكوا على او حتى العدد شنو اللي باش يصرف في الاخر، يعني
1: قداش يعني قداش العدد بالنسبه للمشاريع اللي باش يتم تمويلها وطريقه الاختيار، وبطبيعه هو يلزم تكون عندها نجاعه وتتماشى مع التغيرات المناخيه. نعرفوا الجهه خاصه مساله التسحر في جنوب الولايه وغيرها، كيفاش نجموا ناخذوا معك التفاصيل هذه سي عبد القادر؟
2: انا هو كنت معناها خدمت هو سبقها جلسه في التغيرات يعني كيفيه التصدي للتغيرات المناخيه والتاقلم معها، يعني في اطار تحقيق يعني بيئه صامده امام هذه التحولات. هنا معناها كيف خطر امس الحقيقه في الجلسه الاولى، يعني باش ما يكونش فهم خاطئ،
1: اي خلط، اي باش نوضحوا السؤال. اي تفضل.
2: هنا في الجلسه الاولى معناها يعني في اطار تصدي ومجابهة يعني الانجراف ما ينعكس عن التغيرات المناخية. هنا المشاريع يلزم يكون فيها المواطن أو الفلاح، يعني مثل المواطن يعني في التنمية يكون عنده هنا يعني أي مشروع مستقبلي، يعني المشروع اللي بش أي مشروع يصير يعني بش تكون صحيح من جانب إيجابي على البيئة في المحافظة على البيئة وعلى التربة وعلى يعني على الثروة المائية وعلى الثروة الغابية، وفي نفس الوقت يخلق تنمية للجهة يعني اللي
1: باش يكون موجود فيها
2: بالضبط اللي موجود فيها. في هذا السياق ما بينا يعني البشرية من بعث الشبان معناها حاملين الشهادة العليا والمراكز التكوين، يعني حسب التخصص نتاعها حسب يعني الفكرة، مش بالضرورة راهو قاري مثلا فلسفة أو كذا. هي المسألة يعني هنا كيف نجد صيغة لطرح دراسة مشروع تكون حتى بالاتفاق فيما بينهم كخريجي جامعات باش يتمتع بها، صحيح أو بيرسون فيزيك اللي باش يقوم يعني
1: ينجم يكون في شكل مجموعة عندهم مشروع ناجح يتماشى مع الشروط هذه.
2: يكون فيه يعني تختلف باختلاف التخصصات نتاعهم، يكملوا بعضهم ونغتنموا الفرصة هذه باش تمشي في سياق صحيح. معناها هنا باش نحكي لك مثلا على يعني في ترى الشح النائي يعني جنوب الولاية مثال هذا المشي نحو التصحر. هنا ربما في باش نحكي لك على مشاريع ربما مانيش باش نعطي خاطر هنا ربما باش
1: نعطي
2: أمثلة مشاريع بالضبط، ما نحبش نسير هذا، ولكن كان مثال. احنا في العاده يعني في المحاضره التربه يعني الدوله تعطي فيه لوزاره الفلاحه او مديريه الفلاحه تعطي فيه اشجار معناها غير مثمره. هنا لما لا، معناها هكا يتمتع الفرد يعني المواطن او الفلاح في يعني محافظه على التربه من الانجراف يعني اللي حتى في التساقطات وقيمة الشجرة في البيئة يعني اللي هي من ناحية تصفي معناها الأمطار الغار معني خاصة النسيج الغابي هذا
1: نعم.
2: وفي نفس الوقت تكون أشجار مثمرة تتمتع بها ترجع مردودية للفلاح هنا في السياق هذا لدينا تكون مشاريع حسب الخصوصية بتاع كل جهة ويعني وكيفية مواكبة التغيرات المناخية في السياق هذا تخرج أفكار ناجعة يعني بمساندة يعني باستشارات وباللوج وبشتير في الغرض هذا
1: أي دراسات نعم
2: أي
1: بالنسبة بالنسبة لنا وقت اللي نتحدث على المشاريع سواء كان أصحاب الشهادة الجامعية أو خريجي مراكز التكوين المهني المنظر وأيضا حاملي أفكار المشاريع يلزم تكون فما رغبة أولا في الانتصاب للحساب الخاص وبعث المشاريع تكون أيضا فما مشاريع جدية فيها نجاح كما ذكرت سي عبد القادر وهذه تكون يلزم يكون موضوع مدروس من كل الجوانب تقريبا وقتها نتحدث على أنه هالمشروع هذا يكون عنده جدوى وينجح ويتم تمويله خاصة في طار هالمشروع هذا مشروع إرادة الشباب اللي في الجزء الثاني متاعه اللي هو في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي ويتم تمويل المشاريع هذه يمكن في وقت لاحق نتحدث على مجموعة من المشاريع اللي نجم نشوفوها تنتصب في الجهة سعد قادر وبطبيعة فيها هالشروط هذه من بينها في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال حضوركم اليوم هذا فما بعض الأفكار اللي نجم نتحدث عليها نهار آخر اللي هي تكون مشاريع جدية وفعالة في الجهة
2: هو باش ربما باش نلفت الانتباه للمستمعين انه صار في اليوم اعلامي واكدنا يعني وكذلك معنا السيد ديال الجزيره الحقيقه يعني على قيمه التظاهر هذه واليوم الاعلامي في اول حاجه التعريف والتحسيس بقيمه البرنامج هذا في نفس الوقت يعني اللي هو ثم للباعثين الشبان المشاريع هذه باش ثم اشكاليات يتعرضوا لها معناها في مشروع معين مثلا التراخيص مساله التراخيص اللي ماذا يعني هنا تخلق اشكال والوقت ما يكفيش تعهد السيد ولي الحقيقه يعني اللي تسمى النقاط اشكاليات تتم معناها حلحلتها على مستوى جهوي وثم اللي تكون على مستوى
1: مركزي
2: يعني ما يكفيناش الوقت باش ماذا بينا هنا
1: اليوم 7 جويلية تقريبا آخر أجل هو 24 تقريبا تحدثوا على تقريبا 17 يوم تقريبا
2: 17 يوم نعم. هنا بالضبط هنا يعني ترى من كان الأسرع والأنجع يعني اللي يدر هنا الحقيقة حتى الهيئة المساندة ولا مكتب الدراسات أكيد باش يكون عندهم تطور كبير يعني وخاصة مع التنسيق مع الباعثين الشبان انه الجدوى المشاريع هذه اللي تتناسب
1: اي ماذا بينا نسرع في الاجراءات هذه باش على الاقل اكثر مشروع يكون موجود على الاقل على الاقل نعم
2: بالضبط يعني
1: اكثر عدد
2: هو ربما سي فوزي هنا هو باش نحكي لك على العدد يعني ربما الاخير اللي بعد انتقاء يعني المشاريع الناجعه هو 18 أنا ربما طرحت مثل هذه كنقطة ربما يعني تختلف يعني تمويل كل باعث مشروع حسب نجاحة مشروعه نحو على 70 مليون لما لم يكونش يعني
1: أكثر
2: يكونوا أكثر ربما خطر نجم يكون واحد مشروع بتاعه ما يتجاوزش 30 مليون الآخر 40 معناها هو 18 واحد في 70 نجم معناها ناخذ اكثر عدد
1: ممكن من المشاريع اي
2: بالضبط اللي تتنوع وتختلف الواحد حسب الجدوى وحسب طاقه الاستيعاب وحسب كذلك خاطر ثم مشاريع تتطلب ديلوكو يعني
1: اي مقرات فضائيات
2: مقرات ثم تتطلب يعني الحقيقه يعني تضافر الاطراف ذات الصلة في المجال الفلاحي او في الصراعات التحويليه كذلك لما معناها اليوم تكون بادره الشبان هذوما في القصور الفلاحية يكملوا بعضها، واحد يعمل سمنتو يعني مشروع ينتج، والآخر يعمل مشروع كذلك إنه يحول الصناعات يعني المنتوجات هذه إلى يعني صناعات تحويلية، يعني يحولهم في التعذيب أو في والتسويق، يعني تكون مشروع يتكمل بعضه في القصور الفلاحية. يعني حتى في النفايات
1: النفايات نعم
2: يعني ما نحبش نزيد القدم برشا
1: اي في الانف اي اي يعني ان شاء الله ان شاء الله في هل 18 مشروع ماذا بينا اكثر عدد مع الايام اللي ما زالت سعد القادر انه نجم نشوفوا اكثر مشاريع في الاطار هذايا اللي تتماشى في الحقيقه مع هل التغيرات المناخيه، وفي اطار هل مشروع هذايا اراده الشباب اكثر مشاريع تتمول في الاطار هذايا بتضافر مجهودات كل الافراد في نتحدث على السلطه المحليه والجهويه اذا كان فما بعض الاجراءات نحاولوا انها تكون تتسرع لانه مربوطين باجال اللي هي 24 جويلية تقريبا. ان شاء الله على الاقل تكون الموافقه على اكثر عدد ممكن من المشاريع هذه اللي نجموا نشوفوها في الجهه في ظل هل إرادة الشباب كما تسمى المشروع هذا تكون مشاريع كما ذكرت ناجعة عندها تأثيرها على الشخص اللي باش ينتصب للحساب الخاص، وعندها أيضا تأثيرها حتى على المحيط اللي هي نجم تكون فيه المشاريع هذه. نحب نشكرك سعد القادر على كل ما تفضلت به، إن شاء الله نرجع للموضوع هذا نتابعوه بطبيعة في قادم الأيام نشوفوا أكثر عدد من المشاريع إن شاء الله تكون تتمول وتكون عندها النجاعة متاعها والأهمية متاعها في الجهة. شكرا لك مرة أخرى على كل ما تفضلت به هذايا. حابين نرجع شوي على اليوم الإعلامي اللي صار أمس بمقر ولاية الكاف، واللي كما ذكرت هو في لفائدة أصحاب الشهادة الجامعية وخريجي مراكز التكوين المهني المنظر وأيضا حاملي أفكار المشاريع الشباب الجهة وراغبين في بعض مشاريع في مجال التكيف مع التغيرات المناخية. هذايا ما نتحدث عليه اليوم. نحب نرحب مباشرة بسيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة اللي حاضر معنا هاتفيا. سيهاب أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا سي فوز،
1: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور معنا. نحب اليوم نمشي معك في بعض النقاط سيهاب كخبير ومختص في المجال، تحدث على اليوم كل حديث كل الحديث عن كيفية التعاطي والتعامل مع التغيرات المناخية في كل تقريبا المجالات، وخلينا نخص ونتحدث على اليوم مشاريع تتماشى مع التغيرات المناخية بطبيعة نتحدث على بصفة عامة، وأيضا إذا كان فما مثل هالمبادرات هذه مبادرة مشروع إرادة الشباب اللي انطلق في جزء ثاني ويشمل عديد الولايات من بينها ولاية الكاف وزغوان والقيروان والمهدية وتوزر وقبلي. اليوم الشباب الراغب في الانتصاب للحساب الخاص عنده فكرة مشروع يتماشى مع التغيرات المناخية، شنو اليوم المشاريع اللي نجموا نتحدث عليها سيهاب اللي هي تتماشى والتغيرات المناخية؟ هل أنه فما أفكار كبيرة موجودة في الإطار هذايا؟ كيفاش نشجعوا على أنه التوجه لمثل هذه المشاريع وفي ظل هالمتغيرات الموجودة اليوم؟
3: هو سيفوزي أساسا لازمنا نفهموا معنى التغيرات المناخية شنو تأثيرها على حياتنا نحن.
1: نعم،
3: هي بالأساس تغيرات المناخ تسببت في تأثير كبير على الموارد الطبيعية وعلى النظم البيئية. معناها معناها يعني مثلا تشوف أنه ارتفاع مستوى سطح البحر وارتفاع درجة الحرارة في الماء خلت عديد الأجناس البحرية مهدد بالانقراض. تشوف مثلا على مستوى حتى نخذوها في في في مقياس بسيط على مستوى النشاط الفلاحي، بذرة الأمطار تسبب في استنزاف كبير للموارد المائية وتسبب كذلك في استنزاف للتربة، وبالتالي ولات المصادر مصادر الحياة متاع البشر سواء الموارد الطبيعية أو النظم البيئية مهددة بعدم الاستدامة. الفكرة الأساسية شنية هي الفكرة الأساسية هي مش كما معنا أنظاري أنفونتيلارو مش نعود ونكتشف العزلة، لكن سامبلمون باش نحاولوا نطوعوا أي نشاط اقتصادي كان سواء كان فلاحي ولا صناعي لي المتغيرات هذه في غرض تحقيق الاستدامة، لأنه من غير استدامة الموارد والنظم الطبيعية
1: ما نجموش نعيشوا، ما نجموش نواصلوا. نعم
3: بالضبط، بذاته بشكل يعني أهم الأنشطة الأساسية واللي هي ديجا موجودة في برنامج الانتقال البيئي أو برنامج التحول البيئي في تونس، هي أساسا مرتكزة الاقتصاد الأخضر، بما هو اقتصاد نقوله نحن خالي من الكربون أو بانبعاثات كربون أقل، والاقتصاد الأزرق اللي هو الاقتصاد الذي يهدف للمحافظة على النظم البحرية مع خلق موارد جديدة، وفما الاقتصاد الدائري اللي هو ببساطة إعادة تثمين الموارد. هذه الثلاث عائلات الكبرى متاع النشاطات الاقتصادية اليوم اللي تنجم تتعاطى أسهل مع المتغيرات البيئية ومع تأثيرات التغيرات المناخية. يعني مثلا كان نحكيه على الاقتصاد الدائري، عن إعادة تثمين الموارد، يعني مثلا لديشي فير، معناها مخلفات النشاط البيئي.
1: نعم.
3: فما في دول معينة وصلوا يعملوا منها حتى أنواع من التكستيل، يعني وصلوا يخرجوا منها طاقم تاع بيوماس.
1: نعم.
3: ثم برشا استعمالات ممكنة. الفكرة الأساسية ديما بالنسبة للمشاريع الاقتصادية بالنسبة للشباب الراغب والطموح هذايا، أنه يجب يراعي زوج عناصر. أولا أنه ماذا به وقت يعمل المشروع متاعه، يعمل مشروع مرتكز على موارد موجودة عنده. يعني مثلا كتولي في منطقة فلاحية، الأقرب بالنسبة ليك هو أقرب نشاط هو إعادة تثمين بقايا النشاط الفلاحي، حتى لا بروميير لا دوزيام ترانسفورماسيون نتاع المواد الفلاحية. يعني مثلا أنك في عود باش تعمل الطماطم العادية، تعمل الطماطم بيولوجيك أو تعملها بأذيك أن بروسيسوس اندستريال مقتصد للطاقة. فما كذلك استعمال مواد غير ملوثة، وهون نحكي أساسا على الموارد الطاقية. يعني مثلا في تونس صارت تجربة عطالية البقعوين، لكن مركب صيد بالطاقة الشمسية. هنا شنو ربحنا؟ انه نعرفوا احنا مراكب الصيد تمشي عاده بالجزء، وهذاك يلوث
1: البحر
3: وبالتالي نجم يقضي حتى على عديد الاجناس البحريه.
1: نعم.
3: اليوم شنو عملنا بالمركب الصيد هذا اللي بالطاقه الشمسيه؟ ببساطه شديده جدا نحينا جزء التلوث البحري، وهذا يسهل المحافظه على النظم البيئيه البحريه.
1: نعم.
3: يعني مثلا ثم برشا مشاريع نتاع التحويل المباشر لعديد العديد المنتجات الفلاحيه. انا شفت بعض امثله موجوده في ولايات كيما سيدي بوزيد، تحويل الفستق مثلا وخرجوا منه عديد المواد.
1: نعم.
3: بحيث انه استغلاله يكون كامل، يعني حتى القشره نتاعه يستغلوا فيها باش يخرجوا منها بعض المنتجات، وبالتالي معناها سيتون اكسبلواتاسيون اونتيير من الاول للاخر شان كامله، بحيث انه ما يكونش عندهم مخلفات فلاحيه. هذه فكره اقتصاد مدمج، فيه اقتصاد أخضر وفيه اقتصاد دائري، الزوز مع بعضهم، لأنه الجيد في الاقتصادات هذه سيفوز أنه إدماجها ممكن.
1: ممكن.
3: النقطة الأساسية اللي تبقى طبعا هي ديما أهم حاجة، هو أنه أنواع المشاريع هذه تختلف وإمكانية إنجازها تختلف حسب عديد العوامل. أولا كما نقولوا نحن، يعني مثلا خصوصا بالنسبه للاقتصاد الدائري، عندنا مشكله ما يسمى بعقليه الاستهلاك. هل انه التونسي عنده عقليه استهلاك المواد اللي برودوي ريسيكلي ولا لا؟ فهمتني؟ هذه لابد من اخذها بعين الاعتبار، وفي اعتقادي انه لابد من انه نبدا في نفس الوقت مع انطلاق المشاريع هذه نبدا في حملات توعيه
1: تحسيس
3: للمواطن التونسي انه راه البرودوي ريسيكلي ماهوش منتوج خالي من الجودة كما الاعتقاد سائد، لا رغم منتوج بجودة مضمونة، هو فقط يستعمل مواد وقع استعمالها سابقا، وراه في الاخر نتيجته باش تكون الحفاظ على النظم البيئية والتوازنات البيئية اللي تسمح للإنسان أنه يستمر في العيش.
1: نعم. هذه الأفكار سيهاب والمشاريع اللي نجموا نتحدثوا عليها اليوم، الاقتصاد الأخضر الأزرق الاقتصاد الدائري، شنو ينقصنا اليوم باش نقدموا وتكون المشاريع هذه موجودة بكثرة؟ وقت اللي نتحدثوا اليوم مثلا المشروع هذا إرادة الشباب اللي يمول عديد المشاريع، هل أنه نتحدث اليوم على الرغبة، نتحدث على التحسيس بأهمية المشاريع هذه، نتحدث أكثر على التحسيس بضرورة المحافظة كما ذكرت على الموارد الطبيعية والنظم البيئية. شنو ينقص اليوم الفكر أو التونسي أو الشاب التونسي أو باعث أو حامل فكرة مشروع باش ينطلق ويباشر المشاريع هذه؟ سيهاب،
3: هو اساسا سي فوزي كما قلت لك، معناها هو المشكل الاساسي اللي نجم يعرض باعثي المشاريع هذه في درجه اولى هو مشكل السوق.
1: نعم.
3: انه المواطن التونسي ما عندوش ربما في عاداته الاستهلاكيه استهلاك المواد اللي وقع اعاده تدويرها.
1: نعم.
3: لكن بالنسبه للمشاريع الاخرى، المعوق الاساسي نجم يكون هو التحفيز على الاستثمار. لانه برشا من المشاريع هذه كلفة الاستثمار متاعها عالية شوية.
1: عالية شوية، نعم.
3: عالية شوية، وبالتالي لابد أن يكون فما خطوط تمويل خاصة بها، وخطوط تمويل ما تنجمش تكون فقط عمومية، لازم لابد من إدماج القطاع البنكي في المشاريع هذه، ومنحها أولوية ربما عبر بعض الإجراءات التحفيزية كما الكريدي بونيفي مثلا، كما بعض امتيازات حتى في تسويق المنتجات، يعني مثلا أنك تعطي امتيازات من المنتجات هذه تكون مثلا معفاة من الأداء على القيمة المضافة أو غيره، باش حتى بفعل معناها لا كومبيتيتيفيتي بري تنجم تدخل للسوق. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هو أساسا فهم باعث المشروع للهدف الأساسي متاع المشروع، لأن الهدف الأساسي متاع المشروع في الاقتصادات هذه ماهوش هدف اقتصادي بحت، لكن هو هدف إحداث أثر اقتصادي واجتماعي
1: في نفس الوقت. نعم نعم
3: بالضبط،
1: هاي ثلاثة تقريبا أهداف كبيرة بنا. نعم
3: بالضبط، ويفهم أنه ديمومة المشروع مرتبطة بديمومة تحقيق الأهداف هذه، وأنه الأهداف هذه في حد ذاتها راهي مترابطة. معنى الفكرة مش أنك باش تبعث مشروع في الاقتصاد
1: مش الربح مباشرة،
3: الاقتصاد الدائري أنك فقط باش تربح فلوس، لا، الفكرة أنك باش تخلق مواطن شغل، وبالتالي باش تخلق دورة استهلاكية في المنطقة نتاعك.
1: نعم.
3: والدورة الاستهلاكية هذيك كي تخلقها أنت عبر مواطن الشغل بطبيعتها باش تخلق لك أنت سوق إضافي، وهذاك تولي تسمى ديناميك ديفلوبمنت. وبالتالي المرتكزات الاساسيه كما قلت لك هو انه اون اسيور شويه لا ماتوريتي نتاع السوق، او بعض الميزات التفاضليه للمنتجات هذه في دخولها للسوق يعطيها فرصه انه تنجم تدخل الاسواق وتنافس المنتجات التقليديه.
1: نعم.
3: ثم انه يكون ثم خطوط تمويل صلبه، لانه المشاريع هذه تحتاج الى تمويل صلب، خصوصا مش فقط في الاستثمار معناه في الاكيبمون، لكن خصوصا على مستوى السيوله النقديه لتمويل الاكسبلوتاسيون معناه تمويل الاستغلال معناه، اللي هي من اكبر الصعوبات اللي تعرض المؤسسات التونسيه اليوم. ثم في الجزء الثالث كما قلت لك هو توسيع وعي باعث المشروع، انه الأثر نتاعو مش اقتصادي فقط، لكن راه زاد اجتماعي وبيئي.
1: نعم. هذا كان حاضر معنا سعادة قادر العبيدي نائب مجلس الإقليم الأول من المشاركين في اللقاء الإعلامي، تحدثنا على مشروع إرادة الشباب تقريبا على مستوى التمويل 4.2 مليار تقريبا، هذه نسبة التمويل، وفما تقريبا 18 مشروع متقدم، ويتحدث على تقريبا ثم 70 مليون بالنسبة للمشروع. هل أنه اليوم يمكن نتحدث على تمويلات كبيرة سيهاب، 70 مليون وما أكثر، تقريبا 70 مليون في مشروع نتحدث عليه اليوم عنده عديد الأهداف، لأنها تكون كافية، أم نجم يكون هذا بداية ومن بعد نجم يكون التوسع، وأيضا نجم يكون يلقى الدعم من الدولة في أنه المشروع هذا يكبر وتكون عنده أهداف متعددة؟
3: هو شوف، هو ديجا لفت أنه فما تمويل، فما خط متاع التمويل حد ذاته محفز، يبقى من بعد أنه هل أنه التمويل هذا كافي أم لا حسب نوعية خصوصية المشروع معنا. لكن في الأخر إذا كان نجم التمويل هذا يخلق على الأقل كما نقولوا احنا اللبنه الاولى،
1: النواه الاولى
3: من بعد ينجم فما وسائل تمويل اخرى، فما وسائل تكميليه، فما حتى فرص اخرى تنجم تتوفر في اطار مبادرات اخرى.
1: نعم.
3: ينجم يوسع بها نشاطه، لكن الاهم هو انه

0: جيدة وفما إمكانية إنه يتواصل أيضا سيهاب.
1: بالضبط، هو
0: نعم.
1: لازم مرافقة ما قبلية باش يصير فيها دراسة السوق ونسميوها احنا لا فاليداسيون دو بروجي،
0: نعم.
1: ثم يصير التمويل، والتمويل لازم كما قلت لك يوصل الباعث للانطلاق في الانتاج الفعلي، معناها المعنى لازم يدخل في الانتاج الفعلي، مش فقط انه اسس الشركه واخذ التجهيزات، لا لازم يدخل حيز الانتاج الفعلي ونشوفوا الانتاج نتاعو في السوق، ثم تكون فما مرافقه بعديه في الفتره الاولى نتاع المؤسسه، فتره عام الى عام ونص على الاقل، باش نضمنوا تلافي، لانه معنا عاده وهذا في العالم الكل انه اغلبيه المشاريع بعد الانطلاق
0: اي
1: في
0: فما
1: الانتاج
0: شوية تعثرات.
1: لا
0: اي
1: في المشاريع لا،
0: نعم
1: لانهم مازال ما عندهمش ربما الخبره الكافيه في اداره المؤسسات،
0: نعم
1: ينجموا يرتكبوا اخطاء تنجم تولي قاتله، وهذاك علاش المرافقه البعديه ضروريه. اذا كان وصلنا حققنا 3 اهداف هذوما، فانه احنا نجم نقولوا ان وصلنا مشروع الى الحد الادنى من بر الامان، من بعد يلقى هو قدامه طرق اخرى وثنايا اخرى باش تتحلوا، كسوة باش يكبر باش يطور باش يزيد منتجات جديده. هذا هو الفكره
0: نعم.
1: الاساسيه معك.
0: به لو نرجع شويه لبعض الافكار المشاريع معك سيهاب اليوم، مقترين تحدث على ولايات الشمال الغربي ونتحدث على اساس المشروع هذا اراده الشباب باش يكون وموجود في الكاف، فما اجال تقريبا 24 جويليه باش يتم تقديم هالافكار هذه يكون مشروع جدي وناجح. وقترين تحدثوا على جهه الكاف ولايه الكاف، وايضا من بين المواضيع لانه يكون مشروع في علاقة بمجال التكيف مع التغيرات المناخية، شنو الأفكار اليوم نجم نتحدث عليها في الجهة سيهاب في ظل هالتغيرات هذه، ويلزم يكون المشروع مواكب ويكون عنده بطبيعة الأثر في المنطقة وفي الجهة.
1: هي أساساً
0: نعم.
1: ولاية

0: لانه بما انه المشروع موجود لهنا وفما رغبه في تمويل بعض المشاريع وفما اقتراحات، شنو اليوم نجم نتحدث عليه كمشروع والا كبعض الافكار انها تكون جديه وناجعه وتكون ايضا في تتكيف مع التغيرات الموجوده اليوم؟
1: اساسا هي
0: نعم
1: الكاف اساسا هي ولايه فلاحيه بامتياز،
0: ممتاز.
1: يعني
0: نعم
1: بالتالي اعتقد انه النشاطات التحويليه للمنتوجات
0: صحيح.
1: الفلاحيه عندها فرصه كبيره انها تنجح لانه الموارد متوفره، كذلك النشاط الدائري في استغلال المخلفات الفلاحيه عنده فرص كبيره لانه فما في نشاط فلاحي كبير، وبالتالي بتكون فما مخلفات خضراء كبيره ممكن استغلالها. والمحور الثالث في اعتقادي أنا ومن تجربتي الشخصية في الكيف هو السياحة البديلة أو ما يسمى البيو توريزم، يعني أنه كيفاش نربط المعنى، كيفاش أنه الكيف تولي وجهة للناس التي تبحث عن سياحة مختلفة،
0: مختلف
1: تبحث على سياحة الشواطئ أو سياحة معناها تبحث على سياحة مختلفة تجمع ما بين الروندوني وما بين الاستكشاف الأثري
0: نعم
1: التاريخي وما بين حتى اكتشاف ما يسمى العادات المحلية،
0: الغذائية المحلية.
1: العادات الثقافية المحلية سواء كانت غذائية أو فنية غنائية أو
0: نعم
1: هذا هو معنى
0: تقريبا هدايا هذه
1: هذه
0: هذه
1: تقريبا المحاور الكبرى الأساسية معناها.
0: واضح. هذه تقريبا حابين ناخذوا شوية تفاصيل في الإطار هذايا، ونحن نتحدث اليوم على متغيرات كبيرة لازم حتى الاقتصاد اليوم نتحدث على المشاريع وغيرها إنه تواكب هالتغيرات هذه أو بنوع إنها تتعايش أو تتصدى مع هالمتغيرات هذه. يعطيك الصحة سيهاب على كل ما تفضلت به، إن شاء الله نرجع لك أكيد في قادم الأيام على موجات إذاعة الكاف. هكا مستمعينا الكرام ونكون وصلنا لختام اللقاء اليوم معكم في الشأن العام بخصوص الموضوع اللي طرحناه، هو المشاريع اللي تتماشى مع التغيرات المناخية، وخاصة في ظل إنه فما مشروع إرادة الشباب اللي انطلق في عدة ولايات من بينها ولاية الكاف. إن شاء الله بالتوفيق للمشاريع هذه، وإن شاء الله نرجو أكثر تفاصيل لها ونتابعها. شكرا لكم، إلى اللقاء.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمل الخليفي، ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
3: إشهار
4: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فيش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج. إشهار
6: الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجاز لأهم الأنباء. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي إن الأمطار الأخيرة

التي شملت عددا من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلبا على موسم الزراعة الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد، لكنها ستنعكس إيجابا على الأشجار المثمرة والزيتين وفق تعبيره. انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس. تنتظم مساء اليوم بدار الشباب بالزوارين فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشباب، الذي يتضمن أنشطة متنوعة توعوية وتثقيفية وترفيهية. توجت بلدية وشتة تجميلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتح زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000. وطلع رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة خلال هذا اللقاء على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بيترسبورغ الروسية. قالت الأمم المتحدة إن القيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني وتواصل الإغلاق للمعابر الحدودية يعيقان وصول الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمات الإنسانية غير قادرة على إيصال المساعدات إلى المعابر بسبب إغلاقها والقيود المفروضة على أنواع معينة من الإمدادات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: سلامتكم الناس الكل، مرحبا بيكم في التوقيت. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. مرحبا مرحبا اكيد باللي تابعوا فينا، اللي في الطريق، اللي في الدار، اللي في الخدمه. ان شاء الله ربي معاكم الناس الكل، ان شاء الله طريق السلامه للناس اللي في الطريق توا. ان شاء الله ربي معاكم اللي في كونجي زيده، قاصدين ربي هكا التبحيره وجوي الكونجي وجوي الصيفيه. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وجوي الافراح اليوميا، حتى اللي يخدموا اكيد عندهم مناسبات وافراح العائله والأصحاب والأحباب والجيران. إن شاء الله الكل تكونوا فرحانين وين ما انتم موجودين. احنا معاكم في بين كلمة ونغمة كالعادة، البداية مع الموسيقى.

0: Radio Kef FM.
1: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغي يعني عم بتعبي معي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع!
1: شو عم بصير معك؟
3: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
4: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
1: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع!
4: بدها تضرب.
5: خد اللي بدك يا ورد اللي بدك يا.
3: لا لا.

0: Radio Kef FM.
1: ورجعنا معكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا وترتيحة مع الأغاني الشرقية من هي مواصلين معكم مع بقية الفقرات. وصلنا مع بعضنا الريتم داير ريتم داير فيه كوكتيل من الأغاني الإيطالية بالنسبة لليوم, وهذا اختيارنا معكم بالنسبة الريتم داير اللي في كل مرة كما تعودتوا معنا إما نختاروا كوكتيل من الأغاني الغربية ولا نختاروا أرتيستو ونحكيوا عليه شوية ونعديوها كل مرة نوعه شوية, وإن شاء الله مختلف الأذواق تكون حاضرة معنا. شنرجو بكم هكا جولة مع الأنغام الإيطالية.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في الكل تونس، صوت الجيهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

0: راديو كيف اف ام.
1: عسلامتكم من جديد. هذه كين كوكتيل الأغاني الإيطالية، إن شاء الله يكون اللي عجبكم. هذا اختيارنا في ريتم داير. من ريتم داير باش نمشيو مع الإيقاعات الصيفية. اخترنيكم كوكتيل هكا ريتمي، إن شاء الله اللي عجبكم. نسي كل ديما فكركم بتبيعة اللي نستنيو لي كومنتير متاعكم اللي جونا في باج راديو كيف. مرحبا بكل كل الأصدقاء بتبيعة. إذا كان عندكم هكا موسيقى على طير تحبوا تسموها، تحية إذا كيف كيف مرحبا. إذا كان عندكم اقتراحات بالنسبة المختلف لاركين مرحبا بيكم الناس كلها.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق. ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، ححيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحرية بمكثر طارق المخزومي إن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلبا على موسم الزراعة الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد، لكنها ستنعكس إيجابا على الأشجار المثمرة والزيتين. انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكافة الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكافة، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس. تنتظم مساء اليوم بدار الشباب بزورين فعالية الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي يتضمن أنشطة متنوعة توعوية وتثقيفية وترفيهية، وفقا لما أفادت به مديرة دار الشباب بزورين مبروك العكرمية. توجت بلدية وشتة تجميلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله ظهر أمس بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 25 و2000. واطلع رئيس الدولة وفق بلاغ للرئاسة خلال هذا اللقاء على نتائج مشاركة تونس كضيف شرف في أعمال الدورة السنوية للكونغرس المالي لبنك روسيا التي احتضنتها مدينة سان بطرسبورغ الروسية. قالت الأمم المتحدة إن القيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني وتواصل إغلاقه للمعابر الحدودية يعيقان وصول الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

تحياتنا لكم أصدقائنا ومستمعينا الكل. توقيتنا 15 دقيقة بعد 3 دي مع موجات إذاعة الكيف، ديما معاكم في بين كلمة ونغمة. إن شاء الله الكل تكونوا بخير أصدقائنا، نرجع معاكم بعد شوية إن شاء الله للي كومنتير متاعكم بطبيعة، ونشوفوا إذا كان عندكم اقتراحات. مرحبا بكم بطبيعة، ومرحبا بكل اللي تبعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. احنا معاكم بطبيعة مع بقية فقرات وبقيت الانغام زادة اللي مبرمجينها، مازال عندكم ما تسمعوا معنا من توا حتى للاربعة. للي يستنى في اغاني الحنين اكيد بعد شوية ان شاء الله الموعد معاهم. كيف كيف بالنسبة الاغاني اللي تعودتوا بها من اغاني الطربيات زادة كيف كيف شكون موجودة معنا بعد شوية. قبل حبيت اليوم نقترح عليكم كالعادة واحد من الافلام اللي ان شاء الله ينال عجبكم بطبيعة. نحاولوا في كل مرة كما سبق وقدمنا انه نعديه ونقترحه فيلم مختلف على المرات اللي قبلها، باش هكا مختلف الأذواق تكون موجودة. اليوم مشينا للأكشن الحقيقة مع فيلم كان صدر في 2025، فيلم يجينا من الولايات المتحدة المدة بتاعه 125 دقيقة. نحكي على بالرينا اللي بالطبيعة ترجمة متاعه راقصة البالي، واللي هو من إخراج لين وايزمان وتأليف شاي هاتن. طاقم العمل فيه كل من أنا ديارمس، لينكا ريجوليوفا، كيانو ريفر، ولانس ريدريك، وإيان ماكشين، ونورمان ريدريس، ومجموعة أخرى أكيد من الأسماء. بالنسبة موضوع الفيلم، فيه يحكي على امرأة شابة تسعى للانتقام اللي قاموا بالتخلص من عائلتها وقت اللي يتقاطع دربها مع جون ويك القاتل المحترف اللي اعتزل حياة الإجرام. أكيد فيه برشة تشويق المغرمين بالنوعية هذه من الأفلام، باش تلقوا حاجة حلوة برشة تحبوها. وسهل نتصور أكيد باش يكون موجود الفيلم هذية بالرينا، هو اقتراحنا عليكم لليوم في سيني كافي. هذية بطبيعة سيني كافي لليوم، واقتراحنا معاكم ديما فكركم في الربريك هذية اللي انتم زادة تنجموا تخليوا اقتراحاتكم عناوين افلام هكا، خاصة انت وقيت يظلي مع الصيفية مع جوي هكا لما العائلية وغيره. وقيت هكا حتى ساعات في القيلولة مش حتى في السهرية يكون موضوع القيلولة فيلم علاش ليه. دونك خليونا اقتراحاتكم بالنسبة لفيلم تفرجتوا فيها وعجبوكم باش هكا احنا نقترحوها على اصدقائنا. تحياتنا لكم من جديد، نمشيوا مع الموسيقى وراجعين ديما معاكم في بين كلمة ونغمة. نمشي مع ما اقترحنا لكم من أنغام وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد. هذه موسيقتنا اليوم معكم في بين كلمة ونغمة. تحية جاتكم من لسعد مع الموسيقى هذه اللي قدمها كيد برشا برشا يحبوها معنا. وهكا احنا في كل مرة نحاول نقدموا مختلف الأذواق باش هكا كل حد فيكم يلقى الحاجة اللي يحبها. احنا وصلنا مع بعضنا روبريك حنين اللي نرجع فيها للنغام هكا القديمة شوية شوية فلاش باك مع عدد من الاختيارات نسمعوها مع بعضنا وراجعينا.

تحب أخبار موسيقى وجو باهي؟ إذاعة الكيف معاك وين ما تكون، من الكيف في كل تونس، صوت الجهة ونبض الناس، خلي الموجة ديما معاك.

تحياتنا لكم من أغاني الحنين. نسمع بعضنا الترب أكيد مع مجموعة من الاختيارات جميلة من أعداد زميلنا ناجح الورتيني. سلموا عليه برشا أكيد. ومن حنين نمشي وكما حكينا الترب اللي اخترني لكم أغنية ترجع لعام 1976 إلا أول ما تقابلنا، واللي هي واحدة من أشهر روائع الفنانة المغربية المعتزلة عزيزة جلال. هي من كلمات الشاعر مأمون الشناوي والحان الموسيقار محمد الموجي، وتعتبر الأغنية هذه هي بوابتها للانطلاق في مسيرتها الفنية في مصر كما حكينا عام 1976. خليكم معا عزيزة جلال، احنا نتلقاو ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. باي باي.

0: من 10 نصف الليل. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليري وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة، هزيز وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: الرابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنياً على مستوى الكميات المجمعة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي، الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي إن الأمطار الأخيرة التي شملت عدداً من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلباً على موسم الزراعات الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد، لكنها ستنعكس إيجاباً على الأشجار المثمرة والزيتين. وأشار المخزومي إلى أن ولاية سليانة تشكو خلال الموسم الحالي من نقص كبير في آلات الحصاد، ما ساهم في تعثر حصاد القمح الصلب واللين، واصفاً الموسم الفلاحي الجاري بفوق المتوسط نظرا لنقص التزود بمادتي الدي اف بي والامونيتر مع بدايته وظهور بعض الامراض الفطريه. انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عدداً من نساء المنطقة بهدف تطوير مهارتهن ودعمهن اقتصادياً، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس. قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم إحالة التقرير التأليفي لمشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 9 من جويلية الجارية. قالت الأمم المتحدة إن القيود المستمرة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني وتواصل إغلاقه للمعابر الحدودية يعيقان وصول الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمات الإنسانية غير قادرة على إيصال المساعدات إلى المعابر بسبب إغلاقها والقيود المفروضة على أنواع معينة من الإمدادات. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم روض الخروبي

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة، حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: مسيو لو كوميسار، الوضع ماشي وصعاب، نحن نضربوا وهما يدهموا وما همش خايفين.
2: وديريتور سكون في جلاسة.
1: اوي الجبانة كمان.
2: بون سافا دوزيام انفون لي شاسور دافريك.
1: تو دو سويت مسيو.
3: الحكاية كبرت يا جماعة. الطليان اللي يسكن في باب القلعة وباب عليوة ومعه السيد بشير وبطحة قيرة دخلوا في العش.
4: نورمال، خايفين على مصالحهم في تونس وفي طرابلس. عجب، عايشين معنا في نفس الحم وتو يضربوا التوانسة مع الفرنسيس.
3: لا استعمار، دم واحد جنب لا في رحلة التوانسة متسامحين.
4: تعرفوا كيفاش برا نزدموا عليها؟ دم يودى يغلي الملك القناصة المرتزقة متاع فرنسا قتلوا هكا المرأة في شبانة قدام عيني.
3: ما تخافش على المرأة التونسية، يقتلوا واحدة تتولد واحدة أخرى وألف كيفها. تونس ولادة يا ولد.
4: هيا برا نزدموا على بركة الله.

يا ربي تنصرهم على عدائهم. كنت أتمنى أكون معاهم. الله يا قلبي يأكل فيا في ماكلة كبير. برك من راحيتها لبسيسة ووعدت وربي يعمل تأويل. الخمري ولد خويا مدري وينك في هالمعمعة.

0: هم مية ولا ما نوريكم ابناء الحلوف.
1: رد بالك الخمري راه مش يتحاموا فيك الكلير.
0: ما عندهم ما يعملوا لي نا الخمري يود الحفيانة ما يخافش من العلوش. هاتوا نقول لك فيك
1: يا ودي رد بال
0: يسيب بركة. لا وروني ما عندكم ترى
1: براني وراك كاني وراك ما تخافش.
0: شد النمس شد النادي وراي النمس
1: سيد نحمل يدي.

0: يا الخمري يا الخمري، لباس كرتوشة؟
1: لباس لباس، شد في فخذي.
0: فيسا فيسا، دور الحصان للصعدة في اتجاه باب جديد، وادخل في النهجة متاع رحبة الغنم، وهبط على سيدي عبد الله.
1: باهي،
0: تلقى روحك في الملاسين. فيسا فيسا، لا يخط عليك. هيا
2: هيا هيا هي. فيسا فيسا فيسا، اكبس روحك. هيا نتبع فيك، هاني معاك. يكبس عاد يكبس عاد، الخمرك باش تولي بو اربع ارواح.
1: حسيت شتو وقت فديك
0: الناس. فيسا لا يفيقوا بيكم. فيسا
1: نكسوا،
2: ما تخافش، ما تخافش. الخمري اللي كان ركب على الحصان ما حد يشدوا حد.
0: امشي امشي.

0: الحمد لله يا ربي منعنا منهم اكل الكلاب.
1: يا الفارس هابط هابط فيسع دمك يجري هابط وسيب الحصان فيسع من هنا من هنا. سيسرك سيسرك بشوية بشوية بشوية بشوية.
0: يرحم والديك.
1: انت هو اللي يرحم والديك. اخوك محرس شوفير ولد سعدي الملاس.
0: اخوك الخبري كيفي
2: وني وني وني نمسه صاحبه وعشيره.
1: مرحبا بكم كل. اتك علي شوي
0: بيه بيه.
1: وهي هي نروحوا لدارنا. هاي منا في الدوره بحذا سكه تران.
0: بشوي بشوي بشوي سيسرك.

0: اللي سلفتم الكل بيشبركوا على قلبي. اليوم لا بي على شراء. الله يهلكم، الله يهلك الفرنسيس. رسول الله يتحكموا فينا حتى في خبزتنا.
1: سعدية يا سعدية،
0: محرز جيت جيت بابا جيت.
2: باش نقول لك حاجه
0: ان شاء الله خير.
2: اما ما تتفجعيش.
0: محزول يدي لباس، ما تفجعنيش.
2: ما تخافش ما تخافش، عد نظيف رب العالمين. واحد من اللي ضربوه بالكرتوش منعتو هاني جبتو البركة.
0: يمنعك ربي وليدي، يمنعك ربي ويعليك على من يعاديك. وينو وينو وينو زوزو زوزو في صح يا وليدي اللي فيقوا بيه زوزو.
2: ها هاو قدام البركة يرتاح شوية وبعتلي يدخل.
0: فيسا فيسا دخلوا البركة وليدي فيسا.
3: وها

0: يا ستار استر يا ربي حني. خامري وليدي، طل على عمتك يا وليدي، طل علي. الحمد لله يا ربي، هاوجي
1: خميس خميس، ما تخافش ما تفجعش خالتي مريم.
0: الخامري لاباس، انطق تكلم.
2: لاباس عليها خالتي مريم، لاباس، ما تفاجعيش.
0: مالوينو شبيه ما روحش؟
1: ما ينجمش. اي على خاطر فرانسيس خداو قرار منع الجوالان من 9 متاع الليل، وك تشوف الوقت قداش تو.
0: مالوينو وين باش يبات؟
1: باش يبات بحذا واحد صاحبنا في الملاسين. بتي ما تخافش، ما تخافش خالتي مريم.
0: وليدي شو باش نقول؟ والله نحب نصبر.

0: يا ربي يا ربي تسترك. مسيو جاك الصباح قال لي كلام مش باهي.
1: فاش قام؟ شي اللي صار بيناتكم؟
0: لا لا ما صار شي بيناتنا، كان خير وسلامة. أما
1: لا ما هو شي، تكلم راك وغوشتني.
0: الأمور في العاصمة ما تطمنش.
1: ولدي راك وغوشتني، تكلم شني اللي صار؟
0: البارح في الزلاج ضرب ومضروب، الكرتوش يخيط بين الفرنسيس والتواس دي حتى ما تطلعين فيها.
1: يا ربي حني ما قلت لي خير عمار وخي. ربي يستر
0: ربي يستر ربي يستر. حمام لنفة بعيدة على محالة على الزلازة، ما شكون يعرف؟
1: وانت تعرف ولدك الخمري ما يشدش روحه على المعامع هذه.
0: ربي يستر ربي يستر.
1: عمار تعرفش كيفاش؟
0: آه.
1: ناخدهم الفجر باش نهبط نشد التراء وتونس.
0: اوخ اوخ فاش قام واشي هذا؟ سبق الخير
1: عمار، قلبي ماكلني على وليدي، قلت لك البارح راني حلمت بيه حلمة خايبة.
0: يا مرأة وش بيكي؟ وشي اللي صار هو تو؟ باي طيب نحكي مع مسيو جاك ونقول لك.
1: عمار الخمري راه ولدي ولدك مش ولد مسيو جاك، ما يهمنيش هابطة لتونس.
0: طيب يا بنتي يا بنتي، كان ثم حاجة راهو النمز جاء وقلينا الله لا يقدر هذا.
1: يره انا في واد وانت في واد، النمس هذا اللي تحكي عليه مضروب على طاسة مخه، مجنون أكثر من ولدك الخامري.
0: باهي باهي طاوة نحكو، خليني نمشي توا المسيو جاك يعمل اتصالات ونجيك.
1: يره كما تقول انت، ما يهمنيش هابطة هابطة لتونس.
0: الله الله الله.

0: نحرز وليدي. شتي حوالو؟
1: نظفت الجرح وعملت عليه البن باش يكف الدم، اما الغالب الكرتوشه ما زالت فخذه.
0: يا محرز وليدي يا محرز وليدي، هو يعوم يقص بالحرق. شوف شوف شوف كيفاش ينزم سكينه.
2: تبر ير ناقصين كان تبر تو حتى نحن.
0: ميمتو سكين ميمتو، اللطف على وليدي اللطف على وليدي.
2: لا ميمتو لا شيء حبيبتو.
0: كيف كيف كيف كيف ربي يا ربي تشفيك يا ربي. ساعديني نمشي للرجال. لاباس بابا لاباس لاباس، وراس وليدي لا ما نداويك وتخرج منها كان على سيقيك. صح سطار وتقول قالتها سعدي.
3: فمك الربي اختي سعدي.
1: الخمري من الكاف
0: الكاف. سيد الرجال وجليل وجليل وليدي الغالي.
3: تعيش ميمتي الله يعيشك.
0: ميمتي عسل عسل طالع من فمك عسل.
2: صح عليك الخمر خويا، قداش عندك زهر هاك زد دبرت مخر.
0: بسم الله بسم الله بسم الله وليدي بسم الله وليدي. انا حرسه بحر جيب لي جيب له تبديله من تبشير
2: وناني
0: نبشت نجيب لك حويجه سخونه كلها. وبتخاف شباب وراس وليدي لاباس الحمد لله لاباس.
4: كنتم مع
5: علي الخميري، فاطمة الصندي، نور الدين الهمامي، لزهر الفرحاني، علي لندلسي، عبد الرزاق جبلة، فاطمة الحسناوي، عادل الخماسي، علي قياد، الطاهر الرضواني، محمد سفينة، عزيزة برباش، نزار بن بلقاسم، كمال بن جيمة، كريم الشنوفي، لخذيري نصيبية، إناس العماري، إيمان اليحيوي، سلاح العمدوني، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:
5: سلوى محمد، عزيزة بولابيار، وحيدة الدريدي، لطفي ناجح، وأنور العياشي. العازفون: محمد الهمامي، ناجح كريزي، إياد الشابي. تسجيل الموسيقى: هندا يونسي.
4: ساعد في الإخراج علي قياد، توظيب الإنتاج سلاح العمدوني، الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي. هذا العمل مهدى إلى روح الفنان محمد علي بالحارث.
5: مع تحيات عماد الوسلاتي.
6: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.
7: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وطن،
1: حماة وطن،
0: سير مناضلين ومناضلات واجهوا الاستعمار وحملوا راية الحرية والاستقلال.
1: بين القلب والوطن.
2: إنه يوم الأحد 13 من سبتمبر من سنة 1953، الثانية بعد منتصف الليل. كانت ليلة مظلمة صامتة تخفي في طيتها حدثا سيقلب التاريخ. الشارع هادئ، الأضواء متقطعة، والظلال تتحرك على الجدران كأنها ترصد كل خطوة. فجأة اختلط الصمت بأصوات خطوات مسرعة وطرق على باب المنزل، وما هي إلا دقائق معدودات حتى تحول الهدوء إلى فوضى مع محاولة لخلع الباب. حينها يفزع الهادي شاكر إلى سماعة الهاتف للاتصال بالجندرمة حتى يعلمهم بأن مجهولين بصدد الهجوم على بيته في منفى بمدينة نابل. واتصل أيضاً بالبوليس الفرنسي، لكن محاولته باءت بالفشل. حينها سمع دوي انفجار قوي عند مدخل الباب، والخطوات تتسارع نحو الأعلى، ومعها تتسارع دقات قلب زوجته نفيسة شاكر وهي تشهد لحظة اقتحام بيت زوجها المناضل الهادي شاكر من طرف ثلاثة من المجهولين الذين قاموا بكل عجرفة وكل غطرسة بجره بثياب النوم خارج المنزل.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: وقت اللي ضربوا على البالكون كملوا عملوا كعبة قنابل في الجرينات في الباب الدار وطلعوا ودخلوا بالمثريات في الدار، لكن شوقوا الدار شوليق كبير ياسر.
2: فتحية
1: هي اللي فاقت بهم وجات قيمتني. وقت اللي قيمتني وانا كيما قلت لك ما حبيتش نرجعوا، جبت تليفون في بالي نكلم السلطة.
2: ايه
1: فيق انا هو جبت تليفون ليدي وكلمهم من الجدرمية وقالوا له استنى احنا جاي. من بعدك الظلمة هذيك جبدوا منيدو هبطوا لدو يجري ويصيح في جرته وضربوه بمتريات.
2: هذا منجي
1: منجي
2: ايوا
1: على قوة الظلمة
2: هزوا
1: وقت اللي طلعوا معناها الكراهة بتغلي ما سكتوش بالكل والنهج الكل مشير حد.
2: والمواطنين اللي لقيتها ما فاقش حتى حد منهم؟
1: المواطنين ما فاقش حتى حد، كان بعد ما هزوه كيف جاوا يطلعوا لي وما حطوا العصا قدام الدار ومنعوهم باش يطلعوا ما يتعدى حتى حد من هجاليكا حتى انتهت العملية نتاعهم. من بعد كيف جاوا يطلعوا لي المواطنين اللي موجودين في نابل منعوهم باش يطلعوا، الا مثلا حانوت ينفذ للعلي في البيت باش يشتري الدروج دخلوا من الحانوت هذاك باش يطلعوا له. كان وقت عائله مسفاقص فاقص ما بالطبيعة بعيدة شوية علم تونس عنا ناس أحبابنا
2: بعد ولا التليفون خدم ولا
1: التليفون ما كانوش يتوقعونا خطر التليفون احنا جابدينه من الحانوت.
2: ايوة
1: ما بعد ما تكلمنا لسفاقس قصوا علي التليفون.
2: ايوة
1: دوب ما علمنا سفاقس بالهزان نتاعه وما قصوا علي التليفون. كنت انا وقتها عندي شجاعة كافية اللي باش معناها قاومتهم وسبيتهم وما نعرفش شنو جميع من نجم قلت لهم هددوني نقتلوك نربطوك نقل ما اللي تحبوا عملوا ما يهمش تقوم.
2: بعد ما هزوه
1: هو
2: يجاو باش يقولوا لك
1: يهددوا فيها معناها وسكتوا فيها متريات مشوقة عليا معناها يهددوا فيها بالقتل وبالنفي وبالنربطوك نقل ما اللي تحبوا عملوا ما يهمش. فهمت لي ثم واحد من الشرطة معاهم مثل بوليس.
2: ايوه
1: أجبته وقلت له إذا كان فيك شعرة لتلاهن تقول لي هزوه للنفي وللقتل. تغسر الراجل وقال لي لله على مراد الله. وقت باش أنا لفهمت اللي هو هزوه للقتل.
2: المكان شنو اللي
1: المكان يبعد على نابل 3 كيلومتر فما طريق اللي يعدي مدينة تونس ما بين نابل وتونس. بوقتها دوب ما وصلوا ودخلوا قاوني في الحالة هذيك حالة مزعجة كبيرة ياسر.
2: نعم.
1: فهموا الكرهب اللي تعرضت لهم وهم اللي كانوا يقتلوا فيه. رجعوا للمكان وين لقاوا الكرهب دوب ندهت.
2: ايوا
1: لقاوه مكبوب على وجهه ولقاوا ثم عربان دايره بيه معناها نحوا اللحف اللي عليهم وغطاوا دايرين بيه مقججين عليه السكان هذاك الوقت تقريبا 3 نتاع
2: الليل. وما عرفوش شكون غير هكا حنين منهم.
1: حنين لقاوا دايرين بيه وناس تبكي وخايضه وكيف غطاوه هكاك.
3: لم يكن سلهادي رجلا محبا للضجيج، كان هادئا كما اسمه، لكن داخله كان يعج بأسئلة الوطن وهمومه. هكذا تحدثت نفيسة شاكر عن زوجها وواصلت القول: كثيرا ما رأيته صامتا لساعات فأظنه متعبا، ثم أكتشف أنه كان منشغلا بالتفكير في مصير البلاد أكثر من انشغاله بنفسه. عشته زوجا، لكنني في الحقيقة كنت أعيش إلى جانب قضية. كان يخرج من البيت وهو يدرك أن العودة ليست دائما مضمونة، ومع ذلك كان يبتسم ويقول: الدعاء يكفي. لم أرى الخوف في عينيه يوما، رأيت فقط إصرارا صامتا لا يلين. أنا بنت الحاج محمد العفاس، مولودة بصفاقس سنة 1916، والهادي يكبرني بثماني سنوات، أي هو مولود سنة 1908. تزوجته في جويليا من سنة 43 و900 وألف، بعد عودته من منفاه بجنوب فرنسا. كان أبا حنونا عطوفا على أبنائه من زوجته الأولى المرحومة آسيا كريشان، قليل الكلام عظيم الأفعال. إذا ابتسم ابتسم من قلبه، وإذا حزن أخفى حزنه حتى عن أقرب الناس إليه. علمني أن الوطنية ليست شعارا يرفع، بل تضحية تعاش في صمت. شجعني سلهادي على مساعدة الناس وفعل الخير، ولعل أول عمل قمت به هو إغاثة الفقراء والمتضررين من الفيضانات التي شهدتها مدينة صفاقس في الأربعينات. لم يكن نضاله صاخبا بل هادئا كاسمه، صلبا كقناعته. آمن بأن الاستقلال ليس حدثا عابرا، بل مسارا طويلا من التضحيات اليومية في الكلمة، في الموقف، وفي القدرة على قول لا حين يكون الصمت أسهل. وتستطرد نفيس شاكر بنبرة ملؤها الإصرار والتحدي. في شهر مارس من سنة 1934 كون سلهادي الشعبة الدستورية بصفاقس المدينة وترأسها، وانضمت إليه مجموعة من الوطنيين والمثقفين. حضر مؤتمر أقصر هلال، وظل يجوب الجهات للإطلاع على أحوال البلاد. كان يروي لي ما قاله بالجامع الكبير بصفاقس إثر اعتقال أعضاء الديوان السياسي يومي 4 و5 سبتمبر 1934. أيتها الأمة الكريمة، يجب علينا أن نقوم بواجبنا نحو زعمائنا والوطن المقدس، واستعمل كل ما نراه صالحا للقضية الوطنية ورجوع الزعماء من المنفى. لم يكن المنفى مكانا، كان حالة. أول نفي كان إلى مطماطة يوم 3 جانفي سنة 1935، وقد بقي هناك قرابة السنة. ثم أبعد الهادي شاكر إلى برج لبوف مع الزعيم لحبيب بورقيبة. وأثناء قيام الحرب العالمية الثانية وقع نقل الهادي شاكر خارج حدود الوطن إلى حصن سان نيكولا بمارسيليا. في المنفى كان الهادي يشيخ بسرعة، ليس من التعب بل من الحنين. كان الوطن يسكنه أكثر مما يسكن الوطن. وتتذكر نفيسة شاكر أنه بعيد زواجها من سلهادي شاكر كان اهتمامه منصباً على المنظمات الوطنية، مثل حركة النقابات المستقلة التي تأسست على يد الزعيم فرحات حشاد، وشجع حركات الشباب بصفاقس ومنها الكشافة التونسية وجمعية الثقافة والتعاون المدرسي. لم يكن الكفاح المسلح في حياة الهادي شاكر خياراً طارئاً ولا نزوة غضب، بل كان لحظة وعي حاسمة بلغها بعد أن انسدت كل طرق النضال السلمي في وجه جيل كامل من الوطنيين التونسيين. وفي هذا السياق أستحضر ما قاله لي المؤلف والمؤرخ عبد الحميد الفهري بخصوص مسيرة المناضل الهادي شاكر.
4: هو من عائلة متيسرة، عائلة تجارية مكنته من دراسة قرآنية وكذلك حديثة بصفاقس، ثم انتقل إلى تونس العاصمة وتحصل على دبلوم في التجارة والاقتصاد. نعلم أنه كان بين الزمرة الأولى الذين أسسوا الحزب الحر الدستوري في قصر هلال في 34، وكان مسؤول عن المالية. هذا توجه اللي جعل منه تقريبا عنصر خطير بالنسبة للاستعمار الفرنسي. لماذا؟ لأنه كان يعمل من أجل بعث رأس مال وطني، كان يجمع أصحاب رؤوس الأموال من أجل التصدي لرأس مال أجنبي من خلال تمويلات محلية. وتقول مصادر أنه كان يوظف هذا المال توظيفا خطيرا على الاستعمار. هناك حتى شهادات في نابل يقول كان يشتري السلاح الألماني لمساعدة قيام حركة مسلحة في ذلك الوقت كان ينادي بها بورقيبة، وكان لابد من توفير الأسلحة. إذن الرجل في حضوره في الحزب الحر الدستوري كان متميزا، كان خطيرا على الاستعمار، لأنه مسك بسر السيطرة والتفوق، لأن المال في الأحزاب هو قوام الأعمال، وتم اغتياله لهذه الصفات، ثم كذلك لوضوح تمشيه في الحزب كعنصر ثابت وأساسي في ذلك الوقت.
3: في الأربعينات من القرن الماضي، ومع تصاعد القمع الاستعماري الفرنسي، أدرك الهادي شاكر أن الخطب والعرائض لم تعد ترعب المحتل، وأن السجون والمنافي أصبحت الردة الجاهزة على كل صوت يطالب بالحرية. هي تعرف أن الطريق لم يعد سهلا، وقد كلفه الكفاح المسلح مطاردة وتهديدا وحياة أسرية معلقة على الخوف. تتذكر ما كان يقوله لها: الاستقلال لا يمنح بل ينتزع، والدم الذي يراق في سبيل الوطن هو ثمن فادح، لكنه أحيانا الثمن الوحيد. تتذكر لحظة النطق بالحكم بالسجن والإبعاد مجددا على خلفية قضية الاجتماع العام ببير علي بن خليفة بدون رخصة، وقد صدر الحكم سنة 53 و900 وألف عن محكمة الاستئناف بصفاقس. لم يقولوا لنا إننا مبعدان، قالوا فقط: تجهزا، ستغادران الآن. لكنني فهمت من عيونهم أن الأمر أكبر من رحلة وأقسى من انتقال. كنت أمشي جانبه أحمل حقيبة صغيرة، وهو يحمل صمتا أثقل من كل ما حملت، ولم أسأله إلى أين. كنت أعرف: نابل، المدينة التي أرادوا أن يجعلوها قفصا هادئا لنضاله. كنت أعرف أن دوري لن يكون في الهتاف ولا في الاجتماعات السرية، دوري كان أن أبقى ثابتة، أن أخفي خوفي، وأن أذكره كل مساء أن الإبعاد ليس هزيمة بل شكل آخر من الصمود. زاره ذات مرة الطبيب الدكتور الشافعي، جلس الهادي بهدوئه المعتاد، لكن جسده كان قد بدأ يظهر آثار السنوات الثقيلة: تعب متراكم، سعال عنيد، وإرهاق لا تخفيه العزيمة. الطبيب لم يكثر الكلام، فحصه بسرعة ثم قال له: يلزمك راحة والابتعاد عن التوتر. وهذا تسجيل للدكتور الطاهر الشافعي، حيث التقته السيدة الجايد في حوار إذاعي لإذاعة صفاقس.
5: وقت لبسيته وانا وفترت عليه، هو يتوقع لمستوقع شيء رد فعل، والله يرحمه، وحنا قلنا له وتوقعنا احنا شيء، قلنا له من زمته وانا وغيري، لقلنا ما تقعدش في المحل هذا، لانه محل كان يعني كان فيه نصرية، وكان كذا كانت عيلته اللي في سمعه، عاد كان يضحك هكا ويمزح، وكل ما نفيسه ما تحبش، عاد كنا احنا مشي تما جماعه نعرفوه هذيك في لابن، تما جماعه التفقيين، تما جماعه ما تقعدش هنا، معناها الارض الخطر، لانه يعني توقعوا تما شوي مشوا غاسي. اما لينا اولي كهو بقدرة الله كهو قاد تميك وحتى وقع لوقع الواقع، كان شجاع، وكان ما نخدم الحركة الوطنية بتفاني وبنكران، معنى ذاته ما تتحسبش قدام الحركة الوطنية.
3: لم يعد هنا، لم يعد يقف بجانبي، كل شيء صامت، كأن الزمن توقف. الهادي، الرجل الذي حمل الوطن في قلبه، رحل لكن اسمه بقي. أسمع خطواته في كل زاوية، وأرى نظراته في كل صمت. لن ننسى ولن نسمح للنسيان أن يكتب النهاية، لكن الفكرة التي عاش من أجلها ستستمر، أن الحرية لا تموت وأن النضال لا ينتهي. لقد تعلمت منه أن التضحية ليست مجرد كلمات بل خيار يومي ما بين القلب والوطن.
0: إعداد وتقديم أحمد الحاج طيب، موسيقى الشارة أنس الزمالي، إخراج أحمد الحاج طيب.
6: حماة وطن،
0: حماة وطن،
6: إنتاج الإذاعة التونسية 2026.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف.

0: جديدات الكيف بكل الألوان.
1: الخامسة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكف بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكاف منير العبيدي، الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببكثر طارق المخزومية إن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعات الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد. وأشار المخزومي إلى أن ولاية سليانة تشكو خلال الموسم الحالي من نقص كبير في آلة الحصاد، ما ساهم في تعثر حصاد القمح الصلب واللين، واصفا الموسم الفلاحي الجاري بفوق المتوسط نظرا لنقص التزود بمادتي الدي بي والأمونيتر مع بدايته وظهور بعض الأمراض الفطرية. في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس، انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، الذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا. أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. وأكدت الجمعية أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس وفق تقديرها اختلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح. أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين نسفتين بالقرب من وزارة السياحة السورية، مؤكدة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري ومرصد حقوقي. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: عشوية تسيف
1: على موجات إذاعة الكيف.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله صيف آمن وعطلة خالية من المآسي باش ما تتحولش فرحة السفر واللقاء إلى حزن وفقدان، وكل روح بشرية تنقذ هي انتصار للجميع بأكمله، وكل سلوك واعي ومسؤول على الطريق هو مساهمة مباشرة في إيقاف إرهاب الطرقات. اليوم حديثنا باش يكون على السرعة والمجاوزة الممنوعة. كل ما السرعة تزيد إلا والحادث يكون أقرب، ولحظات من التهور والسرعة المفرطة والمجاوزة الممنوعة نجم تؤدي إلى كارثة على طرقاتنا، وياما حوادث خطيرة وقعت بالشكل هذا وخلفت مآسي نفسية واجتماعية وبدنية. برشا سواق يسوقوا بسرعة غير عادية، غير مبالين بالكارثة اللي تنجم تصير، وحتى كذا لقوا واحد قدامهم يسوق بشوية يحترم في القانون، اش يعملوا دون تفكير يقروا باش يتجاوزوه حتى لو كان في طريق أو منعرج تمنع فيه المجاوزة. السائق اللي يجري ينسى الخط المتواصل وما يفيقش اللي الرؤية غير واضحة ومنعرجات خطيرة على اليمين على اليسار، هذا الكل بسبب التفكير في السرعة والمجاوزة والوصول في أسرع وقت اللي ما يساوي حتى شيء أمام حياتك وحياة غيرك. ثواني من التهور نجم تلقى سيارة جاية في الاتجاه المعاكس وربما زاد صاحبها في سرعة غير عادية، وقتها ما عادش الفرامل تنفع، وقتها توقع على قدر الله الكارثة. السرعة تنقص في التحكم والمجاوزة تزيد في الخطر، ولكن إذا يجتمعوا للزوز تولي سرعة ومجاوزة ممنوعة يولي الحادث أكبر ما تتصور. السائق الذكي يعرف وقتاش ينقص من السرعة ويعرف وقتاش يقوم بالمجاوزة الممنوعة. السائق الذكي هو اللي يعرف أن حياته أفضل من دقائق باش يربحها، الدقائق تتعوض أما حياة الإنسان عمرها ما تتعوض. فكروا في حياتكم قبل ما تفكر في السرعة والمجاوزة الممنوعة، رد بالك منها. ثنيتكم زينة الناس الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. مرحبا بكم معنا في عشوية صيف. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا، مرحبا. أكيد في عشوية صيف انطلقنا معكم مباشرة مع الحساب الذهني، مسابقة الوطني للحساب الذهني وفوز برعمنا الصغار موجودين معنا في الكواليس. تحية كل الصغيرات اللي شاركوا. هو تقريبا اليوم الكيف ممثلة في عدة معتمديات، يظهر لي تجروين كمني شغالتا نبر الساقية كهو يظهر لي هذوما واضح. توزيدوا تعطوني انتم اكثر تفاصيل باش نفهموا عشنو ونحكوا بالضبط، باش نعطي الكلمه المدام ندى باش رحبوا بها الساعه ونتعرفوا عليها، ومن بعد نكملوا مع كيف كيف مدام نرجس اللي حاضره معنا زيده في استوديو، اللي نحب نسلم عليهم للزوز. مرحبا بهم للزوز وتحيه ليهم ومنورين، مرحبا.
1: عايشك اليوم نحب نشكركم
0: مدام
1: على الاستضافة.
0: ندى عويدي مرحبا.
1: ايه عايشك، شكرا على الاستضافة الطيبة هذي. نحب نكرم صغيراتنا اللي فازوا بالمسابقة الوطنية للحساب الذهني بتونس، وعنا صغيرات أخرين قبل ما نترشحوا للمسابقة الوطنية عنا المسابقة جهوية ترشحوا فيها دي صغيراتنا، ما حالفهمش الحظ باش يمشيوا لتونس، قلنا علاش لي نكرموهم في المناسبة هذية في الإذاعة وإنهم يكونوا حاضرين هكا فرحانين، فرحتهم هي من فرحتنا احنا.
0: طبيعة أكيد هو ديما نفرحوا كن نحطوا الإطار يعني متاع المسابقة هذية، باش الناس اللي يسمعوا فينا نعرفوا شنو هو الإطار اللي شاركوا فيه صغيراتنا. وبعد باش نرجع لمدام نرجس بس حكينا شوية على الصغيرات وكيفاش تعاملت معهم كيفاش وصلوا اليوم باش يكونوا مشرفينا. تفضل.
1: بالنسبة للإطار هما صغيرات شاركوا في نادي الحساب الذهني، قرأوا على مدة عام كامل. إخرت كل عام تصير مسابقة جهوية ومسابقة وطنية يتم منها تصفيات المسابقات الدولية إن شاء الله يكون هكا عنا فيها حظ. صغيرات هذوما شاركوا على المستوى الوطني في 14 ولاية هكا حسب ما أنا نتذكر، معناتها الولايات المشاركين. ما شاء الله تميزنا، واللي حسن الحظ من عشق دهم كأس روحنا برشا كؤوس.
0: هو ثم البعض من الكؤوس قدامي ما شاء الله منورين صغيرات.
1: أيه هذا براتيكمون اللي عاشوا هما وعشناها احنا معاهم، هما عايشونا احنا معاهم الأجواء هذه، فرحوا هما وفرحونا احنا معاهم.
0: ان شاء الله ديما هكا منورينا، ونعرف انه تعب كبير هو مع الصغار باش يوصلوا للمستوى هذا، مش سهل.
1: هنا نقدم انا شكر كبير كبير كبير لكوتش نرجس شاني، خاطرها هي اللي تبشر فيهم، انا مدربه المشرفه على النادي، اما هي اللي تبشر الحصص معاهم وهي اللي تتنقل للمعتمديات، معناتها تمشي لهم لساقيه سيدي يوسف، تمشي للدهمية، تمشي
0: يعني متعبينها تعب كبير.
1: معناتها كوتش نرجس هي اللي تباشرهم وهي اللي مواظبه معاهم.
0: يعني انت لهنا في المركز وهي تتنقل، ولا انت في تونس؟
1: انا من تونس مش امل اللي نجي بحذيها في مره في الشهر مرات في العطل
0: تتفقد.
1: كيف اني نجيها كان نعمل كتيست للصغار ويكون حضوري،
0: يعني تشوف الصغار وشنو النيفو اللي وصلوا
1: تقييم للصغيرات الوقت ذاك.
0: واضح. مرحبا بك كوتش مدام نرجس، تحيتنا ليك ومرحبا. أكيد مجهود كبير هو مع الصغيرات، وصيرتوا أنه تقريبا الفئات العمرية نشوف 5 سنين
2: موجود. هي
0: من 5 حتى لقداش؟
2: من 5 سنين ل12 سنة
0: ما شاء الله. يعني مش سهل الواحد باش يتعامل مع الفئات العمرية كلها هذية.
2: والله الحمد لله أنه أكثر صغيرات اللي يجوني مغرومي،
0: الحمد
2: لله. والصغير كي يجي مغروم بالحساب الذهني ما تلقاش معه معناها صعوبة في التدريب، في ساعة يتقبل منك معناها، والمواظبة على الحضور متاعه في كل حصة أسبوعية يعاون على معناها باش تبين النتيجة متاعه ويولي متميز.
0: فهمتك. أنت كما قلت لي مدام ندى تتنقل، يعني ماكش قاعدة في بلاصة وهم يجوك، لأنه نعرفوا العكس أنه الصغيرات المدربة تبدأ في بلاصة ويمشوا لها الصغيرات، أنت العكس.
2: لا احنا سهلنا عليهم، نتنقلوا نحن للمعتمديات. حاليا نتعاملوا مع دشرة نبر عند مدام ليلى، في ساقية سيدي يوسف مع مدام عبير، عنا زادة في الدهماني مع مدام إيناس، وعنا في الكيف زادة برشا مؤسسات نتعاملوا معاهم، مدام مروة، مدام أحلام، مدام حياة بالضيف. نوجه لهم شكر شكر كبير على تعاونهم معايا وعلى فتح باب مؤسساتهم ليا مع نهاية ممارسة النادي. ونشكر زادة كل ولي وثق فيا وجيب لي صغيره. والحمد لله أنه فما ثمرة متاع تعب في آخر العام، صغيراتنا فرحون الناس الكل، الحمد لله أنا جبنا لكم الكؤوس.
0: قداش عندك توا مع الصغيرات هذوما؟ ست سنين. مش سهل يعني.
2: الحمد لله لا بأس.
0: الحمد لله يا ربي. هي مهم برشا اليوم انه الصغيرات نخلوهم ينشطوا، نخلوهم يبدعوا، نخلوهم يقدموا حاجات متميزة. اليوم انت مع الصغار 6 سنين تقريبا، قداش من مرة صارت التتويجات؟
2: الحق عندنا 3 سنين تو نشاركوا في البطولة الوطنية هذه بتونس العاصمة بمدينة العلوم، والحمد لله يا ربي عندي 3 سنين نروح بالكؤوس للكيف. ديما كل يوم قص كيس، مثلا 8 كؤوس من جملة 10، 6 كؤوس من جملة 8، الحمد لله.
1: آخر مرة تقالت في
2: المسابقة هذه
1: كؤوس الكل.
2: شبيكم الكيف روحتوا بالكؤوس الكل؟ الحمد لله، بسم الله ما شاء الله على صغيرات. إن شاء الله ديما مفرحينا، إن شاء الله ديما متميزين. والحساب الذهني راهو مادة مهمة جدا، هو راهو رياضة دماغية كيف من الرياضة البدنية بالضبط. يعني ننصح أي ولي باش أنه يشارك صغيره في نادي الحساب الذهني، وبما أنها معناها عطلة صيفية،
1: تجربة يخوضها الصغير مع روحه في سن مبكرة ما قبل أنه يجتاز سيزيام ونفيام والباك. ونباركوا نجاح صغيراتنا اللي نجحوا
0: إن شاء الله. مبروك
2: إن شاء الله، مبروك علينا الكل.
1: أهلوا للبيلات يعاونهم برشا برشا كاجتياز الاختبارات سورتو هكا الجهويه والوطنيه، انه صغير يمشي لبلاصه ما يعرفها حد، يكتب كود اللي هو يكون في البادج يبقى في بلاصته، كرونومتر يمشي معاه وقت اكا السرعه، تحفزه باش انه هو يكون من الاوائل. شكون كمل الاولاني هذاك عنده دور معناتها يعاون في المراتب الاولى، ينجم يكونوا برشا جابوا 20، يفرق ما بينتهم التوقيت والسرعه في الخدمه معناها.
0: فهمتك. واضح
1: لهنا الصغيرات يكونوا حاضرين الحق. وانا بالتجربه عشت، ونرجس عندها 6 سنين وانا عندي 9 سنين في تدريب الاطفال. دونك عندي برشا صغيراتي ما شاء الله من اللي قراوا معناتها في 5 سنين 6 سنين في اعمارهم، قلتها راهو هذوما مستقبل انه باش يكون في الكوليج بيلوت لي سي بوت. اي ايفيكتيفمون عندي برشا صغيرات نجحوا، اي سمعت بيهم نجحوا، ونبارك لهم بالحق. وليديتي فرحانه بيهم هكا، ونفرح كيف نسمع بصغير قرا عندي، وانا خزرت فيه كيف ما نخزر فيه هذوما توا، وقلت راهو عندهم مستقبل نهار اخر. راهم صغيرات مميزين، عندهم ميزه خاصه، هما صغار تكون مميزين وكل واحد شنو ربي كاتب له، اما الصغير اللي يعطيه ربي ينعم عليه بالذكاء هو يا ميزه.
0: صحيح، هو مهم برشا اليوم انه نفعل ونخلو صغيراتنا يشاركوا سيرتو في المسابقات هذه. يعني احكي لي على الصغار مدام نرجس كي يمشوا معاك، هل انهم يبدو متخوفين يشجعوا؟ لانه الصغير عنده تلقائيه مش كيما الكبير.
2: باهي، هي الصغير كي يبدا اول مره في الصغار 5 سنوات يبدو اول مره باش يخوضها التجربه هذيك، الحق يبدا خايف شويه. انا قبل ما نعملوا المسابقه الجهويه نتاعنا في الكيف نعمل لهم ديما تقييم، ديما كرونو نجهزهم معناه، وديما نسبق المسابقه الجهويه بالكيف قبل المسابقات الوطنيه. علاش؟ باش يكون سيزاد خذ تجربه معناها،
0: يعرف كيفاش تصير.
2: من بعد نمشيو للمسابقه الوطنيه والحمد لله لاباس، فرحونا
0: ان شاء الله. مبروك عليهم، واكيد باش نحكوا زاده مع صغيراتنا باش خلو لهم الكلمه. حاضرين معنا هما في الاستوديو باش نعطيهم الكلمه باش يعبروا لنا على اللي عاشوه، شنو التجربه اللي عاشوها هذيا، كيفاش عاشوها، كيفاش خذوها التجربه هذه، لانه مهم برشا في سن صغيره انهم يبدو في المسابقات الوطنيه وان شاء الله الدوليه. ما نعرفش الدوليه
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ليش ليه وطنيه ودوليه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. انتم لحد الان في الكيف مازلنا ما وصلناش للدولي ولا وصلنا
2: حاليا؟
1: المشاركات الدولية تتطلب فلوس، هذه راهو هو العائق الوحيد، انه ولي يعطي صغيره دعاء للمدرب هذا هذيك مسؤوليه. ثاني حاجه البي دافيون والاوتيل
0: تتكلف برشا،
1: تتكلف خاطرها معناتها هي كمسابقات ماهيش مدعومه، معناتها مسابقات فرديه خاصه.
0: واضح، يعني يلزمها برشا تكلفه باش على الاقل يوصلوا الصغيرات فما شكون حضر معايا قبل يقول لي عملت قرض وعاونوني باش هز صغيره نحكي لهنا جندوبه مثلا مش هزوا صغارهم ومشوا
2: ان شاء الله يسافرونا معاهم اذا
1: برغم احنا عندنا اولياء والله يحبوا قالوا لنا اسعى واحنا رانا معاكم ونحبوا صغارنا يعيشوا التجربه
0: ماذا بينا نحن زيد هذا يكون باش نسمع شويه من الصغيرات هكا باش نحاولوا اكيد نسمعوهم صغيراتنا كلمه كلمه لكل صغير نتعرف عليك بابا مرحبا
3: انا مرحبا
0: عسلامة شو اسمك يا روحي
3: اي محمد ايلان بوليف
0: منين جيت
3: من الدشرة
0: الدشرة مرحبا بيك احكي لنا شنو خذيت انت كؤوس نشوف فيك برشا ميداليات الساعة انت قديش من واحد
3: عندي اربعة ما جبتش واحد
0: شنو ما جبتش ثم واحدة خسرتها
3: نسيتها
0: نسيتها ان شاء الله المره الجايه وعندك كاس ولا لا
2: زوز
3: زوز
0: هاي ما شاء الله على ولدي ما شاء الله انت من الاوائل هكا ولا احكي لنا تحب الحساب الذهني ولا
3: اي
0: شكون غرمك بيه شكون معاك في الدار هكا يشجعك على الحساب الذهني
3: عمتي وبابا وما
0: الكل العيله الكل يعني ربي يفضلهم ان شاء
2: الله
0: ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله ايلين هذه اول مره تشارك ولا قديش عندك
2: لا لا ايلين سنه توج المره الثانيه وطنيا في تونس
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: المره الاولى
0: ان شاء الله مبروك ايلين وان شاء الله نشوفوك في حاجه اخرى وباش نسمعوا صغيرات الكل شكون هاي شكون الشجاع يتقدم معنا ونسمعوه على السلامه اذا ماخذ ميداي واحده حاليا ما نعرفش عندك في الدار كلها خليتهم في الدار مرحبا نتعرفوا عليك يا روح تفضل
4: اسمي ادم عارفاه
0: منين يا ادم
4: من الدشرة
0: من الدشرة انتم زوز من الدشرة مرحبا بيكم عندك زيدة في الدار قديش من واحدة خليت
4: عندي خمس
0: ما شاء الله ما شاء الله والكؤوس
4: ما عنديش
0: ان شاء الله ناخذ كأس
2: ادم هو صاحب المرتبة الاولى جهويا في فئة السينيور ان
0: ما شاء الله على ولدي ان شاء الله بنجاح ومعادلتنا في القرايه باهيه
2: ما شاء الله
0: ان شاء الله بنجاح والتوفيق عندنا 12 سنه يظهر لي حاضر معنا ولا في العمر
2: اي
0: ما حدائش كبرتك سامح مرحبا يا روحي شنو الاسم
2: ولدي الوفي هذاك
0: ما شاء الله عليه وعاقل ومتربي ما شاء الله عليه شنو الاسم
5: اسمي بايرم عباسي
0: منين يا بايرم
5: مسيقي
0: مرحبا بيك جيتنا مسيقي احكي لنا على مشاركتك في المسابقه كنت متحمس باش تمشي فرحان ليه
5: متحمس برشا
0: قديش عندك في الحساب الذهني تاع
5: عندي عامين
0: عامين وما ندمتش على التجربه
5: لا
0: وحكي لنا على الاجواء وانت في وسط المسابقه صعيبه تخوف اول مره انت في المسابقه
5: لا ثاني مره
0: ثاني مره احكي لنا اول مره كنت خايف منها ولا
5: مش خايف
0: عادي ما عارف ولدي بطل ما شاء الله عليك ان شاء الله ديما متفوق ان شاء الله
2: اكيد بي بايرم هو صاحب المرتبه الاولى جهويا في فئه سينيور دو
0: انت سينيور هو
2: سينيور دو
0: مرحبا بكم يا سينيوريت شكون بعده شكون باش نحكوا معاه يا باباي احكي لنا هكا الميكرو قدامك احكي لنا ونحبوا نتعرفوا عليك الساعه شنو اسمك وقديش من ميداليه عندك تقريبا لهنا أربعة ميداليات خليت واحده في الدار ولا شنو اسمك
6: رسلين فضلاوي
0: منين رسلين
6: ملكيف
0: مرحبا بيك يا رسلين اول مره تشارك انت بندم خمسه قديش عامين عامين وانت تحصد في الميداليات عندك كاس
6: لهنا اي عندي
0: قديش من واحد خذيت
6: واحد
0: ان شاء الله زيده تاخذ لنا
2: هو في المرتبه الاولى في المسابقه الوطنيه
0: ما شاء الله على السنيور. ولدي ما شاء الله ان شاء الله ديما متميزين
2: ما شاء الله على ولدي ما شاء الله
1: رسلين شارك عامي وربحش وحطها كهدف واصل
0: وسنربح ما شاء الله عليك
1: راهو معناتها المشاركه في حد ذاتها تعطيك
0: التحفيز
1: وتخلي الصغير نقولوا احنا يجرب المره الثانيه يولي متعود عليها الحكايه ما عادش تخوف وما شاء الله فرحنا المره هذي وربح
0: ما شاء الله على ولدي ان شاء الله بنجاح والتوفيق نتعرفوا على زميله جيسر او سيدن
2: سيدن
0: سيدن باهي سيدن مرحبا بك يا سيدن نتعرفوا عليه يظهر لي من نبر سيدن هكا ولا من نبر مرحبا بك سيدن شنو الاسم سيدن لقب
7: سيدن كرم جبالي
0: مرحبا بك يا سدونا يا مزيان حتى من قعدت وقعدت معلم احكي لنا سيدن انت اول مره تشارك
2: عمره 5 سنين
0: سيد. ما شاء الله على ولدي 5 سنين يظهر رجال هكا.
2: بسم الله ما شاء الله عليه.
0: ما شاء الله عليه تحسه عنده ثقة في روحه ما شاء الله.
2: حسب الذهن عنده دور.
0: يسقل الشخصية. احكي لنا سيد أول مرة كي مشيت خفت ما خفتش شكون شجعك أكثر واحد؟
8: با
0: هو أكثر واحد. وماما ليه
2: حتى ما شجعت.
0: وانيستي ليه ما شجعوك
2: شكرونيش
7: شكروني كهو
0: شكروك كهو يزي المهم شكروك
2: بي سيد ان هو صاحب المرض بلول وطنيا في تونس العاصمة في فئة يعني الميني
0: يعني اول مرة
2: عنده
0: يشارك
2: عنده كأس اول مرة
0: وزيد
2: يروح بكل ثقة في النفس قال البوهراني لول
0: ما شاء الله عليه هو حتى من قعدت وهرت وتحسوا
2: رئيس قدرة الله
0: إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله يا سيد نتعرفوا على بقية الصغيرات هكا كل مرة خلينا نتعرفوا عليهم منا ومنا خلينا نتعرفوا على صغيراتنا أيوب وعنا بنوتة زيد لأنه ما سمعناش صوت الفتيات خلينا نتعرفوا على فتياتنا المزيانات نتعرفوا ساعة على الفتيات وبعد نرجع لك أيوب يا مزيان شنو الاسم يا مام؟
9: اسمي رياء
0: يا روحي شنو لقب؟
9: شكراني
0: من كيف؟
9: مساقية
0: قديش العمر؟
9: 6 سنين
0: ما شاء الله على بنتي تظهر أقل أول مرة تشارك؟ نسينا أول مرة
2: ريم صاحبة المرتبة الأولى في فئة الكديئة جهوية في الكيف
0: هي أول مرة تشارك أسنى.
2: لا ثاني مرة شاركت معي عمني والتحضيري مينيم وسنة كديئة
0: ما شاء الله ان شاء الله بالتوفيق يا مزيانه يا عسوله ما احلى بنتي نرجع لايوب ايوب
2: بحريزي
0: تينا اللقب وقديش عمرك ايوب
10: اسم ايوب لقبي بحريزي وعمري 5 سنين
0: ان شاء الله منين جيتنا
10: نسيك
0: قريبه لهنا مش بعيد هاي يا ما تعبتش في الطريق
2: جبته من دار جد مسكين يجري
0: وجدك خليك تخرج في الجيلة تحية جدك احكي لي أول مرة تشارك جبت لنا ميدالية هكا ولا هو في المرتبة الأولى
2: المرتبة الأولى الجهويين في فئة المينيم أيوب
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله على ولدي
0: يعني تحب أنت الحساب الذهني ولا شكوني
2: شكوني مغرو
0: وحده
2: كامل كتابه في شهري
0: ما شاء الله على ولدي
2: نشري الكتاب جديد
0: ما شاء الله على ولدي ما شاء الله احكي لي ماما مشجعتك ولا في الدار تحب كتب تربح ماما هكا ولا كي ربحت في جهه ويفرحوا بيك يا بيه ان شاء الله العام الجاي مش كل عام
2: ان شاء الله بقدره الله العام الجاي وطنيا
0: ان شاء الله
2: يكون من المراتب الاولى بقدره الله
0: ان شاء الله بقدره ربي مازال عندنا صغيرات مرحبا مرحبا يا عسلة عسلامة هاو كان ميكرو هاو كان تطل علي من فوق
2: حبي رأيك
0: صغرونا خاتر شنو الاسم اللقب
9: رفت قري
0: شنو
9: رفت قري
0: رأفت هكا
2: رفيد
9: رفت قري
0: رفيد محليه اسمك يا رفيد منين جيتنا
9: مساقية
0: مرحبا ساقية ظلي تكتسح أول مرة تشارك رفيد ولا ثانية ظهر
9: ثانية
2: ليلي أول مرة عمره 5 سنين أما عنده اللي دو ميداي متاع الجهوية والوطنية رفيد هو صاحب المرتبة الثانية في فئة المينيم وطنيا
0: ما شاء الله على ولدي أول مرة يشارك
2: أول مرة هي 5 سنين رفيد
0: 5 سنين وروحنا
2: معها البنوتة أخته رهف 4 سنين وشوي
0: رهف ما نعرفش كنت نجم تحكينا ولي عسلي ما رهوف
2: إجي رهوف
0: احكي بحد أخوك رهوف احكي رهف يظلي أصغر في ليسا عنا كم زينة
2: ما شاء الله عليها
0: عسلي ما قلت انت عسلي ما احلى زين كراوفة
2: شفت معقلة صغيرات
0: نرجعوا للصغيرات ادريس تعرفوا عليك يا ادريس ادريس بي مرحبا بيك يا ادريس عارفوا عليك ادريس قول لي شنو اسمك ادريس شنو اللقب
11: تليلي
0: منين جيتنا يا ادريس من السيق يعني قلت لكم السيق اكتسحتنا اليوم فجمعتك الكل اكتسحونا اليوم
2: تحية ليك
0: ادريس احكي لنا قديش عمرك اول مرة تشارك ولا لا 5 سنوات تقريبا برشا صغيرات عنا 5 سنوات
2: طيب
0: ما شاء الله اول مرة تشارك ادريس
2: شنو ربح معنا في المسابقة الجهوية المرتبة الثانية
0: مرتبة ثانية ما شاء الله عليك، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. شكون مازال من الصغيرات ما تكلمش؟ تقريبا تقريبا الكل
1: كان راه متغيبين ما همش موجودين. مش أذكر أنا منهم سلمى وسالم بالشيحي اللي هم زوز أخوة وتوجوا الزوز بالمراتب الثانية. سلمى وطنيا. في وطنيا أي سلمى ترشحت جهويا ووطنيا في المرتبة الأولى، وسليم مرتبة الثانية في فئة كادي دو. ما شاء الله عليهم، ما نجموش يجيبوا حذينا. وعنا
2: تلميذنا هو صاحب المرتبة الأولى في المسابقة الجهوية الحساب الذهني في فئة الكديد يحيى بحري اللي هو تو يسمع فينا من ألمانيا،
0: تحية ليه.
2: غادرنا للأسف بعد المسابقة الجهوية بنهاير وخل علي بلاصة كبيرة.
0: يعني كان شارك في الوطني كان
2: بسم الله ما شاء الله عليه متميز جدا، سافر بشي يكمل مسيرته الدراسية في ألمانيا. نحب نقدم له تحية ونقدم تحية الأم وإسلام اللي رغم أنه سافر اللي هو بقى يقنع عندي أونلاين، يعني ما قصدش
0: يعني
2: عليه
0: هاي
2: بقى ميرسي.
1: أم وتلفت بشها وتكلم فينا على كتاب، أعطوني الكتاب باش نهز راني مسافرة، أعطوني
2: الكتاب. وقدرة الله العام الجاي يحضر معنا في المسابقة
0: إن شاء الله، يعني نجم يكون حاضر لهنا
2: إن شاء الله. قدرة ربي قدرة ربي
0: إن شاء الله. وأكيد مهم برشا اليوم
2: راهو تشجيع الولي عنده دور كبير كبير كبير كبير، وراهو الحساب الذهني ما نحكموش عليه من الشهر الأول وإلا من الشهرين والثلاثة الأولى، راهو ممارسة نادي أسبوعي. المواظبة عندها دور في الحضور، زيادة مش تجيب مثلا صغيرك يقرأ سيونس 2-3 شهر وبعد تقص عليه تقول لي راني مريت شيء. لا، الحساب الذهني ما يعطيش مفعوله من حصة واثنين وثلاثة، بالعكس انت قري ولدك فوت 6 شهور وبعدها ترى المفعول متاع الحساب الذهني بعينك في كل شيء، وحتى في المواد
1: الحساب الذهني. مش نضيف نفس المعلومة، راهم يرجعش كين على الرياضيات، ما هوش احسب ذهنيا اللي تجينا في الامتحان. الحساب الذهني هو رياضة دماغية تنشط الشق الايمن والايسر في نفس الوقت،
0: يعني مهم
1: وتخلق برش. عدد أكثر من الخلايا العصبية في الدماغ، معناتها هو يرجع المردود نتاعو على القراءة، على المحفوظات، على الإنتاج الكتابي، على الرياضيات، على الفرنسية، على المواد الكل.
0: واضح إن شاء الله.
2: بيرو فما صغيرات يجون نادي الحساب الذهني مش جست باش يتحسنوا في مادة الرياضيات، فما شكون يكون عنده صعوبة في الحفظ. يجي يقول لك أنا ماذا بيا، معناها ولدي في نادي الحساب الذهني ينشط الذاكرة نتاعو باش صغيري ولو يحفظ مليح.
0: نحن نقولوا للصغيرات ان شاء الله مبروك،
2: يجوا
0: واللي ما جوش واللي شارك واللي ما شاركش ان شاء الله بنجاح.
2: هما راهم صغيرتي الكل، انا ما شاء الله راه عندي 110 صغار
0: ما شاء الله
2: بين الكيف ومعتمدياتها، تمنيت انهم يحضروا الكل لو كان جات اذاعه هس.
0: مرحبا بكم،
2: نقدم لهم تحيه الكل، راني ما نسيتكم مش راكم بالنسبه لي كلكم ابطال وكلكم متميزين، راني ما نقصي حد عن حد.
0: اكيد هذا هو المهم، انه الصغيرات اللي ما ربحوش ولا ما شاركوش ولا ما جوش بحذايا نبوسهم الكل ونسلم عليهم الكل ونقول لهم ان شاء الله ديما متفوقين وديما متالقين الصغيرات الكل، وان شاء الله المره الجايه تجيب لنا الجروب اخر يكونوا متوجين ان شاء الله.
2: المره الجايه طاوله ما تهزهاش
0: ان شاء الله. إن شاء الله يا رب. حبيت نشكرك مدام نادى عوادي، مرحبا بك مدام نرجس شيرني، مرحبا بكم. شكرا للصغيرات الكل، مرحبا بكم الكل، وإن شاء الله مبروك عليكم، وإن شاء الله ديما متميزين ومتألقين إن شاء الله يا رب. نحن مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار، نرجعوا لكم إن شاء الله.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السادسة مساء عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين. بولاية الكاف تقدم موسم الحصاد بنسبة 90% وتجميع 1,250,000 قنطار من الحبوب.

0: المجلس المحلي بجندوبة الشمالية يدعو إلى توسعة المنطقة الصناعية الارتياح 2 لتعزيز الاستثمارات. بلدية وشتة تجميلة بباجة تتوج بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكافة بنسبة 90%، ححيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنياً على مستوى الكميات المجمعة، وفقاً لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكافة منير العبيدي الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء.
1: نسبة تقدم الموسم في حدود 90%. احنا ما لاحظناش يعني مشاكل خاصة في عملية الحصاد وعملية خاصة تقبيل المحصول وعملية الرفع، يعني أثناء وقت كان التحضير جيد والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا، وأنه تعدى موسم ما فيش حتى إشكالية. اليوم جمعنا في حدود 1,250,000، تعتبر كميات ممتازة. احنا ما زالت خاصة كلمات كبار ما زالوا ما كملوش، إن شاء الله نبقوا ثانيين على مستوى التجميع. كيف بالنسبة للخلاص الفلاحة قاعدة يعني الحوالات نتاعها ما تجي، دعوا لفلاحتنا اللي خاصة يشوفوا أنه ربما تظلم في عملية التعيير في الأسواق، ما احنا يعمل مطلب ليعاود التعيير، وان شاء الله كل واحد ياخذ حقه. ما نطلبوا المواسم القادمه كيف نبنوا على الحاجات الايجابيه اللي صارت اثناء.
0: قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي ان الامطار الاخيره التي شملت عددا من معتمديات ولايه سليانا اثرت سلبا على سير موسم الزراعه الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد، لكنها ستنعكس ايجابا على الاشجار المثمره والزيتين وفق تقديره. وأشار المخزومي إلى أن ولاية سليانة تشكو خلال الموسم الحالي من نقص كبير في آلات الحصاد، ما ساهم في تعثر حصاد القمح الصلب واللين، وصفا الموسم الفلاحي الجاري بفوق المتوسط نظرا لنقص التزود بمادتي الديابي والأمونيتر مع بدايته وظهور بعض الأمراض الفطرية. انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة زعفرانة من معتمدية الكافة الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكافة، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس باكت. رئيسة جمعية جسور المواطنة أمال عربوية:
2: المشروع اليوم يتوا 15 شابة ومرأة من زعفرانة باش يعيش سلسلة من الدورات التكوينية وسلسلة من المعارف في علاقة بالمهارات نتاع الصناعات نتاع التحويل نتاع الحرفي اللي في علاقة برغباتهم هما وفي علاقة زادة بالمواد الأولية الموجودة على مستوى جهتنا، لأن نستثمر في الرأس المال البشري نشوي في نفس الوقت الإمكانيات المادية للجهة والإمكانيات الطبيعية للجهة. المشروع قاعدين اليوم في عملية انتقاء وفقا لمعايير معينة ومقاييس معينة باش تستمر الحكاية وباش تكون نموذج زادة تاع نجاح يتبنى عليها، وهكا تستمر حكاية التمكين الاقتصادي مع النساء والفتيات ومع فريق الباكت ومع فريق المحلي على مستوى
0: الزعفران. تتواصل لليوم الثاني على التوالي بنفزة دورة تدريبية حول الممارسات الزراعية والتأقلم مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف تعزيز نفاذ النساء العاملات في القطاع الفلاحي بولاية باجة إلى حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية، وتندرج ضمن مبادرة نساء فاعلات وملتزمات من أجل وسط ريفي عادل ومتطور. فاتن التجانية:
3: تعزيز قدرات النساء في مجال الفلاحة المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية أبرز أهداف هذه الدورة. إحدى الحاضرات من بين 20 مشاركة تتحدث:
4: كونوا لمدة 3 أيام الفلاحة المستدامة وتأثيرات التغيرات المناخية عليها، كيفاش نحافظوا على فلاحتنا أترافير معناتها التقنيات اللي لازمنا نستعملوهم باش نحسوا من المردودية تاع الإنتاج.
3: وتندرج هذه الدورة في إطار مبادرة نساء فاعلات وملتزمات من أجل وسط ريفي عادل ومتطور، تتحدث عنها رئيسة المشروع نور فتح اللي:
5: مشروع الهدف الرئيسي منه هو تعزيز نفاذ النساء العاملات في القطاع الفلاحي في ولاية باجة إلى حقوقهم الاجتماعية والصحية. فما دورة تكوينية في الممارسات الزراعية المستدامة تمتد الدورة على 3 أيام، نحكي فيها على الممارسات الزراعية المستدامة، كيفاش المرأة الفلاحة تتأقلم مع التغيرات المناخية، شنو تستعمل كبديل للدويات، تحافظ على فلاحتها، على التربة، على المياه. آخر نهار باش يكون عندنا تكوين في السلامة والصحة المهنية في العمل الفلاحي. نحب نساء بيجة الفلاحات، نساء فاعلات تتعلم وتفهم وتحاول تطبق كل حاجة نجم تفيدها وتنجم تفيد فلاحتها.
3: وستنعقد أواخر هذا الشهر دورة مماثلة بمعتمدية مجز الباب.
0: توجت بلدية وشتة جميلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متماثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. كاتب عام البلدية حياة حسنوية:
6: بلدية وشتة جميلة ضمن 5 بلديات المتوجة بالجائزة، وهي في الحقيقة نتيجة مجهود كبير من البلدية وأعوانها، وكنا حريصين شديد الحرص في الواقع وما زلنا حريصين، وهذا مطلب مشروع للمتساكنين ولمتساكني البلدية جميعهم، وحقهم في بيئة جميلة ونظيفة، وإن شاء الله تتواصل هالمجهودات ويتواصل السعي إلى ما هو أفضل إن شاء الله، وتتحقق العيش في بيئة سليمة ونظيفة. والجائزة متمثلة في 100,000 دينار لكل بلدية متوجة تدعيما لها وتشجيعا للعمل البلدي من أجل بيئة نظيفة.
0: دعا المجلس المحلي بجندوبة الشمالية إلى حسن تصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة في الجهة. عضو المجلس المحلي بجندوبة الشمالية حسام العرفاوية:
7: المنطقة هذه وفرت برش مواطن شغل، لو تعمل مصنع جديد يكوب للسيارات بتكلفة معناها قيمتها 27 مليون دينار، وبشوز معناها الطاقة التشغيلية اللي هي 2500 عامل، يعني بعد ما يكمل معناها كل شيء معناها من البنية التحتية للمصنع البرش حاجات، راح نستناو المنطقة الصناعية هذه تكون معناها حلت برشا مشاكل معناها للتشغيل في صفوف شبابنا. ثم بعض العراقيل يعني في العقارات وفي البنية التحتية وفي برشا حاجات، لأنه زوز مصانع مش في ولاية كاملة، تنوي يعني تتحسن الأمور العقارية ويكون ثم تسهيلات الأراضي الدولية بناء يعني مصانع أخرى. ثانيا معناها الاعتناء بالبنية التحتية والطرقات، لأن المستثمر يبني مصنع يكون مستمن على البنية التحتية، وزاد الإجراءات الإدارية لازم تكون زادة متسهلة ابتداء من السلطة الجهوية والسلطة المركزية. ماذا بين المنطقة الصناعية ارتياح 2 يكون شوية زوج معامل بركة، يكون فيها 5 ولا 6 ولا حتى 10 الإجراءات ولا منطقة صناعية كاملة، ولكن نقضيه على البطالة يعني بنسبة كبيرة.
0: تنتظم مساء اليوم بدار الشباب بزوارين فعالية الدورة الثانية لمهرجان الشباب الذي يتضمن أنشطة متنوعة توعوية وتثقيفية وترفيهية، وفقا لمديرة دار الشباب بزوارين مبروكة العكرمية.
8: العشية عندنا مهرجان الشباب في نسخته الثانية، هو برنامج فريد فيها رقص، فيه رسم، فيه موسيقى، فيه مسرح، فيه حصيلوا إبداعات شبابية، فيه عدو ريفي، هو يعنى بالإبداعات الشبابية. المحور العام اللي فيه هو السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي خدموا عليها، معناها ماذا بينا نحاولوا يعني نقصوا مك السلوكات ونحاولوا نوعوا الشباب ونحسوه بمدى خطورة معناها السلوكات المحفوفة بالمخاطر. برنامج فيه توسكي إبداعات شبابية.
0: في شأن وطني، أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في شأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. وأكدت الجمعية أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس وفق تقديرها اختلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح، معتبرة أن الاستثمار في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. تطورت سوق الشغل في تونس خلال سنة 25 و2000 في سياق اتسم بتحسن النشاط الاقتصادي، وهو ما ساهم في دعم ديناميكية إحداث مواطن الشغل وتحسين عدد من مؤشرات التشغيل رغم استمرار هشاشة هيكلية، لا سيما فيما يتعلق بالإدماج المهني للشباب وخريجي التعليم العالي، وفق ما أورده تقرير سنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 25 و2000. وسجل صافي إحداث مواطن الشغل ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ 124,000 موطن شغل خلال سنة 25 و2000 مقابل 26,400 موطن شغل خلال سنة 24 و2000، وتراجعت نسبة البطالة الجملية إلى 15.2% في موفى سنة 25 و2000 مقابل 16.5% في نهاية سنة 24 و2000. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة يوم الأربعاء 8 من جويلية الجاري وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. في الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم إصابة 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الشرطة جراء انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من وزارة السياحة السورية، مؤكدة أن موقع الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام أو الإعلام الرسمي السوري ومرصد حقوقي. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين. بولاية الكاف، تقدم موسم الحصاد بنسبة 90% وتجميع 1,250,000 قنطار من الحبوب. المجلس المحلي بجندوبة شمالية يدعو إلى توسعة المنطقة الصناعية لارتياح 2 لتعزيز الاستثمارات. بلدية وشتة تجميلة بباجة تتوج بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني.

مساء الخير جديدة للرياضة على موجات إذاعة الكيف، تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. صيف المونديال والمقابلات العالمية مازالت متواصلة في الدور الثاني لكأس العالم 2026. المنتخب المصري يلعب في اللحظات هذه لقاء من منتخب الأرجنتين، لقاء كبير. المنتخب المصري انهى الفترة الأولى متفوق هدف مقابل صفر أمام المنتخب الأرجنتيني. ياسر إبراهيم هو صاحب الهدف للمنتخب المصري مع بداية المقابلة ربع ساعة، ومنتخب مصر متفوق إلى حد الآن 50 دقيقة في المقابلة هدف مقابل صفر أمام منتخب الأرجنتين العملاق المرشح لنيل اللقب. ومقابلة ثانية باش تكون 9 نتاع الليل باش تجمع منتخب سويسرا بمنتخب كولومبيا. برنامج مقابلات الدور الربع النهائي، منتخب المغربي باش يلعب نهار الخميس 11 نتاع الليل مع منتخب فرنسا. النرويج انجلترا مقابلة مبرمجة نهار الأحد نص الليل، واسبانيا بلجيكيا مقابلة نهار الجمعة 11 نتاع الليل. كذلك المترشح من لقاء مصر الأرجنتين باش يواجه المترشح من لقاء سويسرا كولومبيا. هذا بالنسبة لمقابلات الأدوار الربع النهائية لمونديال 2026. ومازال التشويق والمفاجآت مازالت متواصلة، انسحاب فرق البلدان المنظمة، نحكي على المنتخب المكسيكي المنتخب الكندي وكذلك منتخب الولايات المتحدة الأمريكية البارحة خرج من الكورسة بعد انتصار لمنتخب بلجيكيا. وطنيا أخبار الأندية واستقالة جماعية للهيئة المديرة لفريق المستقبل الرياضي بجيبس. هذا بالنسبة لفريق مستقبل جيبس، ودعوة إلى جلسة عامة انتخابية للفريق. بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي، نذكر هيئة تسييرية جديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي باش تقود الفريق في المواعيد القادمة. بالنسبة لهيئة النجم الرياضي الساحلي بعد الدعم المالي الكبير والمليار من أحباء النجم الرياضي الساحلي، هيئة جديدة فيها كريم العكروت رئيس هيئة تسييرية، محمد لديب نائب رئيس، محمد صالح حتريت العضو، وجلول بن سوسية عضو، ومروان تفيفيحة كذلك عضو. بالنسبة للهيئة التسييرية الجديدة لفريق النجم الرياضي الساحلي، في فريق النادي الرياضي الصفاقسي غيث الصغير يمضي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، ومعتز الزدام رسميا في فريق النادي الافريقي، عقد مده عامين. بالنسبة لمعتز الزدام اليوم تبدأ تحضيرات بالنسبة لفريق المستقبل الرياضي بالمرسى تحت إشراف عماد بن يونس. كذلك بالنسبة لفريق ترجي جرجيس تحت إشراف بدر الدين مشارك. التركيبة الخاصة بالإطار الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي، وفيها معد بدني من ابناء قعفور سليم لابرك بعد تجربة كبيرة في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم موجود كمعد بدني لفريق الترجي الرياضي التونسي. معاه حسين القصوري معد بدني ثاني، ومبروك العكرمي مدرب حراس، أمين النفاتي مساعد ثاني للمدرب، دينيو فريول مساعد أول لريجي كامب المدرب الأول لفريق الترجي الرياضي التونسي. وفي كرة السلة المنتخب بعد نجاحه في النافذة الثالثة لكن يجي انسحاب من المكتب الجامعي، يعلن اللاعب الدولي السابق وللمنتخب الوطني التونسي لاعب الريال ولاعب الانبي صالح المجري اللي أعلن رسميا مغادرته الجامعة التونسية لكرة السلة، يقول لأسباب صحية وأسباب شخصية. بالخبر هذا نكملوا جديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف، خليك مع هني.

0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف.
0: عشوية سيف.
1: عشوية سيف
0: على موجات
1: إذاعة الكاف.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا من جديد وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا. اليوم كان من المفروض قبل مع الخمسة ونص يكون حاضر معنا رئيس جمعية يوغرتا، الغالب ما هوش حاضر معنا، ما كلمناه حاولنا انه يخلوه يوصل صوته لكن يقول لك عنده ماتش باش يتفرج في مصر. تحيتنا ليه الناس الكل اكيد وين ما يكونوا هكا، لانه نحن لازمنا نحترموا لونتين شويه، راهو عنا ديريكت يعني ما نجموش، ثم حاجات واولويات انه حابين نحكوا على اللي يهمنا لهنا في قلعة سنين. الله غالب تحيتنا لكم الناس الكل، باش ما تقولوش من بعد بكم ما حكيتوش على الجهات هذه، هاك حاولنا نحكو. تحيتنا لكم الناس الكل، باش نرجع بكم للكشفة التونسية جهة جندوبة تحديدا، نحكو لهنا عن بالطبيعة فوج نور الشمال، وحضرة معنا القايدة انصاف العيادي اللي نقولولها مساء الأنوار ومرحبا بك قايدة.
1: مرحبا مرحبا حنان، مساء النور،
0: تحياتنا ليك.
1: تحية ليك وكل مستمعي
0: إذاعة الكاف. الله يخليك، تحياتنا ليك قايدة، إن شاء الله تكون بخير أنت والفوج الكل إن شاء الله يا رب.
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: نحب نحييكم على البرنامج الجديد.
0: يعيشك الله يخليك.
1: أي والله بالحق إضافة للجهة، وخاصة كي قلت لي إنه يهم الشأن الكشفي والنشاط الكشفي اللي بديتوا فيه ديرنييرمون. تحية ليكم، يعطيكم الصحة.
0: يعيشك الله يخليك أكيد. ونحن اليوم باش نحكوا معاك عن أهم الحاجات اللي خدمتوها مؤخرا، هو الباج ما شاء الله منورة هاكا، فيها برشا حاجات قاعدين تخدموا فيها مش بركة. ديرنييرمون خدمتوا حتى على اختتام السنة الدراسية، خدمت على برشا حاجات يعني قاعدين تخدموا وتشاركوا في برشا حاجات يعني ناشطين ما شاء الله. حبوا نعرفوا شنو اللي خدمتوه مؤخرا وشنو اللي ناوينوا ان شاء الله في الايامات الجايه، وهل انه حاضرين ثم مصيف والا لا كشفي والا لا، هذا كلنا نحبوا نعرفوه معك، تفضل.
1: اوكي باه، يصبر كلمحة صغيرة في نحن في الصيف هذا ينخرطوا علينا ثم اولياء وثم لا لا ما يقبلش على الكشافة. نحب يصبر كلمح على دور ديما انا شاك فواك ايفينمون او مع اصدقائي الاخرين، تحية ليهم الكل اللي كانوا يتصلوا بينا زادة، انه ديما فوالا ديما راني نلمح لدور الكشافة في الصغير. راهو الصغير صحيح هو الصغير يد عنده وقت اكثر في الصيف، وك علاش يكون قبل طو امر انا ناخذ منونشتو على طول على جرح ناشطين أو قاعدة الكل، كسواء قايد فوج أو قايد فرق الكل رانا قايد فيها، حتى من القايد العام كنا رانا ناشطين متطوعين ماناش نخدموا بالفلوس، بأما رانا ناشطوا على طول العام. شنو هو الفرق اني علاش نقبلوا نحنا في الصيف يكون الاقبال هما يقبلوا، ونحب زاد دورها اكثر الكشافه يبان. راهو دور الكشافه ما يكونش كان يبان كان في الانشطه نتاعو هذيك يلعب ويجي يترفه وكها، ولا لا، رانا نحنا نعطوا فيه قيم ومبادئ تفيد الشخص هذاك وتجذر وتطلعوا كمان ديغاش طلعوا نافع. فوالا نافع اول حاجه روحه ولجيته العائلته الوطن، ومن بعد يكون الوطن فوالا باش يكون نافع ليه هو قبل ما يكون الغيره. تتجسد هذه كيفاش؟ فوالا تتجسد هالنوافع وهالقيم هذه وهالمبادئ اللي نعلموها كيفاش؟ تتجسد عن طريق برامج وعن طريق انشطه اللي نقوموا بها على طول العام. وهيك البرامج هذيك تتجسد في ورشات وفي انشطه على اللي تشوفوا فيها هذيك في الباج. رانا مش نقعد هذاك، علاش انا شاك فوا كي نجيب شي ولي ولا كيجيني ونقولوا شنو على فكرتك على الكشافه، شنو ماخذ عليه؟ للامانه فما اللي شكون وفما اللي شكون باش يجيبوا، فما اللي شكون واعي بدورنا الحقيقي اللي تعمل فيه كشافه توصيه في الفرد وبعد في المجتمع، وفما اللي جوست برك جاي باش يخليه على العاب باش يلعب باش يترفه، وفما اللي يقول هي طول معناها هذا هو اللي غير. علاش اتطرقت لها النقطه هذه؟ راه ضمن ناعو بدور الكشافه، ماهيش كيما الانشطه اللي تقوم بها الجمعيات الاخرى او المؤسسات،
0: مش للترفيه هكا، هو باش تعلم برشا قيم ومبادئ يلزم يتعلمها في الكشافه، يعني باش يكون قائد باش يكون غدوه رجال تونس.
1: حسيتنا بها هكاك، حسيتنا بها يكون قائد بالحق. شنو ابارتيغ باش نلمح جيت صغير ان شاء الله ما نكونش طولت شوي، شنو باش يكون من الصغرى باش يتعلم؟ اول حاجه تعلم الانضباط، الانضباط في في في داره، في فرشه، في تنظيم اكله، كيفاش باش يقولوه يقوم يلم اكلته، ربيته باش يعاون امه باش يعاون عائلته، ومن بعد هو كيتعلم لك منضبط اسكو باش بيان سور باش يبقى لك من بعد باش يخرج المجتمع باش يكون لك كيف هكاك واكثر التنظيم الانشطه اللي نقوموا فيها نحن، والتوعيه ديما والوعي اللي نوعوا فيه. بعد شنو نخرجوا نحن صغار توا كيجوني هكا في الصيف، علاش انا تطرقت لي؟ خاطر هذاك هو اول ما يجونا صغار وتوا بون انا صافي توا اموام اللي صلعت التلامذه ويجاونا برشا جدد قاعدين نستقطبوا فيهم وقاعدين نوعوا فيهم. راهو هكا شنو تقوم بالصغرى هذا هو نعلمهم من اللول، راهو هذا شنو تعملوا من اللول في الكشافه، يلزمك وعي ومن بعد باش تخرج الوطن. انتم فور اكزامبل اللي هو المجتمع تستعمل ابارتيغ حملات نظافه او حملات توعويه تحسيسيه في نامبورت كيل سوجي كما نقولوا صحي ولا غذائي نكون يعني نخدموا عليه. الكشاف التونسي المواضيع هذه كل موجوده على الباج الرسميه على الكشاف. دونك هذاك علاش يعد في يبدا يوعى الصغير هذاك اللي جانا او الطفل هذاك اللي جانا باهميه الكشافه يولي يحبها يولي يحب. ورانا عندنا طقوس كشفيه تميزنا بارش على انشطه اللي موجوده في المجتمع. فوالا
0: يعني به انتم خدمتوا مؤخرا برشا خدمه ومازال لكم حاجات اخرى باش تخدموها. نحبوا نعرفوا سبتوا لمحه هكا نعرف مش كل شيء باش نعدوها لغالب على الوقت لكن على الاقل لمحه صغيره على اللي خدمتوه مؤخرا في المده الاخرانيه واللي باش تخدموه ان شاء الله في القريب. تفضل. لما قبل سامحني مدام انصاف فقط لحظات انه مبروك مصر الهدف الثاني ضد الأرجنتين. هو كان تسجل الثاني من بكري شوية قبل ما تكون أنت معنا لكن تم إلغاؤه من هيثم حسن اللي أمه والدته بوسلمية. تحية لها وتحية هيثم حسن وأكيد أكيد جدا. وهذي رو تأكدونا زميلتي حنين بن مصطفى اللي تقولنا إن شاء الله أكيد أكيد إن شاء الله يكون حاضر معنا معها بطبيعة حسب ما تقول أنه إن شاء الله يكون ثم سبق إن شاء الله بالطبيعة إن شاء الله بالتوفيق لمصر. وفرحانين برشا أنه على الأقل بلد عربي يرفع لنا روسنا إن شاء الله. تفضل نعطيك الكلمة.
1: الانشطه ديغنييرمون اللي بدينا نقوموا بها ابارتيغ من اموا اللي هو جوان جوست بعد خاطر حكينا على المخيم اللي حكينا عليه في ذاك الكيف مطوله مع زميلتي ضحى البوكاري يعطيها الصحه ومع صديقتي رفقه تابعت على الميدان وعملت صور. هذاك جوست المخيم اللي بدينا فيه دوبي جوان اول ما صلعوا لنا الاتلام ده. وبعد جوست بعد هذاك بدينا نفتقدوا في اتلام ده جدد اكيد وبدينا نرجعوا في اكيد في الانشطه نتاعنا نتاع القيم نتاعنا والمبادئ اللي كنا نحكي فيها ذاك كل هذاك من الاول ديما الدروس التوعويه والتحسيسية أديك من اللون. وبعد بدينا على الأرض الميدان خرجنا عملنا جست جكوا الآخر مرة الطاقة اللي نعملوا فيه نحن نشاطنا رو متواصل شك سماع معناها أسبوعيا بولا أسبوعين رانا ننشطوا العادة غير ما عاش ننشطوا في الويكاند ولينا في وسط الجمعة على خطر فما عبيد تمشي تبحر. أما رانا نوعوا فيهم بالهل يحكيتوا هذا الكل قمنا على الميدان بعد مراجعوا في الأناشيد شخطوا جدد اللي جاوا جدد الأناشيد وال القيم نتاعنا هكا الطقوس الكشفيه فوالا كيما الصراحه والاستعداد اللي لازم يعرفوهم. خرجنا عملنا كان ديغنييرمون حفله ختام السنه الدراسيه كانت مع قبلها ساعه كانت الحق مع جمعيه القاصرين ذهنيا كنا خرجنا معاهم فوالا قبل لو 30 جوا قبل كنا خرجنا معاهم زاده وعملنا ملتقى كان بالحق تحيه لكل اللي حاضرين واللي تعاونوا وتعاونوكم كوا متطوعين فوالا كيما نحن مشينا متطوعين انه ساهم نفك الوكل يصرفوا على الحفلة ذاك كانت ما شاء الله بالحق كصغيراتنا اللي في القصيم ذهنين ما شاء الله عليهم عندهم قدرات متميزة عملوا مسرحية عملوا تصور ديجا موجود وأكيد ذكريتهم في البعج. بعد ذاك الحفلة ذاك اختتمنا السنة الدراسية مع مدرسة ابن خلدون كانت الدعوة من مديرة المدرسة تحية لها زادة أنها شافت أولادي زادة على وشافت برامج وشافت مع الأنشطة وكيفاش يخرجوا خاصة اللي خرجوا على المخيم يشافوا برشا عجبهم برشا أنشطتنا اللي هي مختلفة وكيفاش الانضباط اللي في الاولاد وكيفاش يتعلموا برشا حاجات. دونك صدعتنا قالت لنا عندكم نظام ما شاء الله شنو تنجموا تقدموا لنا جديد وتفهمنا على برنامج تنشيط يبداها من تحيه العالم فوالا على الطريقه الكشفيه ولا الطريقه الكشفيه بيرمون معناها كيما عطينا لهم قالوا لنا نحن تهزوا يد اي قلنا نحن هكاك راهو زوز يتحط قدام العالم. المهم فما تفاصيل معناها يعرفوها الكشفيين. دونك كانت على تحيه العالم وبعد كانت فقره تنشيطيه نتاع الاناشيد الكشفيه وكانت مراوحه بين وما بين الفقرات اللي هما عملوهم المدرسه زاد غادي يقدموا مسرحيه قدموا زاد عندهم اولادهم زاد اولاد المدرسه قدموا كانت فيها توزيع الجوائز وتعديت ما شاء الله معناها كان فيها الاكل ما بين التلاميذ وما بين الكشفين كان فما هذاك التصافح ما بين بيتهم ما بين بعضهم هذاك اللي احنا نحبوه اكل يكون نشاط مجتمعي يخرج لنا الصغير يلقى روحه في المجتمع يلقى روحه اكثر حاجه هم الاندماج. فوالا من بعد ذاك توا نحن نحضروا ان شاء الله المخيم صيفي ان شاء الله نحضروا له عن ايامات وعن عن برنامج زاد مسرحيه عن زاد انشيد اخرى زاد على المفاتحيه زاد القايد طاهر تبيني اللي هو ملازم قايد الفوج ملازمي واللي هو زاد يعلم في اناشيد ويحضر معانا كساعات بيسكو مشان نصلي في جندوبه الممتحيه لي. وان شاء الله عندنا بينتو نشاط صيفي ولا انا ما عندي شيء قبل سالوني في اللي عندكم بالحق ما كانش فما برنامج ملك سالت اولادي شفت قدراتهم وشفت مهاراتهم وشفت هما كيفاش ينجموا يعطوا اكثر من اللي انا كنت خاطر انا من الامانه ما عملتش في المخيم صيفي بالكل من بدايه التوج نتاعو كسوا الكشفي اللي كان اسمه وهذا نور الشمال اللي بدلته لا دونك عندنا توا 5 نون ستوب نعملوا مخيمات وطن شاركوا في مخيمات وطنيه كل صيف كل صيف
0: علاش
1: نشارك علاش على خاطر نحن اول حاجه القاده ناقصين في الجهه في الحق ناقصين في الجهه مش حتى في فوجي برك ناقصين قاده في الجهه وفي فوجي ناقصين قاده انها تبدا متمكنه وتبدا متكونه نحن ما نخرجوش راه القائد اللي يجي باش ينجم ويقود واللي يقود فوجي ما عنده الشراره الخشبيه فوالا انا عندي الحمد لله يزن شكون يعاوني يكون دونك مالوغوزمون نحن عندنا شباب يبدا من ولايات اخرى من جهات اخرى وقلتها قبل في اللي عرض عنكم مش من جندوبه ما يشاركوش معانا مالوغوزمون ورغم اني قريت راني في الفاك وكانت مصافحه معاهم حتى في الكلوب اللي غادي تلقى عليه 50 طالب في الكلوب تلقى جندوبي واحد قولك انت دونك معناها تعرف انه نسبه المشاركه نتاع الشباب حتى في الجامعه جنابه شوي ما فماش
0: ما معزوف يعني
1: فوالا دونك انا يروحوا الطلبه اللي عندي تحيه لهم يبدوا يقراوا يروحوا اللي يروحوا لجهاتهم للساحل لابلي بار دونك هذاك علاش ما كنتش نتشجع اكثر وللامانه حبيت نتكون اكثر هذا هو لابلي بار انه باش نتكون اكثر باش مش نطبق خاطر احنا من رجعنا الكشاف على 2020 كشاف في جندوب بدات سانسيغمون تخدم معناها العوام الاخرى ما كانتش دونك كي رجعنا حبيت نتعلم اكثر من من من الوطني بالاقسام كسوا في البريمير احنا عندنا اقسام لما حدد اللي يقبل ولا في السيكوندير دونك حبيت نتعلم اكثر من الاقسام كومون سا سي كيفاش يصير بالضبط البرنامج كيفاش يصير الملتقيات وهالمخيمات وشو القواعد بالضبط دونك وقت تمكنت بالكدا بالكدا فوالا دونك الوقت هذا نجم نقول له لادي ايا نمشوا نعملوا بيسك نحن سنة متاخرين شويه خاطر نحن نقدموا القياده العامه قبل بشهر عندنا دولي نقدموا فوق للاداره انه باش نجموا نعملوا خير صيف واحد دونك شفتوا لادي عندهم القدرات وهم يحبوا والاولياء متشجعين يخرجوهم مره اخرى على سمياء دونك قلت لهم منو هكا نعودوا نعملوا على روحنا اما المره هذه باش نشاركوا اي اما لا مش نشاركوا المره هذه مع جهه اخرى ان شاء الله مانيش باش نعلم عليها توا مانيش باش نقول على البرنامج اما ان شاء الله وقت باش ترجعوني كما قبل كيما المخيمات قلت لهم
0: تو تشوفوا
1: رجعوا لي
0: باهي نستنى
1: نرجعوا لك
0: يا لله نرجعوا لك اذا كان هكا ماذا بينا نسمع ديما شكون يخدم ماذا بينا شكون يقدم حاجات مميزه لكل جهاتنا فانه مرحبا بك في كل وقت يا سيدي خلوها سيربريز من بعد قول لنا اما وقتاش تقريبا هكا باش تكون
1: ان شاء الله في الجمعه الاخيره نتاع جويلي
0: الجمعة الأخرى نعرفوا معك في الجمعة الأخرى إن شاء الله قدرة ربي إن شاء الله بالتوفيق لكل الكشافة والفوج الكشافة فوج نور الشمال ليك مدام إنصاف وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله يا رب وإن شاء الله الإقبال يكون أكثر في الانخراط ما قلتيش على انخراط وقتش ينجموا يقدموا
1: والله هو دو نقبلوا رانا صحنا تو مازلنا نقبل شيء تو نحن باش نقصوا على النشاط اما ديما اللي يجيني نقولوا رانا نكملوا خاطر نعملوا في دي حصص سكسيسيف فهمت نقصوا ساعات الجمعه مرتين ومانيش نهبط في كل شيء نهبط بعد بعد ما نهبط كل شيء مانيش نحط حتى في التلمو نحن رانا نقبلوا فما عندنا زاد برنامج دي صيفي العاب وترفيه اللي في الصيف تو نعمل فيه من تو نقبل اما لو زاد من سبتمبر ديما فوج نور الشمال نقبلوا قبل الكل من سبتمبر نبدوا نقبلوا ان شاء الله
0: واضح ان شاء الله يكون الاقبال مكثف ان شاء الله وما يكونش ثمر عزوف ويرجعوا الشباب الاطفال الكل يقبلوا على الكشافه لانه مهم برشا وعندها دور مهم الكشافه اليوم في حياتنا هي اللي تعلمنا برشا قيم ومبادئ يلزمها تكون مرسخه في شبابنا وفي صغيراتنا شكرا ليك مدام انصاف وتحياتنا ليك شكرا ليك الله يخليك تحياتنا ليك الى لقاء قائده هذه قائده انصاف عيادي قائده بفوج الكشافه التونسيه بنور الشمال كشافة تونسية فوج جندوبة تحياتنا لكم الناس الكل اليوم المشاغبة معنا لسعد الغالب شوفوا برشا ضحكة الغالب في الفيديو نمشوا عنا صيف آمن ومن بعد نكملوا معكم المشوار في عشوية صيف
2: صيف آمن يمثل المشي لمسافات طويلة
3: تجربة لا مثيل لها للصحة البدنية والعقلية، حيث يمكن الاستمتاع به في العديد من الأماكن المناسبة. كما يعد المشي لمسافات طويلة نشاطا اجتماعيا رائعا، إذ يمكن ذلك بالاشتراك مع الأصدقاء وأفراد العائلة للاستمتاع بالمشي معا وتشجيع بعضهم البعض وتحقيق الفوائد الصحية بطريقة ممتعة. ولتحقيق الفوائد الصحية لهذا النشاط يجب اتباع النصائح الهامة. ينصح أثناء المشي بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمليئة بالسيارات والتلوث، والتفضل بالمشي في الأماكن الهادئة، كما ينبغي الاستراحة بانتظام خلال المشي والجلوس لفترات قصيرة للراحة وتجنب الإرهاق. ينصح بالتوجه إلى أماكن مثل الغابات أو الشواطئ أو الحدائق. يجب الالتزام بالإشارات والقواعد المرورية خلال المشي وتجنب المسارات المخصصة للدراجات الهوائية والسيارات.
2: صيف آمن مع رفيق الجيسمي.

0: حياتك بسهولة.
1: كيفاش نطلعوا مضمون ولادة؟
2: باش تطلع مضمون ولادة يلزمك تستظهر العون لخدمات عون خدمة الحالة المدنية، بطاقة تعريف، وتعطيه تاريخ ومكان الولادة.
1: بطاقة تعريف لازمة؟
2: لازمة في القانون، لازمة تستظهر بطاقة التعريف الوطنية، خاطر هو عون الحالة المدنية باش يعرفك بطاقة التعريف الوطنية.
0: وثيقتك بسهولة.
3: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في
1: الكاتب العام لبلدية الزعفران دير الكاف السيد محمد الطاهر علي.
3: هذه وثيقتك بسهولة، تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا. أكيد مواصلين معاكم المشوار في عشوية سيف، وفي عشوية سيف باش نمشوا للمدرسة العليا بالفلاحة بالكيف، باش نحكوا على السيريمونية اللي باش تكون إن شاء الله في المدرسة نهار 8 جويلية 2026، بعد غدوة يعني تقريبا، كان مانيش غالطة في التوقيت إن شاء الله بركة. على كل حاضرة معنا مديرة المدرسة مدام أنيسة الرياحي. مساء الأنوار، مرحبا بك مدام.
4: مرحبا بك، يعطيك الصحة مدام هاني.
3: الله يخليك، تحياتنا ليك. أنت عطينا فكرة شنو باش يكون بالضبط في نهاية السنة الدراسية والاحتفالية هذية، شنو اللي محاضرينه إن شاء الله، وهل أنه باش يكونوا ثم ديزانفيتي يعني ضيف من خارج المدرسة العليا للفلاحة، وشنو اللي باش يصير في اليوم هذية؟ تفضل.
4: عايشة، يعطيك الصحة، مشكورين كالعادة إذاعة الكيف المواكبة التظاهرات متاعنا في المدرسة، واللي إن شاء الله غدوة باش تكون يوم خاص، ويوم خاص بالنسبة للسنة الدراسية 2025-2026. على خاطر في اليوم هذا باش الحقيقة باش يكون ثم ديليبيغاسيون من الأول تاع لي ريزولتا، ومن بعد باش كلوب النتائج الطلبة نتاعنا اللي تميزوا ما شاء الله عليهم، وعندنا معناها نسبة نتاع نجاح هايلة السنة وككل عام معناها، وبالنسبة للسيكل ليسونس ولا للسيكل انجينيور في سبيسياليتي سيونس اغرونوميك، واحنا معناها فرحانين برشا باش يكونوا معنا بالطبيعة الطلبة، باش نحتفلوا الناس الكل ببعضنا بهالتميز هذا والنتائج الإيجابية اللي تحصلنا عليها الناس الكل. باش يكونوا حاضرين معنا شركائنا والطلبة الأعزاء نتاعنا بالطبيعة، والناس باش يكونوا ضيافنا إن شاء الله غدوة في هاليوم هذا اللي فيه طابع احتفالي معناها في الأخر بالطبيعة باش تكون إن شاء الله جميع الجندوبة ومؤسسة التعليم والبحث العالي الفلاحي موجودين معنا، وإن شاء الله يشرفنا زادة سيد إن شاء الله معناها إن شاء الله الولاية تكون معنا، وهذا معناها ما ينجم كان يخلينا زي ما نتشجع ونقدموا القدام.
3: معنا وقت بالضبط باش تنطلقوا إن شاء الله.
4: إن شاء الله احنا عندنا ديليبيغاسيون بتبدأ 8:30 مع الساعة 10 إن شاء الله باش تكون وقت لاتريبيسيون تاع لي بري بوغ لي ستوديون، فما اونوراسيون، فما اوماج زادة، فما ناس فرقتنا معناها السنة كيما عامل ومدرس الله يرحمهم، فما زادة يعيش، فما زادة باش نكرموا الطلبة اللي باش يكونوا اللي كانوا طوال معناها سلة العام معناها كانوا ديما حاضرين في ليزيفينمون في الفي ستوديونتين، ناشطين برشا الحقيقة في الكلوب وغيرها، باش تم تشجيعهم باش يكونوا قدوة بالطبيعة للطلبة اللي باش يجيو بعد، وتعطيو فكرة بالطبيعة على إطلالة على النشاطات اللي قمنا بهم غابيدمون، وعندنا القسم زادة نتاع المهندس التونسي معناها القسم هذاك معروف كل عام نعملوها، وان شاء الله من بعد ثم طابع احتفالي وثم مفاجآت معناها، فهمت؟
3: نقول لهم شو المفاجآت؟

0: بريود، وليت محسوب عائلة واحدة احنا، فهمت؟
1: بالطبيعة بالطبيعة أكيد.
0: اي
1: هو ديما
0: باذن
1: السنة
0: الله.
1: الدراسية في الاختتام تكون فيها برشا حاجات مزيانة، يعني فرح وحزن، من حزن من أنه الناس
0: فوالا
1: باش ماهوش باش يشوف بعضها، اللي باش يكمل قرايته واللي صيفية كاملة ماهوش باش يشوف أصحابه. فإن شاء الله ليكم أنتوما مزيد من النجاح والتألق، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، ونعرف عندكم برشا حاجات جديدة إن شاء الله، باش نبقوا نتابعوا معاكم إن شاء الله. حتى كان رحاب الجامعة توقف في الصيف، رانا باش نتابعوكم إن شاء الله، وين يكون عندكم جديد مرحبا بكم مدام أنيسة.
0: سورتو احنا عندنا ليسونس معناها في ابل هابيليتاسيون جديده، وان شاء الله لي باتوليي يكونوا اختاروا
1: إن
0: معناها
1: شاء الله
0: المسار هذا، وان شاء الله معناها نواصلوا بعضنا، واحنا معناها دورنا هذاك واجبنا باش نكونوا مع الطالب، هو الاوكور دو نوتر اوبجيكتيف معناها في
1: إن شاء الله
0: لونسينيمون
1: إن شاء الله يا لالا. شكرا
0: يعيش.
1: ليك، وإن شاء الله ديما بالتوفيق مدام أنيسة، وتحياتنا ليك. شكرا ليك يا لالا، إلى اللقاء. شكرا ليك، هذه شكرا ليك، إلى اللقاء. هذه مدام أنيسة رياحي، هي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، حكينا معها على الاحتفالية باش تكون غدوة إن شاء الله من 8:30 تقريبا، مش يبدو حتى نصف نهار، نصف نهار وشوية هكيك. تحياتنا ليهم الكل، ومن بعد إن شاء الله عنا ليكم المسابقة إن شاء الله، نرجعوكم إن شاء الله بعد 7 نعطوكم المسابقة متاعنا، نفس المسابقة، وزيد نجموا تتصلوا بينا باش تشاركوا معنا في المسابقة هذه، وجائزتها هي 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. تحياتنا لكم الناس الكل، إن شاء الله نعطيكم نفس المسابقة، ونخليكم فرصة هكا باش تخموا معنا في الإجابة، وكان تحبوا تفسكم من الإنترنت تفسكم، الناس كلها ما يسالش ما فما حتى مشكلة، وإن شاء الله اليد البريئة معنا اليوم تو نختاروكم شكون. لا سعد لا أكيد لا سعد لا. تحياتنا لكم الناس الكل، إن شاء الله نكملوا معاكم المشوار. من بعد باش يكون حاضر معنا الكاتب والصحفي الاعلامي، باش يحكي معانا عن الاعلام او الدعايه، هذايا الكتاب نتاعو اللي باش نحكوا فيه باكثر تفاصيل، علاش العنوان هذايا، وشنو هو اللي الاشخاص المستهدفه او الفئات المستهدفه من الكتاب هذايا، نعرفوها التفاصيل هذه كلها من الكاتب والصحفي من بعد سيد احمد ان شاء الله باكثر تفاصيل. تحياتنا لكم الناس الكل، بعد شويه او دقائق او دقيقه معكم فاتن بن عمر. تحياتنا لكم الناس الكل، نرجعوكم.
2: مقرين من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكف بنسبة 90%، حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنياً على مستوى الكميات المجمعة، وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكف منير العبيدي الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببكتر طارق المخزومي أن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعات الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد. هذا وأشار المخزومي إلى أن ولاية سليانة تشكو خلال الموسم الحالي من نقص كبير في آلات الحصاد، ما ساهم في تعثر حصاد القمح الصلب واللين. في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس، انطلقت المرحلة

المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكافة الشرقية الذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكافة، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهارتهن ودعمهن اقتصاديا. أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. وسيشكل هذا الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى تقدم تنفيذ توصيات الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الصهيوني استهدف حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

على موجات إذاعة الكيف.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: تحية لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم واصلين معكم المشوار في عشوية سيف، وفي ضيفنا في ركن ضيف ثقافي باش نحكوا عن كتاب الإعلام أما الدعاية. أكيد باش نحكوا مع سي كمال الربيعي، باش نحكوا معاه عن كتاب بطبيعة الإعلام أم الدعاية، كتاب بحثي نقدي باش نفهموا معاه الكتاب هذا لأنا فئة موجهة، هل أنه نجم الفئات الكل تقراه، هل أنه مخصص فقط للإعلاميين أو الصحفيين، هل أنه مخصص لكامل الجمهور، شنو الفئات المستهدفة، لوين نجم نلقوه بطبيعة، على شنو يحكي بالضبط، هل أنه يحكي ويفسر الإعلام، هل أنه هادف ما هوش هادف، هل يحكي ويقدم فلسفة الإعلام والدعاية. اليوم اللي ولينا نشوفه الإعلام مركز أكثر على الدعاية هذه بطبيعة، في البعض اللي ولا ساعات أو أكثرية ولي كوميرتيال، هذه الكرة باش نعرفوه مع سي كمال. مساء الأنوار ومرحبا بيك.
1: مساء الخيرات، اهلا وسهلا بك وجمهورك وجمهور الاذاعه الكاف، مرحبا اهلا وسهلا.
0: الله يخليك، تحياتنا ليك ومرحبا بيك. الكتاب في 206 صفحات، هو كتاب بطبيعه يعنى بدراسه الاعلام. ساعه باش نبدا معك مع الغلاف اللي شدني فيه التصويره، بالحق تصويره فيها معبره، يعني اللي يشوف التصويره هو الكاميرا كي تشوف وتصور على اساس انه واحد يضرب في واحد، هو العكس اللي قاعد الكاميرا تصور فيه، هو اللي قاعد عكس، يعني اللي يضرب في الكاميرا هو اللي قاعد يتضرب، يعني ثم تحويل يعني في الرؤية، ثم حاجات مغيرة، ثم حاجات أنت تقصد فيها وتحكي فيها في الكتاب، حطيتها بداية من المشهد، الصورة اللي موجودة خارج الكتاب اللي هي تحسها صورة بالمقلوب، يعني أنه واحد كيوري حاجة، يعني في الإعلام نشوفه حاجة راهي ثم صورة أخرى مغايرة، أو المشهد مغاير تماما، أو الحقيقة مغايرة للي قاعدين نشوفه فيه.
1: هذا هو أستاذتنا المحترمة، أنت ممكن بديت بالغلاف، ربما تصميم الغلاف هو جاذب ويشد الانتباه للأمانة، وأنا زدت شرحت حتى الغلاف، شرحت حتى في وسط الكتاب في ممكن صفحة أو صفحة ونص الصورة التي في الغلاف، هذا التصميم، هذا ماذا يرمز، ماذا هو يحيلنا إلى نفس الموضوع، موضوع الإعلام، موضوع الدعاية، كيف تتم التصوير ومن أي جانب وكيف نأخذ الصورة، ثم نعود ممكن كما بديتي أنت وقدمتي معنا هي دراسة وبحث نقدي، هو نقدي ونقد ملاذع يشرح ويغوص، هو عبارة على كتاب دليل موجه ربما لأهل الاختصاص، أهل الإعلام والصحافة، ولكن في نفس الوقت لعموم القراء، حبينا نسهلوه ونطوعوه العموم الناس، لأن الآن المسائل الإعلامية متاحة من ناحية الإنتاج أو الاستهلاك لعموم الناس، الأمانة كبيرهم وصغيرهم، وهذا مهم جدا. هذاك علاش حبينا نبسط الأمور ونهيئوها في قالب كتاب ممكن فكري للأمانة، باش تكون ناس متاح للناس.
0: اليوم عالم الصورة، اليوم عالم الدعاية، يعني برشا حاجات تغيرت، برشا مفاهيم، هل هذا النجم نلقوه موظف في الكتاب يشرح ويفسر كيفاش اليوم متغاط، لأنه تاريخيا كان في الأصل في الصحافة في الخبر، أنه من قبل الإخبار بالشيء أو الإعلام بالشيء نقدم خبر على حاجة معينة من غير ما نحاولوا نلمعوها، نقدموها كيف ما هي، وهذا اللي حتى نقروه في معهد الصحافة. لكن اليوم نلقوا برش حاجات تبدلت وتغيرت مع ممكن التكنولوجيا العولمة، مع سرعة حتى الفيسبوك، ولا اليوم مش كان الصحفي هو اللي يقدم في الأخبار، حتى الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي تغات وبشكل ممكن مش هو، مش بالمنحة الصحيح للشكل الصحفي.
1: هذا هو كما قلت أنت، هو في البداية كما قلنا نعرف الإعلام، هو الإعلام ماذا يعني الإعلام حتى نبسطه للجمهور، والإعلام هو يعني الإخبار، هو المعلومة، هو من فعل أعلم ومن العلم، أنك تعلم بحاجة يجهلها شخص ما، لكن ثم حتى وظائف الإعلام، وظائف الإعلام المعلومة نعرفها احنا هي ربما التثقيف، الإخبار، الرقابة، ثم تأتي الأمور الأخرى مثلا التوجيه، ثم التأثير، هذه هي الأساليب اللي دخلت عليها الدعاية من أجل التأثير عبر الفيديو أو عبر الصورة أو عبر صياغة الخبر. وأنا شرحت للأمانة باستطالة معنا التقنيات وأساليب الدعاية اللي هي مختلفة وعددتها معنا بإسهاب، معناها بسط، حبيت أن الأمانة اللي بيقرأ الكتاب هذا باش يستفيد، خاصة المتلقي اللي استهلك للأمانة تو الإعلام، خاصة مع التكنولوجيا الحديثة دخل لنا البيوت، صار معنا التليفون والهاتف في الجيب، ربما بعدسة صغيرة، ربما تصور مقطع. الناس للأمانة توقيتي معش الإعلام حكر على لأهل الاختصاص، للأسف كل من هب ودب الآن
0: صحيح.
1: يصور بعدسة صغيرة وينتج وينشر، ربما فهمتني، لو ربما ينخرط بدون وعي في عالم الدعاية، عالم الدعاية. وأنا بسطت للأمانة واقع الإعلام اليوم، حبي معنى سميته، قلت معناه هو عنوانه للدعاية، العنوان الأبرز لواقع الحالة الإعلامية اليوم للأسف.
0: هذاك
1: هذا
0: هو
1: هو
0: اليوم، هو المشكل انه اليوم يعني الاعلام ولا بشكل كبير وكبير برشا، هو مؤثر من قبل الاعلام، هو حتى في استغله هتلر في الحروب كاستغلال جيد للدعايه، وحاول انه ياثر في الحرب بشكل كبير، واللي نلقوها اليوم موجود زيادة في الحروب العالميه الموجوده اليوم بين ايران امريكا اسرائيل، كله يستغل فيها اليوم. انت
1: صحيح.
0: حاولت تقدم فكره، يعني انه ممكن ما نعرفش في الكتاب، هل انه حاولت تقدم فكرة على الاقل اللي يستعملوا في التكنولوجيا اليوم واللي يصور ويقدم معلومة، هل قدمت لهم على الاقل انه كيفاش نجموا نستعملوا المضامين الأخلاقية المهنة، شكون اللي نجم يلتزم بها شكون ما ينجمش يلتزم بها اليوم، هل انه هذا نجموا نلقوه في الكتاب؟
1: أكيد والله، حتى قبل ما نتجاوز، أنت تحدثت على تاريخية الدعاية، الإعلام قديم والدعاية في نفس الوقت قديمة وقديمة جدا. لما نتحدث مثلا على الدعاية، لما نتحدث على الإسكندر الأكبر، ونتحدث على الكنيسة القديمة، ونتحدث على الحروب الصليبية وصولا لليوم، لما نتحدث في الثلاثينيات أو العشرينيات، إدوارد برنايز الذي يسمى أب الدعاية العالمية الأمريكية، ثم هذا جوزيف جوبلز وزير الدعاية الألماني المعروف المشهور، إلى وصول اليوم الدعاية الأمريكية، الدعاية الإسرائيلية، الدعاية الروسية، الدعاية الصينية، الدعاية الإيرانية مؤخرا في الحرب وأنا تحدثت عليها مرارا، كله عنده دعاية، لا يغر أنك الشعارات الهلامية، كله عنده دعاية، ويستعمل
0: صحيح.
1: في الدعاية من أجل فرض صورة وتمرير صورة والتأثير في الجماهير العريضة. أنت قلت لي على موضوع مثلا كيف نواجه، تحدثت في هذا الكتاب بإسهاب على موضوع مواجهة التضليل، ونحن كمسلمون للأمانة وكمسلمون مثلا في هذا البلد وبلد محافظ، نعلم جيدا أن القرآن الكريم بين لنا كيف نواجه، لأن موضوع التضليل مارسته حتى في الدراسات القرآنية، معلوم أن الدعوة الإسلامية من بدايتها واجهت تضليل وواجهت تشنيع وواجهت حرب إعلامية دعائية مضادة. الرسول صلى الله عليه وسلم في خروجه من مكة واجه مثلا المشركين في البداية، ثم إعلام يهود، ثم إعلام المنافقين في المدينة. كل هذا حبينا نبسطه ونربطه ما بين الدراسات القرآنية والدراسات الإعلامية حتى يتبين القارئ ان معناه نقدروا ان نواجه التضليل بالتبين، بالتحقق من الاخبار، من كذا من كذا كذا، كله بالتفصيل في هذا الكتاب حبينا نوصله.
0: يعني المتقبل اليوم ينجم يفهم او يقرا الكتاب هذا يفهم انه الاعلام الهادف وانه الاعلام الدعائي، يعني اللي قادم في دعايه.
1: نعم جدا، نعم جدا. ثم بينا مساله الاخلاقيات اللي هي تخص اي انسان قادم او يمارس او في المجال الاعلامي يعمل او صحفي او كذا، لابد ان يتبنى اخلاقيات المهنه، وبينا فصلنا بين الفرق بين الاخلاق والاخلاقيات، هناك فروق انا ممكن الوقت غير متاح باش نفصلها، لكن موجوده في الكتاب. الاخلاقيات هي مساله تنظيميه معياريه تهم المؤسسات، تهم المهن، ثم بينا الحاله الاعلاميه كيفاش تكون ما بين المسؤوليه والحريه، لان برشا ناس تخلط ما بين الامور، تريد حريه مطلقه ودون حرية منضبطة غير مسؤولة، وهذا مشكلة زادة حتى يبيننا في المسألة هذه. على العموم الكتاب موجه مبسط لعموم الناس، والله أنا شخصيا حبيت المهد لعموم الناس، لأن الأمانة توكتي برشا ناس متوجهة لصناعة ما يسمى صناعة المحتوى للأسف.
0: صحيح صحيح، هو ما يهمش كان الصحفيين ولا الإعلاميين، يهم الناس
1: نعم
0: الكل.
1: نعم اليوم اليوم يصور فيديو ينشر، فمثل ربما يرقص ربما كذا ربما كذا، من أجل ربما تدخل أمور أخرى، نشر التفاهة ونشر الشهرة، ومن باب إبراز النفس
0: هو
1: وهكذا.
0: الإعلام مؤثر كبير في المجتمعات وفي الجماهير، مؤثر
1: جدا
0: كبير وكبير برشا. وقت اللي نشوفوا الناس اللي قاعدة تهبط فيه في الفيديو كما قلت أنت،
1: أحسن
0: في حاجات ممكن راهي تخلي الصغار يتأثروا، حتى الكبار، هو مش كان الصغار، حتى الكبار ولو يتأثروا ويقلدوا كلها في بعضهم، يقلدوا يلزمني لها شكون يفوت في نسب المشاهدة، وكهو ما عادش المحتوى هو المهم، ولا عطيك يفوت في نسب المشاهدة، وهذا هو اللي اليوم للأسف يولي يخلي الشعوب تمشي في منحى آخر بالكل، ويولي الإعلام ماهوش هادف. هادف شنو معناتها؟ أنه يقدم حاجة تفيد المجتمع، مش العكس، مش انه يقدم حاجات اللي ممكن تخلي المجتمع يتدنى. وهذا اللي ماذا بينا نلقوه يعني، واكيد موجود في الكتاب، باش على الاقل الناس تنجم تقراه وتنجم تستفيد منه.
1: هذا هو، هذا هو لما نتحدث انا شخصيا على التربيه الاعلاميه، كما نحن في تونس محتاجون الى التربيه الاعلاميه منذ الصغر، ان
0: صحيح
1: يتربى الصغير على التربيه الاعلاميه، يميز بين الغضي والسمين، يميز ما بين الخير الزائف والصحيح، التضليل، ما بين الاعلام الحر والموجه الى اخره، حتى لما يكبر ما يكونش معنا عرضه لتقبل كل شيء من خارج الحدود او من الداخل، لان التلاعب، ونحن راينا، انا شخصيا تحدثت حتى في مداخله ممكن مؤخرا، ونحن نتابع مثلا الفيسبوك في 2006 و2005 و2007 لما خرج علينا الفيسبوك، وكانت السلطة للأمانة، السلطة وقتها كانت جاثمة على الإعلام، الإعلام العمومي
0: صحيح.
1: خاصة جاثمة بكل قوة، كنا ظننا أن هذا الفيسبوك سيأتي بجديد، سيكون قالب حر، حرية، ومن باب إبداء رأي ومن باب تسليط الضوء، لكن بعد تبين مع الثورة والبداية الثورة وإلى اليوم تبين أن حتى الفيسبوك انخرط في مسألة الدعاية بجيوش إعلامية وبصفحات مزورة وبصفحات ممولة. للأسف للأسف نشوف التوكيت معناها جبدان أعراض، نشوف محاكمات على الفيسبوك، نشوف
0: صحيح.
1: كذا كذا، اختلط الحابل بالنابل، ما عادش إعلام، ما عادش حقيقة. للأسف هنا دورنا نكاتي باش ننبه على المسألة هذه ونحذره منها.
0: ان شاء الله وماذا بينا الكتاب يتقرا باكثر عدد، وين نجمو نلقوه، سواء كتاب مطبوعات او نسخ تكون على الانترنت، على الاقل نستعملوا الانترنت في حاجه تفيدنا.
1: يا ريت، طبعا الكتاب هو متوفر للأمانة، بدي متوفر في مكتبات كبيرة في تونس وفي الساحل وفي كثير من الأماكن، ربما حتى في الجنوب. الكتاب هذا باش نذكر هو منشور على مؤسسة يافا للنشر والتوزيع، يمكن طلبه من مؤسسة ذات. مؤخرا هناك المعرض
0: منصة
1: الكتاب التونسي، ايه
0: منصة المعرض الكتاب التونسي اللي تم
1: تكون
0: إحداثها
1: عمل،
0: مؤخرا.
1: صحيح، تعمل منصة معناها رقمية تقدر تدخل معناها تشري كتابك منها هي ذات، وهذه تسهيل وهذه حاجة باهية للأمانة. كما قلنا سيكون في المعارض بحول الله تعالى، وهذا هو إن شاء الله من حسن الناس، إن شاء
0: إن
1: الله
0: شاء
1: نكون
0: الله.
1: معنا وفقنا. كما يقول، فما كلمة قديمة يقول لك شرف العلم بشرف المعلوم، لما يكون الإعلام اليوم مهم جدا في حياتنا كما الأكل والشرب والعمل والعلاقات العامة. اليوم الإعلام هو في بيوتنا، وأنت وحدك تشاهد التليفون وطالع هابط كما نقول أنا في الفيسبوك في جميع التطبيقات، مهم جدا نكونوا على بينا، نكونوا معنا أي تعليق، ربما كومنتار تعليق أو ربما إشارة، راه ممكن تكون على قدر من القيمة وقدر من الخطورة.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء الله بالتوفيق ليك.
1: فقط تصحيح أستاذة لو
0: تفضل
1: سمحتي،
0: تفضلي.
1: اللقب ربعي
0: ربعي،
1: من قبيلة
0: واضح
1: الرباعي في الجنوب التونسي، لقب
0: واضح،
1: ربعي.
0: نتشرفوا يا سيدي، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، وإن شاء
1: ديك
0: الله
1: شرف
0: الكتاب هذايا ينال الرواج نتاعو، وإن شاء الله في كتابات جديدة، إن شاء الله في
1: إن شاء الله.
0: مؤلفات جديدة، إن شاء الله بقدرة ربي. شكرا ليك يا سيدي، وتحياتنا
1: شكرا
0: ليك وتحياتنا لكل أهلنا في الجنوب. شكرا ليك، إلى
1: شكرا
0: اللقاء،
1: جزيلا،
0: إلى
1: بارك الله
0: اللقاء،
1: فيك.
0: شكرا ليك. هذا سي كمال الربعي، الإعلام أم الدعاية، هذا هو كتابه اللي تنجموا تلقوه على منصة معرض الكتاب التونسي اللي تم أحداثها مؤخرا، اللي يحب ياخذها ويستفيد أكثر، خاصة الناس اللي تحب تهبط دي فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، افهموا ساعة شنو أخلاقية المهنة، كيفاش نحترموا غيرنا، كيفاش نحترموا حتى ذاتنا، باش كي نهبطوا مش بالضرورة يلزمك تعمل برشا نسب مشاهدة أكهو، ثم حاجات يلزمنا ضوابط وأخلاقيات يلزمنا نحترموها، هذا هو راهو اللي يميع المجتمعات، وهذا اللي يخلي المجتمعات تمشي في منحى خايب على الآخر، وقاعد قاعدين نشوفه في الدول الكبرى اللي قاعدين، منهم بريطانيا منهم فنزويلا، اللي منعوا الانترنت على الصغيرات حتى العمر 16 سنة. صغير ممنوع يستعمل فيسبوك وتيك توك و و و و و18 سنة ثم مواقع ما يدخلش ليها. وهذا هو المطلوب للتربية الصحيحة وسليمة. نرجوكم بعد شوية مع زميلنا ناجي الخلولي في مصافحة ومحطة خارجية. يعني.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا في محطتنا الخارجية من بيجا باش نحكوا عن مهرجان الشباب بولاية بيجا. وتحياتنا لزميلنا ناجي الخلولي. مساء الأنوار، مرحبا بك ناجي.
1: مساء الخير هنيه، مساء الخير كبت مستمعي إذاعة الكيف.
0: الله يخليك، انت تعطينا فكرة ولمحة أكثر على المهرجان، شنو فيه وقتاش والبرمجة إن شاء الله كان ثم.
1: شكرا لك هنيه. أكيد نعرفوا مهرجان الشباب اللي المهرجان تقريبا استهدفت الولايات الكلها هنيه، معاها موجودة في الولايات الكل، كل ولاية كيفاش حضرت أكيد البرمجة للمهرجان الشباب في نسخة سنين، نسخة 2026 اللي انطلق في بيجا نهار 26 نهار 26 من شهر جوان طبيعة، وباش يتواصل حتى تقريبا مدة كبيرة هنا تقريبا 31 جويلية، باش يستهدف عدة مناطق ودور دور شباب والنوادي كذلك، نوادي شباب بطبيعة باش يمشي لهم. بدأ بطويلة نفزة مشال كيف كيف عرف نهارين في نبذة وثم مشي الوشتاتة نهارين كيف كيف
0: وقتش انطلق هو ناجي
1: بدي نهار 26 هنا قلت لك نهار 26 أجواء بدي نهارين في الطويلة بطبيعة عشان متنوعة في نادي الشباب اللي موجود في المنطقة الطويلة السابعة المعتمدية نبزة نهارين، ثم في وشتاتة كيف كيف عدى نهارين 28 و 29 وكذلك مشال تستور نهار 2 و 3 بسلوقية برمجة متنوعة تقريبا هنا كما ذكرت باش يمشي للأماكن الكل بطبيعة المناطق الكل اللي هي تقريبا خارج المدينة هنا، لحاجة اللي لاحظتها كونه باش يمشي كما نهار 5 جويلية في خسر مزوار تقريبا أنشا متعددة مسائية وشبابية بطبيعة لمشاركة شباب، وكما ذكرت باش يمشي العمدون باش يمشي المعتمدية بيجا الجنوبية باش يستهدف تقريبا المناطق الكل اللي هي خارج المدن تقريبا في اللي يتابع بطبيعة دور الشباب والنوادي بطبيعة اللي تابع معناها نوادي اللي تابع دور الشباب في المناطق هذه، بطبيعة فريق متنقل وأنشأ ورشات متنوعة وتم أعدادها في الغرض وتقريبا بمشاركة الشباب معناها الشباب في العروض اللي نجم نقوله ثم عروض موسيقية ومسرحية عروض رقص وتنشيط شبابي، ثم عارض للفنون التشكيلية والإبداع ورشات في المهارات الحياتية وحلقات حوار، خاصة هنا نعرف حلقات الحوار مع الشباب إذا مهمة برشا حول المواطنة والوقاية من التطرف والعنف، وأنشطة رياضية وترفيهية إضافة إلى مبادرات توعية بالمناطق الداخلية المعنية والأحياء ذات الأولوية تقريبا هنا. بالنسبة للبرمجة كما ذكرت متنوعة وراهي بمشاركة الشباب واللي نعرفوا برشا أهداف من خلال العروض الفنية والموسيقية والمسرحية والورشات هذه، الأهداف نتاعها تقريبا هي موجهة للشباب مباشرة ودعم مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية وتشجيع الإبداع والابتكار إضافة إلى ترسيخ قيمة التسامح والاعتدال فضلا إلى على توفير فضاءات آمنة للتعبير والتبادل والحوار. مهم برشا حنان تقريبا عفوا هنا تقريبا
0: عشوية وكا
1: قلت لنا تقريبا زميلتنا حنان في زوايا الأحداث وديما متعتنا في الرياضة حنان تحية لها
0: تحية زميلتنا حنان
1: عندها معزة خاصة زميلتنا ديما متألقة إن شاء الله إذا كما ذكرت هنا معناها باش تكون هذية من شأنها باش تساهم في الوقاية من مختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر وبطبيعة باعتبار الشباب كقوة فعلة في مسار التنمية تقريبا البرمجة كما ذكرت هنا مازالت متواصلة وتقريبا باش تستهدف عديد المناطق اللي هي
0: المنطقة الجيوين المنطقة الجيوين النهارين الجايين باش على الاقل
1: النهارين صح هنا باش نذكروا بالطبيعة نعطوكم فكرة بالنسبة بعد نهار 5 جويلية ان شاء الله بالنسبة للمدة الجاية 9 و10 جويلية باش يكون في حمام سيالة.
0: حمام
1: بالطبيعة
0: سيالة
1: عندي
0: هكا
1: حمام
0: للناس.
1: سيالة.
0: هو
1: نعم.
0: من غير تيكيت مجاني ولا شنو؟
1: مجانية هنا، هو
0: باهي.
1: معناها بصفة مجانية، والعروض تقريبا من شبابية تقريبا الكل، معناها بمشاركة شباب الجهة، وتقريبا العروض هذه يتم اعدادها، وتم معناها بصفه مسبقه عروض موسيقيه ورشات. تقريبا شفنا حتى في قصر مزوار تقريبا نهار 5 جويلية شفنا الاقبال الكبير نتاع الشباب في منطقه قصر مزوار، نعرف نتابع معتمدية باجه الشماليه، وكذلك مشاركه كبيره تقريبا مهرجان فيش يقعد شهر او اكثر من شهر هنا، ويمشي العديد الاماكن، وهذا تقريبا عنده برشا اهداف ان شاء الله. بالطبيعه السنه مشى المناطق، ممكن العام الجاي نشوفوه في اماكن اخرى،
0: إن شاء الله.
1: وبالطبيعه وان شاء الله العروض هذيا تحقق الاهداف نتاعها، وتخلي
0: إن
1: الشباب
0: شاء
1: نتاعنا ديما ناشط كما عودنا.
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله موافقين في كل المهرجانات. وأنت زيد يعطيك الصحة ناجي، هاوك عطيتنا فكرة للناس اللي يحبوا بتبيع معنيش المرافق اللي واحد باش يتفرهد فيها، هاوك على الأقل المهرجانات هذية يكون المتنفس للناس الكل، هاوك باش على قليلة العباد يمشوا يتفرهدوا ويبدلوا الجو شوية، والشباب يكون حاضر بتبيع في المهرجانات، وهذيك هو حشنا روح الشباب هي اللي تكون حاضرة في المهرجانات. شكرا ليك على كل ناجي على تفاصيل بالنسبة للمهرجان هذية، وإن شاء الله بالتوفيق توفيق ليك انت وعشوية طيبة ان شاء الله. نخلوك
1: إلى اللقاء
0: ناجي، الله
1: حبيبتي.
0: يخليك، شكرا ليك ناجي، والى اللقاء، تحياتنا ليك. نحن مازلنا باش نوصل معاكم المشوار، نعطيكم نفس السؤال بالنسبة لليوم، ونذكركم الجائزة 100 دينار مهدات من اذاعة الكيف. شنو اسم البحر اللي يفصل بين قارتي اسيا وافريقيا؟ تعطوني اسم البحر كهو سهلة على الاخر، ادخل الانترنت وحطها. ومرحبا بكم الناس الكل، ونرجع لكم بعد النغم هذه القصير باش نرجع لكم ناخذ مكالماتكم ونشوفوا شكون الفايز منكم معانا. نرجع لكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا موصلين معكم المشوار اكيد، وباش نبدا مع مكالماتكم الهاتفيه. الو، عسلامه. الو، مرحبا.
1: هاك عمر فهيم يجري،
0: مانيش نسمع فيك، حاول تقوي في صوتك شويه.
1: بدك عم هاك عمر نايم يجري.
0: عمر نعيمي من جريسه، مرحبا بيك يا عمر. الله يخليك، الصوت عندك خايب شويه، يمكن الريزو.
1: الجواب هو البحر الاحمر.
0: البحر الأحمر، سجلنا محاولتك يا عمر، وإن شاء الله تكون من الفائزين إن شاء الله. شكرا لك يا سيدي، تحياتنا لك، إلى اللقاء. ما عرفش كان ثم مكالمة أخرى. ألو ألو ألو، عسلامة عسلامة، نسمع فيك، مرحبا.
2: الو،
0: ألو عسلامة، مرحبا.
2: بالورد نحييك هنونه، انت والف الغالي وكل كامل الفريق التقني معك.
0: الله
2: رفيق الورد
0: يخليك،
2: ملكات،
0: مرحبا بك يا رفيقة، وتحياتنا ليك، مرحبا.
2: يا ربي يخليك. اسم البحر الذي يفصل بين قارة وافريقيا هو بحر الاحمر.
0: واضح يا رفيقة، سجلنا
2: الى
0: محاولتك،
2: اللقاء.
0: إلى اللقاء، شكرا ليك. ناخذ مكالمة أخرى. ألو ألو، عسلامة. نذكركم بالنص، السؤال متاعنا لليوم، شنو هو البحر اللي يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، شنو هو الاسم متاعه؟ حاضرة ثم مكالمة. ألو
1: الو الو، عسلامة،
0: عسلامة، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بيك.
0: ألو، مرحبا، شنو هو الأحوال؟
1: محمد المنظر،
0: مرحبا
1: اولا
0: بيك يا
1: الاحوال
0: محمد،
1: لاباس.
0: لاباس عليك،
1: ايش نقول لك، نحبوك حتى من هذه شو قوي نجز ونجيب حليك.
0: مرحبا بيك في كل وقت في اي برنامج،
1: احوالك؟ نورتنا،
0: يعطيك
1: الصحه
0: يعيشك،
1: على
0: الله
1: جميع
0: يخليك،
1: تخليخك هكا ديما، التربيه والاخلاق ما دام
0: الله
1: نورتنا،
0: يخليك،
1: يعطيك
0: شكرا
1: الصحه
0: ليك يا
1: يخليك
0: محمد،
1: وينورك ويعليك عني من يعادي،
0: اجمعين ان شاء الله يا ربي،
1: وان شاء
0: اجمعين،
1: الله تخلط سالمه غنى لدارك وصغيراتك.
0: الله يخليك يا ربي، شكرا
1: يخليك
0: ليك،
1: ينور.
0: يعيشك يا
1: الله،
0: محمد.
1: البحر الاحمر انا عملت كل شيء.
0: ما قلت لكم نعطيكم حويجه سهله، وفسكوها من الانترنت وكاو فت
1: ليه
0: الحكايه.
1: ليه ما تعرف علي عمك الجوجل، شيخ جوجل، حاطين الانترنت من طلع لي ديريكت للبحر الاحمر.
0: هذاك
1: مش
0: اش
1: نعطي
0: حاجتي حطيني.
1: معطيات، انا كان مش نعطي معطيات، يقولوا العباد كيفاش الكل بالشكل.
0: كان الناس الكل وكاو.
1: لا لا، انا متاكد منها خاطر المعلومه شفتها بالانترنت وكل شيء. انت دوم اعطيت النص المسابقه وانا قلت يا زعما نتكلم نخلط.
0: هاكا خلطت يا سيدي،
1: انا مانيش مظهر برشا، اما ان شاء الله اليوم
0: ان
1: انا
0: شاء
1: الجمعه
0: الله
1: كامله انا نشارك ونقول يا ربي ان شاء الله نربح، يا ربي ان شاء الله نربح.
0: ابقى حتى كان مش اليوم، ابقى شارك لين تربح.
1: ان شاء الله انا نقول ان شاء الله انا هكا، وبعد عمليه القرعه نعرفوا الناس زاد
0: ان
1: اذاعتنا
0: شاء الله يا ربي،
1: العزيزه،
0: ان شاء
1: بعد
0: الله. هو لما حلل باش
1: سيدي
0: يربح يستنى نهار 22 يبدو يتصلوا باش ياخذوا الجوائز
1: على
0: نتاعهم.
1: خاطر على خاطر بتاع الجواز في اجازه.
0: لا لا، مش في اجازه، موجودين. مرحبا يا
1: انا نقول
0: سيدي،
1: البحر الاحمر ماذا بينا نقترحنا غمكن ممكن.
0: تفضل، اما الوقت لما حل باش يشوف.
1: ما نعرفش ما يصيرش، ما نعرفش كون عارف التكنيك انت
0: معانا
1: اليوم.
0: الاسعد،
1: لا سعداء صديقي، لا سعد، لا سعد بن عييد. دونك ندلل عليه، ولو مقطع مقصير من كيتر ما اشتقنا نور مهنا.
0: اي واضح،
1: فكرها ايه ترى ترجع كيميت ويميت.
0: واضح يا سيدي، هاو كنشوف
1: وان شاء الله
0: زميل.
1: من الرابحين.
0: ان شاء الله يا ربي، الله
1: تنورك
0: يخليك،
1: من
0: شكرا
1: يعادي
0: لك، الله يخليك، الى اللقاء، يعيشك، شكرا لك، الى اللقاء. ناخذ مكالمة أخرى، الله يخليك. ألو، به ما ثمش مكالمة حاليا، ما نعرفش كان مازلت مكالمات ثم. ألو
3: الو،
0: الو، عسلامة، مرحبا.
3: عسلامة، وينك؟ لاباس
0: الحمد لله يا ربي، مرحبا، شكون معانا؟
3: معك ايناس هراغي من الكيف.
0: مرحبا بيك يا ايناس، شنو الاحوال؟
3: والله الحمد لله، وينك انت؟ مش
0: الحمد لله،
3: صحة بخير،
0: الحمد لله يا ربي، تفضل ايناس.
3: الحمد لله. بالنسبة للإجابة هو البحر الأحمر.
0: البحر الأحمر، واضح يا ايناس، ان شاء الله من رابحين ان شاء الله، شكرا ليك يا لاله، الى اللقاء، تحياتنا ليك. ثم مكالمة اخرى والا لا، ما نعرفش مع زميلتنا ألفة، تحياتنا ليكم الناس الكل. قبل ما نمشوا بتبيع ونعطيكم شكون الفايز معانا لليوم، وهكا اكيد من بعد اليد البريئه هي باش تختار لنا. الو، عسلامه. الو، مرحبا، الله يخليك، شكون معانا؟ الو، ما عرفش كان يسمع فينا ولا انقطعت المكالمه، يظهر لي. تحيتنا لكم الناس الكل اكيد، ومرحبا بكم، وبالطبيعه مكالماتكم الهاتفيه، وتحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. نذكركم الجائزه 100 دينار من اذاعه الكيف، وبالطبيعه تبدو تاخذوا في الجوائز نتاعكم ان شاء الله للربح معنا بدايه من 22 جويليا. الو، عسلامه.
4: بلاي حاجتي بالمسابقة باش نظهر.
0: هيك المسابقة معك. مرحبا، شكون معنا؟
4: عسلامة هنا لاباس.
0: مرحبا لاباس، شنو الأحوال؟
4: عايشك مديحة نعيمي من جريسة.
0: مرحبا بك يا مديحة، تفضل.
4: البحر الأحمر.
0: البحر الأحمر، واضح يا مديحة، شكرا ليك، تحياتنا ليك، إلى اللقاء. تحياتنا ليكم مستمعينا الكل، وين ما تكونوا مرحبا بكم معنا في عشوية صيف، هوكا مع العشوية، شوية أنغام، مع شوية مسابقات، مع الربح إن شاء الله مضمون معنا إن شاء الله، 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. وتحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. إذا كان ما ثمش مكالمة أخرى باش نمشوا النغم ونرجعوا معكم ومع الفايز اللي باش نختاروه معانا للعشوية هذه. تحياتنا لكم الناس الكل، ونرجعوكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم مشوارنا. نذكركم في نص المسابقة شنو هو الاسم البحر اللي يفصل بين قارتي آسيا وإفريقيا. كلكم جاوبتوا بصحيح البحر الأحمر، اليد البريئة، وبالحق من غير ما نشوفه بكل مصداقية هو محمد المنذر. هاك ظهرت معك يا محمد، قلت لي ما ربحتش، هاك ربحت معنا اليوم 100 دينار مهديت من إذاعة الكيف، وراو بالصدفة جيت يا محمد. تحياتنا لكم الناس الكل. الأغنية ما لقيناهاش، ممكن ما عطيتناش العنوان بصحيح عنا ليك نور مهنا، أنا عيني ليك مانيش غلطة هكا. المهم هذيك هي بعد الذين إن شاء الله تسمعوها معانا. وأكيد تحياتنا لكم الناس الكل اللي تابعوا فينا على الباج أوفيسيال راديو كيف، تحياتنا لكم وين ما تكونوا، وإن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. وإذا كان ما سلمتش عليكم هاو كان سلم عليكم توا، نقولكم أبقوا أو في عبر موجات إذاعة الكيف. تحيتنا لكم الكل، وسيلة حرام، عمار نعايمي، أم أسلم، رفيقة الورغي، تحيتنا زيدة النبيل بن علي الورفلي، لوجينا رودينا غنجاتي، خالد عكرمي، صابرين يونسي، محمد صادين، مختار المليان. وهكا وصلنا معكم الختام مشوارنا للعشوية هذية. شكرا زملائي الكل، ليلتكم زينة.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: مساء الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المراقبة دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة يوم الأربعاء أي غدا 8 من جويلية وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90% حيث تم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة وفقا لما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي إن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمدية ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعة الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد. وأشار إلى أن ولاية سليانة تشكو خلال الموسم الحالي من نقص كبير في آلات الحصاد. دعا المجلس المحلي بجندوب الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة

بطالة بلجيكا. في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس، انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكافة الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا. أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس اليوم حفل تكريم الأستاذ سليم اللغماني بمناسبة انتخابه قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار، في خطوة اعتبرت تتويجا لمسيرته الأكاديمية والقانونية المتميزة وإنجازا جديدا يعزز حضور تونس داخل المؤسسات القضائية الدولية وفق ما أجمع عليه الحاضرون. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الأربعاء زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون مساء اليوم الثلاثاء جراء قصف للاحتلال استهدف حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفق ما أفادت به طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام التاسعة. إلى اللقاء.

Thank you.

0: كلثوميات. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 9 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال، التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غد الأربعاء 8 من جويليا، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية مساء اليوم. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. كما انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة يوم غد الأربعاء عبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، وتم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكمية المجمعة. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي أن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمدية ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعات الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد.

دعا المجلس المحلي بجندوب الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية الارتياح ثنين وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة بالجهة. في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس، انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا. يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الأربعاء زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ليشرف الوزيران على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. في الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون مساء اليوم الثلاثاء جراء قصف الاحتلال استهدف جنوب غربي مدينة غزة، وفق ما أفادت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام العاشرة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: احلى جو على راديو كيف.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 PM. نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري، فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي، ليل صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إمام مرعي في سهرة الجمعة، هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 10 هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأخيرة لنهار اليوم، ضمن عناوينها: غدا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرسالية القصيرة، تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90% لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، غدا بالجزائر وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 26,000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS للهاتف الرقمي الجوال، يمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غد الأربعاء حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية مساء اليوم. ويمكن للمترشحين المعنيين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، على أن يتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية SMS تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان أي القرار والمعادلة النهائي وأعداد مختلف المواد قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. كما انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26,000 وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة يوم غد الأربعاء 8 جويلية وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. تربويا أيضا، أصدرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اليوم رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير التربية وإلى مختلف المتدخلين في الشأن التربوي، دعت فيها إلى جعل إصلاح التعليم الابتدائي المدخل الأساسي لأي إصلاح شامل للمنظومة التربوية. وأكدت الجمعية أن النتائج المسجلة في الامتحانات الوطنية تعكس وفق تقديرها إخلالات هيكلية تستوجب مراجعة أولويات الإصلاح، معتبرة أن الاستثمار

0: في السنوات الأولى من التعليم يمثل الركيزة الأساسية لتحسين المخرجات التعليمية والحد من الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة. إلى أخبار الجهات، حيث تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90%، وتم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة، وفقا لرئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي الذي أكد عدم تسجيل أي إشكال في عملية التجميع والإجلاء.
1: نسبة تقدم الموسم في حدود 90%، بس ما لاحظناش يعني مشاكل خاصة في عملية الحصاد وعملية خاصة تقبيل المحصول وعملية الرفع. يعني أثناء وقت كان التحضير جيد والحمد لله كانت النتائج جيدة جدا، وأنه تعدى موسم ما فيش حتى إشكالية. اليوم جمعنا في حدود 1,250,000، تعتبر كميات ممتازة. احنا ما زالت خاصة في المات الكبار ما زالوا ما كملوش، إن شاء الله نبقوا ثانيين على مستوى التجميع. كيف بالنسبة للخلاص الفلاحة قاعدة يعني الحوالات نتاعهم تجي، دعوا الفلاحتنا اللي خاصة يشوفوا أنه ربما تظلم في عملية التعيير في الأسواق، ما احنا يعاود يعمل مطلب ليعاود التعيير، وإن شاء الله كل واحد يأخذ حقه. من نطلبه المواسم القادمة كيف نبنوا على الحاجات الإيجابية اللي صارت أثناء.
0: وفي القطاع الفلاحي أيضا، قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي إن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمديات ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعات الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد، لكنها ستنعكس إيجابا على الأشجار المثمرة والزيتين. وأشار المخزومي إلى أن ولاية سليانة تشكو خلال الموسم الحالي من نقص كبير في آلات الحصاد، ما ساهم في تعثر حصاد القمح الصلب واللين، واصفا الموسم الفلاحي الجاري بفوق المتوسط نظرا لنقص التزود بمادتي الديابي واللامونيتر مع بدايته وظهور بعض الأمراض الفطرية. انطلقت المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء بعمادة الزعفرانة من معتمدية الكاف الشرقية، والذي تنفذه جمعية جسور المواطنة بالكاف، ويستهدف عددا من نساء المنطقة بهدف تطوير مهاراتهن ودعمهن اقتصاديا، وذلك في إطار مشروع مشاركة فاعلة للمواطنين والمواطنات في تونس. رئيسة جمعية جسور المواطنة أمل العرباوي تضيف:
2: المشروع اليوم يتواجد 15 شابة ومرأة من زعفرانة باش يعيش سلسلة من الدورات التكوينية وسلسلة من المعارف في علاقة بالمهارات نتاع الصناعات نتاع التحويل نتاع الحرفي اللي في علاقة برغباتهم هما وفي علاقة زادة بالمواد الأولية الموجودة على مستوى جهتنا، لأننا نستثمر في الرأس المال البشري نسوي في نفس الوقت الإمكانيات المادية للجهة والإمكانيات الطبيعية للجهة. المشروع قاعدين اليوم في عملية انتقاء وفقا لمعايير معينة ومقاييس معينة باش تستمر الحكاية وباش تكون نموذج زادة تاع نجاح يتبنى عليها، وهكا تستمر حكاية التمكين الاقتصادي مع النساء والفتيات ومع فريق الباكت ومع فريق المحلي على مستوى الزعفران.
0: توجت بلدية وشتات الجميلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، وذلك تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. كاتب عام البلدية حياة حسناوي وهذه الإضافة:
3: بلدية وشتات الجميلة ضمن 5 بلديات المتوجة بالجائزة، وهي في الحقيقة نتيجة مجهود كبير من البلدية وأعوانها، وكنا حريصين شديد الحرص في الواقع وما زلنا حريصين، وهذا مطلب مشروع للمتساكنين ولمتساكني البلدية جميعهم وحقهم في بيئة جميلة ونظيفة، وإن شاء الله تتواصل هالمجهودات ويتواصل السعي إلى ما هو أفضل إن شاء الله وتتحقق العيش في بيئة سليمة ونظيفة. والجائزة متمثلة في 100,000 دينار لكل بلدية متوجة تدعيما لها وتشجيعا للعمل البلدي من أجل بيئة نظيفة.
0: دعا المجلس المحلي بجندوبة الشمالية إلى حسن التصرف في المنطقة الصناعية لارتياح 2 وتوفير رصيد عقاري وتوسعتها لتعزيز الاستثمارات الصناعية بما يقلص من نسبة البطالة بالجهة. عضو المجلس المحلي بجندوبة الشمالية حسام عرفاوي يضيف:
4: المنطقة هذه وفرت برش مواطن شغل، وتعمل مصنع جديد لكواب السيارات بتكلفة معناها قيمتها 27 مليون دينار، وبشوست معناها الساقط التشغيلية اللي هي 2500 عامل، يعني بعد ما يكمل معناها كل شيء معناها من البنية التحتية للمصنع البرشة حاجات. راح نستناو المنطقة الصناعية هذه تكون معناها حلت برشة مشاكل معناها للتشغيل في صفوف شبابنا، ثم بعض العراقيل يعني في العقارات وفي البنية التحتية وفي برشة حاجات، لأنه زوز مصانع مش كافي ولاية كاملة. نستناو يعني تتحسن الأمور العقارية ويكون ثم تسهيلات في الأراضي الدولية بناء يعني مصانع أخرى. ثانيا معناها الاعتناء بالبنية التحتية والطرقات، لأن المستثمر باش يبني مصنع يكون مستمر على البنية التحتية، وزاد الإجراءات الإدارية لازم تكون زادة متساهلة ابتداء من السلطة الجهوية والتصورات المركزية. وماذا بين المنطقة الصناعية ارتياح 2 ما يكونش فيها زوج معامل بركة، يكون فيها 5 ولا 6 ولا حتى 10 ليشلات ولا منطقة صناعية كاملة، ولكن نقضيو على البطالة يعني بنسبة كبيرة.
0: في الشأن الوطني، يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي غدا الأربعاء زيارة عمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للإشراف مع نظيره أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ليشرف على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. وسيشكل هذا الاجتماع مناسبة لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ توصية الدورة 23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، إلى جانب التداول بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على تقاليد التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. في الشرق الأوسط، استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون اليوم الثلاثاء في قصف الاحتلال الصهيوني لحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال شن المزيد من عمليات الاغتيال والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع. كما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 4320 شهيداً و12203 مصاباً حسب ما أعلن عنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم. ويواصل الجيش الصهيوني اعتداءاته على لبنان رغم سريان اتفاق الهدنة وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. غدا انطلاق التسجيل للحصول على نتائج دورة المراقبة في امتحان البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة، فحظا سعيدا لكافة المترشحين. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90% لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكميات المجمعة. غدا بالجزائر، وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشرفان على اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

فرسان الكلمة لسهرة ثلاثاء 23 دقيقة بعد العشرة. تحياتي لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث الرحلة، العازب بالأنام اللي شام انسحابة، المراقبة فيصل محيندي، من الأستوديو عادل الخماسي. فرسان الكلمة باش يكون معنا الشاعر والناقد الأستاذ مراد الخضراوي. عن فن الكلمة سنتحدث، كذلك سيكون معنا مدير بيت الشعر، نتحدث عن الشعر في تونس. ما ننساش بطبيعة الحال تدخلاتكم معنا على www.radiokf.tn.

0: يا ليلى ليلى يا عيني يا ليلى يا ليل.
1: الله
0: الله. يا ليلى ليلى ليل يا ليلى ليلى.

لا تحجبوا.

0: الله
1: الله الله يا خيبر الله.
0: فتحجبوا عن عيوني ذلك القمر. لا تحجبوا عن عيوني ذلك القمر، فإنها لم تنل من حسنه أثرا. منوا علي فإن القلب مستعر، منوا علي منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ شكوت ألفيكم مصغ لشاكيتي، قد كدت من نكبتي يستنطق الحجر. منوا علي فإن القلب مستعير. منوا علي منوا علي فإن القلب مستعير. هل تفرحون إذا ما قلبي استعار؟ منوا علي منوا علي منوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعر؟ شكوت ألفيكم مصغ لشاكيتي، قد كدت من نكبتي يستنفق الحجر. هنوا علي فإن القلب مستعر. هل تفرحون إذا ما قلبي استعرى؟ شكيت شكيت شكوت ألفيكم مصغا لشاكيتي، قد كدت من

ذكوت ألفكم مصعد لشاكيتي قد كدت من نكبتي أستنطق الحجر يلوح لي قبس يلوح لي

And that's right.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين أحباء السهر. فارس من فرسان الكلمة معنا على الخط مباشرة، الشعار الأديب الناقد مراد الخضراوي يمتثل الجواد، وننطلق مباشرة في رحلتنا الجديدة في انتظار أن يكون معنا مدير بيت الحكمة سيد أحمد شاكر بن ضين، اللي إن شاء الله يكون معنا بعد شوية. مراد مرحبا بك.
1: مرحبا سي عادل، وشكرا لك على هذه الاستضافة. والحقيقة جوادك صعب المراس سي عادل، شكرا معناها نكونوا في المستوى ومبروك موضوع جديد. فقط معناها سي أحمد بنضيع هو مدير بيت الشعر، وأنا معناها بالله أعطيني كلمة شاعر لأن الشاعر شعر مراس
0: ما تحبهاش أنت كلمة الشعر
1: بالضبط، لأنني أنا أنقل الشعر ولست بشاعر.
0: مرحبا بك يا سيدي. هيا في انتظار أن يكون معنا سيد أحمد، الكلمة ماذا تعني بالنسبة لك أنت وأنت من فرسانها بطبيعة الحال كتابة ونقدا؟
1: شكرا لك على هذا التوصيف. أولا في الحقيقة هذا المولود الجديد من نجم كان مبارفوه قبل أن نأتي ماذا تعني هذه الكلمة. نحن اليوم لحقيقة حاجة أكيدة جدا في مستوى الإعلام خاصة وفي كل المجالات، مثل هكذا برامج ثقافية تكون نوعية، تكون تستهدف الوعي، تستهدف معناها الأبعاد العميقة للعقل الإنساني، حتى معناها تقاوم لنقول وبكل وضوح وصراحة الرداء بين الفريم الموجود الآن، الإسهال في مستوى البرمجة وفي مستوى معناها التوجهات لشوفها. نحن اليوم في حاجة أكيدة لهكذا برامج، لأن شبابنا خاصة والأجيال القادمة في حاجة إلى من ينور عقولها، وفي حاجة لمن يطلع على الساحة الثقافية ماذا تنتج في المستوى النوعي. وهنا أتي مباشرة لا معناها هذه التسلسة التي أعتقد أنك أجبت فيها وأصبت الحقيقة، ما أعتقد أنه في الثاني الكلمة أتحت فيه معناها في أعلام الثقافة وأعلام الأدب وأعلام النقد، ولما لا أعلام التاريخ، أعلام الاجتماع، أعلام علم النفس، حتى نقدم لأجهلنا بطبيعة الحال نماذج يحتذى بها. هذا من جهة. من جهة أخرى عندما نقول فرسان الكلمة، هذا في الحقيقة وكأنه أنت ما هوش تغريب عليه، هناك تريد أن تقدم نوع من الاعتراف ونوع من الاستفادة ونوع من الاهتمام لمن ركبوا معناها جواب الكلمة ولمن حاولوا أن يخطوا طريق الأدب وطريق النقد وطريق الثقافة. وبطبيعة الحال عندما نأتي إلى الفرسان هم بطبيعة الحال الأعلام الذين كرسوا حياتي لأشكلمة، وعندما نأتي لأشكلمة في عادل كما يقال في البدء كانت الكلمة، راهو لو لم تكن الكلمة لما استطعنا أصلا أن تنمي هذا العالم بالعالم، لأنه كما تعرف لولا الكلمة ولولا اللغة ما كناش نعرف حتى تثليث أشياء. وهناك أحكي لك معناها أسطورة، سورة بابل، نقول أنه معناها هناك ملكهم أراد أن يبني سور يعاند به الإله، يعني أنه يريد أن يختبر قدرته لمواجهة الإله. فماذا فعل الإله؟ لم يفعل لا عاصفة ولا ريح معناها مثل ما فعل مع ثمود، وإنما بلبل ألسنتهم أي أسكتهم عن الكلام، وعندما أسكتهم عن الكلام بطبيعة الحال فقدوا التواصل وبالتالي فقدوا القدرة على الفعل والإنجاز. هذا من ناحية. ثم عندما نقول الكلمة لا شك أنك أنت واعي، وأنا متأكد لك أنت صاحب البرنامج وصاحب الفكرة، أن الكلمة هي الخيال، هي الخلق الجديد، هي الإبداع، هي أن نكتشف العوالم الأجمل والجوانب الأجمل في هذا العالم، وما أحوجنا بالكلمة وللإنسان الكلمة.
0: نعم. وحنا نستغلوا الوجود نتاعك توا باش نحكيوا على الكلمه في الكاف معناها وفرسانها، وانت من فرسانها شنو نجموا ناخذوا كتمهيد للحديث اللي باش يجي.
1: طبعا عندما نتحدث على الكاف، ودائما انا اقول هذا الكتاب، الكاف هي عاصمه الكلمه وعاصمه الثقافه وعاصمه الابداع. الكاف انا شخصيا معناها تربيت فيها، لانه كما تعرف عادل انني لست اصل الكاف، وانما قررت الاستقرار في الكاف واحببت الكاف فقط لانها منجم للابداع، للابداع الشعري، للابداع الادبي، للابداع الفني، للابداع المسرحي، للابداع السينمائي. بالتالي الكاف هي كما نقول معناها عاصمة ثقافية. من هنا نأتي الآن لحق أدباء الكاف وشعراء الكاف ونقاد الكاف أن يكونوا مشاعين على الساحة الثقافية الوطنية، وما ينجموا يكونوا مشاعين إلا عندما بالفعل ننجز هكذا برامج أن الإعلام يقوم بدوره في التعريف بهم، وكذلك أيضا حتى نبرز الجانب المضيء للكاف. راهي الكاف ليست معناها مجموعة، ما هيش الانقطاع الدائم للماء، ما هيش معناها الحر الموجودة في الكياسات، لا، الكاف فيها جانب آخر مشرك، هو المقاومة بالكلمة، هو الرؤية الجمالية للعالم، هو كيف أقول معناها الكاف المدنية، الكاف التي تظهر بالفعل معناها تينس الخضراء، هي جزء من هذا الوطن العزيز. وبطبيعة الحال أعتقد أن الإبداع في الكاف لا يمكن أن ينضب إن شاء الله معناها في عادل، وأنت من تسوس فرسان الكلمة في الكاف بهذا البرنامج الجديد، معناها تكون مشاع على كل الأقلام المبدعة، تحاول أن تعرف بها. أراه عن الكثير من المبدعين، وأنا لي معناها طلب خاص لك أنت بأني نعرف تفكيرك كيف كيفاش، ونعرف كم تحب هذه الجهة مفاهبات. لنراه أيضا معناها من الشباب المغمورين من هم بالفعل فرسان الكلمة، والنجم نطوروا معهم والنجم نبني معهم. على هذاك أنا أرجو لك كل التوفيق، وشعفي خادي أنك جميلة تكون هي وتونت أجمل بيك وبهذا البرنامج
0: إن شاء الله. إحنا هو ما بعثنا البرنامج هذا إلا باش نقفوا على حقيقة الفرسان اللي ساعات تجاه يجري وحده ويبقى يبحث عمن يثمن سباقه مع الكلمة، فحبينا إطلالة تكون حاضرة من أجل أبناء هذه الربوع كما قلت المغمورين، وكذلك أبناء الوطن عموما اللي باش يكونوا حاضرين معنا، ولما لا بعض الشخصيات العربية كل ما تسمح لنا فرصة. كذلك كانت عنا فترات من الازدهار بين ظفرين، نقول الازدهار الكلمة في الكيف من خلال بعد الثورة في بعض البرامج اللي جات أكلها من خلال اللقاءات المسرحية العفو الشعرية خاصة والأدبية، وعملت حركة قوي برشا عربي ودولي كذلك.
1: بالفعل معناها الكيف كيف مطلق باعتبارها معناها منجم الإبداع، حاولت بعد الثورة وحتى قبلها، رغم الأمانة أردنا معناها أن نقرر بشكل علمي وصحيح، كان هناك نادي الأداب في فترة الثمانينات وبداية التسعينات، وكانت بالفعل الكاف حاضنة لأعلام معناها لهم باعهم ووزنهم في الساحة الثقافية والفكرية في تونس. أنا سأعطيك مثال بسيط فقط، في تلك الفترة معناها راه جاء إلى الكاف الدكتور محمد الطالبي، جاء الدكتور حمادي سمود، جاء الدكتور مبروك المناعي، يعني هؤلاء أعلام في الحقيقة أن تحتضنهم الكاف هذا يزيد الكاف. بعد الثورة في الحقيقة هناك توجه هذا لمعناها البرامج الأدبية والثقافية، كانت هناك مشاريع ولدت ولكنها لم تستطع المواكبة لظرف أو لغيره، نظر منها خاصة تجربة السيكة الشعرية وهي تجربة مهمة في اعتقادي، ومعناها فتحت الكيف على كل شعراء تونس وحتى من خارج تونس. لكن ما استمرتش هذه التجربة، كان عمل جماعي بالنهاية ما وفقناش في أنه معناها تمركب كل هذه التجربة لمجموعة من الضيوف. بعد ذلك معناها وإن شاء الله ما تكونش منطق مدح الذات، فكرنا في أولا معناها لذلك تقريبا في 2012 و2013 و2014 عملنا ملتقى الشمال الغربي للكتاب والفكر والفن، وعملنا 3 دورات نشريت ولكنه توقف معناها أيضا برحيل جمال الخلفاوي المرتب الثقافي لذلك. ثم جاءت معناها دائرة من شخصين اللي هي الملتقى المغاربي للإبداع الأدبي، وهذا الملتقى الحقيقة كنا فيها عهد على أنفسنا أنه يكون ملتقى نوعي أولا حيث المحتوى في علاقة بمعناها خطورة فعل الأدب أو الوعي بخطورة فعل الأدب وعدم استثاله أيضا وعدم فتح الساحة على الأستاذ الثقافي والأدبي. هذا من شيرة. من شيرة أخرى أنه أردنا أن نؤسس إلى ربط الأدب بخصوصيات منطقة المغرب العربي. كما تعرف سيادتك والثقة أنت كنت من أهم المواكبات التي حصلت، والحقيقة معناها من نجم كان يقول لك يعطي الصحة في الدورة الثانية والثالثة، أنه اخترنا خصوصية في وجهك المغرب العربي من خلال دورة ثانية كانت بعنوان مجاز البوادي. هذه الدورة اللي كانت هذه السماح بعنوان أبناء في الأدب المغاربي، ولكن أيضا بالتوازي مع هذا عملنا معناها مولود جديد إن شاء الله يستمر مع المكتبة الجهوية أنا ذاك على رأس من ذاك المندوبة الحالية منولها التوفيق. هو ملتقى تقوم للإبداع والفنون واللي كان مرتبط بالنسبة هي بمناسبة معناها أحداث يدري بتقييد بن يوسف، واللي كان معناها بمثابة التوأمة بين الجزائر وتونس، وكان خطه واضح اللي هو أن يكون الأدب معناها كاشف لجانب النضال وجانب المقاومة وجانب الالتزام، وأيضا معناها لربط أواصر الأخوة ما بين التونسيين وما بين الجزائريين، ولأعطاء معناها فكرة أساسية للشباب وللجيل الجديد بأنه الأدب مقاومة أو لا يكون، وبأنه الفعل الأدبي راه قادر على كشف الحقائق، قادر على مقارعة الاستعمار، قادر على زرع الروح الوطنية، قادر على إفراز جماليات الوطن وجماليات وجماليات الإنسان وقدرة الإنسان على الفعل. بالتالي معناها ملتقى شكوك هو زاد يستحق أنه يستمر، وأعتقد نحن في نهاية المطاف نحاول أنه كيف أقول معناها أن نخلق بدائل مدنية ثقافية من داخل معناها العقل التونسي والعقل العربي عموما، قادرة على أن تغير وقادرة على أن تفعل في الواقع، خاصة وأنه لمن معناها لا يعرف هذه البلاد رأي تونس باعتقادي تاريخ وإرث عظيم في الفكر الإنساني عموما. رأي تونس هي أول دولة في العالم يعني تهدي العبودية، راهي تونس بلاد الإمام فتنون وبلاد محمد الفاضل بن عاشور وبلاد الطاهر بن عاشور. أيضا تونس راهي فيها أول تجربة معناها لتحرير المرأة من خلال الطاهر الحداد أثناء الشريعة والمجتمع، وأيضا من خلال معناها مجلة الأحوال الشخصية. راهي تونس هي التي استطاعت أنه تكون الحصن الذي أنقذ العالم أقول وأنقذ الإنسانية وأنقذ الوطن العربي من داعش، وهي الجدار الذي تكثرت عليه معناها خطى الارهاب، ولهنا نحكي على عمليه بندردين، راهي تونس فيها نساء ورجال ما يمنوش بالعمق، ما يمنوش بالفوضى، ما يمنوش ايضا بالتفاهه، وانما يؤمنون بقدره العقل على التغيير وقدره العقل على خلق القيم، وهذا في تقديري في عادل لا يمكن ان يكون الا من خلال الادب ومن خلال المسرح ومن خلال السينما ومن خلال الفنون بشكل عام.
0: بشكل عام، نعم، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
1: حتى في مستوى كتاباتي معناها وما نشرته أثير على هذا النهج وأثير على هذه الخطوة باش نبين قدرة الأدب، نعم، وقدرة الإنسان على أنه بكلمة وبفرسان الكلمة يستطيع أن يخلق عوالم.
0: نعم، إن شاء الله مازالت رحلتنا متواصلة مع إبداعاتك بعد الأخبار بإذن الله، خاصة وأنه أخونا الفنان والشاعر باش يكون معنا أحمد شاكر بن ضياء مدير بيت الشعر باش يكون حاضر معنا بعد الأخبار بإذن الله لنتواصل مع فرسان الكلمة في زوز أسماء مهمة، مراد الخضوة الخضراوي صاحب الكلمة، وكما كنت تسمع بطبيعة الحال يجمع بين الكتاب وبين النقد، وكذلك بشكون معنا الشعر ومدير بيت الشعر أحمد شاكر بن ضياء.

0: عادل الخمسي.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: تمام 11 هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يمكن لكافة المترشحين لدورة المراقبة من امتحان البكالوريا دورة 26 و2000 الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة للهاتف الرقمي الجوال التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من الساعة 10 صباحا من يوم غد الأربعاء 8 من جويلية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية مساء اليوم. كما انطلق اليوم التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج دورة المتفوقين لبكالوريا 26 و2000. وحدد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة غدا الأربعاء 8 من جويلية وعبر موقع التوجيه بداية من منتصف النهار. تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية الكاف بنسبة 90% وتم تجميع 1,250,000 قنطار لتحتل الولاية المرتبة الثانية وطنيا على مستوى الكمية المجمعة. قال رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي إن الأمطار الأخيرة التي شملت عددا من معتمدية ولاية سليانة أثرت سلبا على سير موسم الزراعة الكبرى وعلى تقدم موسم الحصاد، لكنها ستنعكس إيجابا على الأشجار المثمرة والزيتين. توجت بلدية وشتات الجميلة بباجة بجائزة أنظف بلدية على المستوى الوطني ضمن 5 بلديات متوجة متمثلة في جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار تقديرا لمجهودات عدة أطراف في مجال النظافة والعناية بالبيئة. عربيا استشهد فلسطينيان وأصيب 4 آخرون اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني لحي تل الهواء جنوب غربي مدينة غزة. يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال شن المزيد من عملية الاغتيال والقصف المدفعي والغارات وإطلاق النار المكثف على مختلف مناطق القطاع. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: أجواء السهر على موجات إذاعة الكاف في فرسان الكلمة اللي مازلنا نتواصلوا فيها مع بعضنا. نبدأ مع أخويا مراد الخضراوي في انتظار أن يكون معنا. سيد أحمد شاكر مدير بيت الشعر نتواصلوا معك. مراد انقطع الخط هلي مع مراد. كذلك لنا عودة بإذن الله بالنسبة لمراد الخضراوي. الليلة كذلك الموسيقى ما زالت متواصلة في تبرقة من خلال سهرات مهرجان الجاز في دورته العشرين. مجموعة ويكزيست مهرجان الجاز يعود بعد انقطاع 6 سنوات، وإذاعة الكيف كانت حاضرة معكم بطبيعة الحال منذ ضربة البداية لهذا الموعد الدولي الهام. والأكيد أنه استمتعتوا بما قدم على موجات إذاعة الكيف من متابعات لمهرجان الجاز على www.radiokf.in. مرحبا بكم الكل، كذلك أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا من داخل وخارج الحدود على www.radiokf.in. صابرين اليونس تقول مساء الورد والياسمين، تحية لك عادل إلى كامل الفريق في البرنامج، بالتوفيق للجميع. تحية عطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف. عمار النعيمي مساء الفل والياسمين، سهرة ممتعة للجميع. منيا العيساوي مساء الفل والياسمين. مروان العوجي مساء الورد والفل والياسمين، أمسية سعيدة للجميع. نجاح المنصر يسعد الله مساءكم، مع تحية لكل زملائي اللي معايا في هذه السهرة الإذاعية. تحياتي لكم الكل إن شاء الله. الموعد بالنسبة لفرسان الكلمة باش يتواصل مع عشاق الكلمة، سواء كانت الكلمة الشعرية والحركة الأدبية في ربوع الشمال الغربي، كذلك ابناء هذا الوطن العزيز بمختلف الشرائح متاعهم. وبش تكون فرصة كذلك للمبدعين الشبان، الناس اللي معناها فماش فرصة وباش يبينوا الانتاجات متاعهم. إذاعة الكيف إن شاء الله تكون حاضرة معاكم لتقديم ما يمكن تقديمه من إبداعاتكم بإذن الله على موجاتنا في هالموعد الأسبوعي في رحلتنا كل أسبوع على موجات إذاعة الكاف في فرسان الكلمة، سواء كان كلمة شعرية أو كلمة نقدية أو كذلك كلمة أدبية. ونحاول نعرفوا بالمبدعين أينما كانوا. بطبيعة الحال الإبداع يتواصل أينما حل مع أبناء هذا الوطن. وباش نشوفوا الاستضافات متاعنا مازالت متواصلة، وسعيد الآن باستقبال أخويا أحمد شاكر بنية مدير بيت الشعر اللي رحبوا بيه. سيد أحمد مرحبا بيك.
1: مساء الخير، مساء النور، تحياتي ليك أستاذنا، تحياتي لكل مستمعي إذاعة الكاف، وتحياي الحارة إلى كل أهالي الكاف العالي.
0: يعيشك ونعرف مدى عشقك لهذه الربوع أخويا أحمد. وأنت الليلة فارس من فرسان الكلمة ونحن في منوعة فرسان الكلمة. بدءا مش نسأل عن أحوال الدار ساعة، كيف هي مع سيد أحمد؟
1: والله يعني تقصد أحوال بيت الشعر؟
0: نعم.
1: هو الحقيقة بيت الشعر الأول في كما تعرف، يعني احنا عندنا وديدة نستعد للانتقال الى مقر مؤقت في انتظار يعني ترميم المقر التاريخي لبيت الشعر، باعتبار انه المقر التاريخي هو دار الجزيري، هو معلم اثري مصنف ضمن العالمي، لكن يعني محتاج يعني عملية ترميم وصيانة. فنحن الآن يعني في إطار الانتقال مؤقتا إلى مدينة الثقافة، في مقر مؤقت في مدينة الثقافة. نعم. وسيدخل المقر القديم مباشرة في الترميم، وإن شاء الله في يعني بعد أن تتم كل عملية الصيانة نعود نفتتح هذا المقر بما يليق ببيت شعر، يعني كان هو أول بيت تأسس في الوطن العربي كما تعلمون أن تونس كانت سباقة، وهذا على مستوى المقر، يعني هي تو مرحلة نقلة، وكذلك على مستوى يعني الأنشطة والتظاهرات. ودعنا سنة يعني موسم ثقافي وسنة ثقافية، ونحن بصدد الاستعداد لافتتاح موسم قادم إن شاء الله سيكون في سبتمبر القادم.
0: نعم سيد أحمد، هي تونس وكما ذكرت أنت معناها ريادة في التسيير وكذلك في البرمجة الخاصة بالحركة الشعرية والنقدية الأدبية. في هالمنطلق هذه شنو اللي عندنا أبرز المهرجانات اللي تطمحون إلى تنفيذها بطبيعة الحال مع بقية هذا الموسم؟
1: في الحقيقة هو يعني بيت الشعر عنده تظاهرات مركزية معلومة وتاريخية، وإن شاء الله في هذا الموسم طبعا ب يعني توصيات سلطة الإشراف ومشكورة لسناف، فما يعني فما تطور إن شاء الله باش يكون في أنشطة بيت الشعر بهذا الدعم، باعتبار أنه إن شاء الله سيكون هناك احتفال، يعني العودة إلى الاحتفال ب يعني تاريخ تأسيس بيت الشعر التونسي في 25 أكتوبر. طبعا بيت الشعر التونسي أسس على يد الشاعر التونسي الراحل محمد صغير ولد أحمد، وافتتح في 25 أكتوبر 1993. وإن شاء الله هذا العام باش نحتفيه تقريبا بالفكرة 32 لتأسيسه، وبالتالي باش يكون يعني باش تكون محطة مميزة، باش تكون فما يعني تظاهرة مخصصة لهذه الاحتفالية. بعد ذلك بالطبيعة عندنا كما يعلم الجميع التظاهرة المركزية الثانية اللي هي بيت المجاز، التي تحتفي باليوم العالمي للغة العربية وتكون في أواخر ديسمبر. في الأثناء طبعا إن شاء الله نسترجع النشاط باعتبار أنه إحنا في مقر مؤقت الآن، ونحاول نلقوا فضاء لاستعادة نشاط منتدى بيت القصيد، وهو نشاط ورشوي يعني أسبوعي يستقطب كل الملاعين بكتابة الشعر. وطبعا في هذا المنتدى، هو منتدى للشؤون الشعرية، يعني تقرأ النصوص وتطرح التجارب وتناقش الكتابات، وكذلك يستضاف الشعراء الكبار ذوي التجربة الراسخة لمناقشة والتداول في مسيراتهم وفي تجاربهم. تقريبا هو مختبر يعني للكتابة الشعرية. والموسم طبعا يمتد إلى حدود جوان 2027 إن شاء الله، وطبعا ستكون هناك محطة كذلك مميزة وهي رمضانيات بيت الشعر. وطبعا رمضانيات منذ السنة الفارطة انطلقنا في منطق جديد، خط تحريري آخر لهذه التظاهرة العريقة اللي عمرها تقريبا من عمر تأسيس بيت الشعر أكثر من 30 عام توا، لكن منذ السنة الفارطة اخترنا لها خط تحريري آخر وهو رمضانيات في الجهات، وانطلقنا في زيارة يعني تقريبا معظم ولايات الجمهورية، كل سهرة شعرية نقيمها رمضانية نقيمها في ولاية من الولايات. وهذا العام رمضانيات 2026 طبعا كانت واحنا نسميها تحت شعار البيت يزور أهله، وزرنا في هذا العام في يعني دورة رمضانيات 2026 مدينة الكاف، وكانت لنا محطة مميزة في الكاف. وبالمناسبة تحياتي لكل الشعراء الذين شاركوا، إلى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية الكاف، وكل القائمين على الشأن الثقافي في هذه المدينة التي فعلا كما تفضلتم كن لها محبة خاصة. وستستمر إن شاء الله هذا النهج، سيستمر في رمضانيات 2027، لأنه تبقى لنا 8 ولايات على ما أذكر مازلنا ما زرناهمش، وبذلك نكون قد زرنا 24 ولاية خلال الدورات الثلاث للسنوات الثلاث يعني الجارية. بعد ذلك طبعا ستمتد الأنشطة، وهناك أنشطة في الأثناء، يعني أنشطة نتحدث على الأنشطة المركزية المعلومة. في الأثناء هناك طبعا أنشطة أخرى بالشراكة مع مؤسسات ثقافية ومع جمعيات أدبية. وطبعا نطمح إن شاء الله في 2027، مازلنا نطمح، ما نجمش نصرح بمعطى يعني مازال لم يؤخذ فيه القرار النهائي من طرف سلطة الإشراف، ولكن إن شاء الله إن شاء الله نطمح أن يكون البيت قادرا في 2027 على تحقيق حلمه ب يعني تنظيم تظاهرة دولية في حجم ما يستحقه الشعراء التونسيين وما يستحقه بيت الشعر التونسي.
0: يعطيك الصحة سيد أحمد، شكرا لك على هالجولة هذه اللي تقريبا أوفيتها وأعطيتنا معلومات اللي تمنا حتى لسنة 27 إن شاء الله، لأنه حبيت نسألك على الجهات وأنت كنت حاضر في الكيف وبقية الرحلة في بقية الجهات اللي أكيد أنه ستثمر بإذن الله بعض اللقاءات الهامة على المستوى الوطني إن شاء الله.
1: إن شاء الله أكيد، هو يعني الاشتغال على لمركزية عمل بيت الشعر التونسي باعتباره مؤسسة وطنية مختصة، يعني هو بالنسبة لي شقيقة من أوكد المهام التي لابد أن يشتلع بها البيت وإدارته، باعتبار أنه راه شعراءنا في كل شبر من هذا الوطن العزيز راه نطمح أن نوصل لهم وأن نتواصل معهم وأن نستضيفهم إن كان في الـ في الـ في الأمسيات أو اللقاءات أو الفعاليات المركزية أو أننا ننتقل إلى الولايات ونقيم هناك يعني تظاهرات، في انتظار أنه لما لا، وهذا مشروع مطروح للنقاش وكنا حتى ناقشناه مع مثقفي وشعراء ومبدعي ولاية الكيف تحديدا، وقلنا حتى إن شاء الله أول تجربة في الفكرة هذه إذا كان باش تتنفذ تكون في ولاية الكيف، وهذا معلوم للأصدقاء الكل اللي يسمعوا فينا، هي أن نطمح لتأسيس فروع لبيت الشعر التونسي في الجهات، ولما لا يكون هناك في كل ولاية بيت من بيت الشعر التونسي، يعني فرع من بيت الشعر التونسي، بيت الشعر في الكاف وبيت الشعر في سليانة، بيت الشعر في بلجة، في سوسة، في القيروان، وهكذا إلى أن تعم هذه التجربة على مختلف ولايات الجمهورية.
0: يعطيك الصحة سيد أحمد شاكر بنية مدير بيت الشعر، إن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله من خلال إطلالتنا في فرسان الكلمة. شكرا لك، ما نطولش عليك وإن شاء الله ليلتك سعيدة. شكرا لك،
1: جزيل الشكر، تحياتي لك.
0: إلى اللقاء.

حياتي أنا ما تبعديش لأن حبي زي الحياة ما ينتهيش ما تبعديش ما تبعديش لأن كل الدنيا بعدك ما تسويش ما تبعديش يا حياتي أنا ما تبعديش لأن حبي زي الحياة ما ينتهيش ده انتي شمسي وضلتي ده انتي قمري وبسمتي ده انتي شمسي وضلتي ده انتي قمري

0: تبقى كل الدنيا دي ملكي انا وانتي جنبي، اليوم يعدي عليا زي سنين هنا.
1: شكرا لكم أصدقائنا المستمعين، فرسان الليلة كان معنا ناقد والأستاذ الأديب مراد الخضراوي، كذلك كان معنا فارس من فرسان الكلمة أحمد شاكر بن ضيا مدير بيت الشعر بتونس، وعطانا فكرة عن البرامج الجهوية والوطنية بالنسبة لبيت الشعر. شكرا لكل الزملاء اللي رافقوني في تأثيث رحلة، هشام صحابة في إخراج المنوعة، بالنسبة للمراقبة فيصل محمدي من الأستوديو يمضي معكم سهرة الليلة في رحلتنا مع فرسان الكلمة عادل الخماسي ومسك الختام.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد في بين كلمة ونغمة اللي يجمعنا معكم من توا حتى بتبيعة للأربعة، مع الموسيقى مع أجواء الأنغام بتبيعة ومع كلمتكم اللي توصلنا في باجاديو. كيف مرحبا بالناس الكل، تحيتنا ليكم بتبيعة، اللقاء معكم ينطلق من توا حتى للأربعة. مرحبا مع الموسيقى.

تحياتنا ليكم، الناس الكل مرحبا بكم ديما على موجة إذاعة كيف. ما زلت الموسيقى معاكم من ربريك الربريك، أكيد نمشي والستيل نتاع موسيقى مختلف من أجواء هكا المغربية شوية، نمشيو مع الأجواء الفرنسية. اخترناكم كوكتيل من الأنغام الفرنسية في ريتم داير. بالنسبة لليوم إن شاء الله نال عجبكم، نسمعوا مع بعضنا وراجعينا.

تحية مجد أكيد كل أصدقائنا. إذا كان كوكتيلنا اليوم في ريتم داير كان من عديد زميلنا ناجح بطبيعة اللي نقدم له تحية كبيرة برشا. احنا واصلين مع بقية الاختيارات، وصلنا بعضنا لإيقاعات صيفية. في إيقاعات صيفية اختارناكم كوكتيل هكا من الأغاني الإيقاعية، وتتواصل بعد الرحلة أكيد مع باقي الأركان. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. مازلنا واصلين ديما مع الموسيقى.

تحيتنا لكم من جديد. هذه قاعاتنا الصيفية بالنسبة لليوم، في بكلمة ونغمة نصنع بعضنا الزوم على فنان اخترنا فيه، فنان تونسي اللي هو الفنان محمد جبالي. اكيد باش نحكيوا عليه شوية قبل ما نسمعوه في كوكتيل. هو مغني ملحن ممثل تونسي مواليد 27 أكتوبر 67. بدايته الفنية كانت على طريق برنامج اكتشاف المواهب اللي كانت ترعاه التلفزة الوطنية التونسية نجوم الغد على خشبة مسرح قرطاج العريق، وهو في 19 من عمره ومكنته التجربة هذه من التحاق بالفرقة الموسيقية الوطنية التونسية عام 89 بقيادة الموسيقار التونسي محمد القرفي اللي شارك معاه في عروض زخارف عربية بأداء أغاني الفنان التونسي الراحل علي رياحي وروائع عبد الوهاب وأم كلثوم. فتحت له التجربة هذه أبواب الشهرة على الصعيد الوطني اللي مكنه من تسجيل وإصدار 7 ألبومات في الفترة الممتدة بين بداية التسعينات وحتى عام 2005. تخللها مشاركات في عدة مهرجانات ومسابقات موسيقية على الصعيد العربي، نذكر منها خاصة حفله على خشبة مسرح قرطاج تونسي العريق عام 2001 أمام أكثر من 120 ألف متفرج، ومشاركاته في مهرجانات في مصر والمغرب والجزائر وليبيا ومهرجان بابل عام 1997 وغيرها أكيد من المشاركات الهامة. كما شارك في مهرجان الموسيقى العربية السابع بدار الأوبرا المصرية، وبطبيعة كانت مشاركة ناجحة وفي رصيده العديد والعديد من الجوائز الهامة، من بين 4 جوائز أولى في مهرجان الأغنية التونسية اللي يقام سنويا طبعا تحت رعاية مؤسسة الإذاعة والتلفزة. هذه بالنسبة للفنان اليوم محمد جبالي، أكيد نجم نحكي عليها أكثر برشا. محمد أنا ما نجم نحكي عليها ونقول كان فنان حي الحقيقة، خطر في كل مرة رغم اللي يتعرض للانتقادات لازم هكا يعمل حاجة متاعه، لازم حاجة هبلة متاعه، حتى كانت ترفض يعاود يبني من أول جديد ويعاود يحاول من أول جديد، يحاول مرة أخرى ويطلع لنا بجديد. هذه فنانة واختيارنا اليوم محمد جبالي.